احنا الحكايه الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكايه اللي

منشدين للغروب يا منشدين.

هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه لم تسجل إصابات في صفوف القوات. أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاماً بحروق جراء إشعال نار بمناسبة عيد لاجبا عمر في عراد، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى سوروكا وهو يعاني من حروق من الدرجة الثانية في نحو 18% من جسده، وأوصفت حالته بأنها متوسطة. في السياق، أفادت خدمات الإسعاف بأنها قدمت العلاج ل23 مصاباً خلال ذات الاحتفالات في منطقة جبل ميرون، من بينهم رجل في 50 من عمره أصيب بجروح في رأسه، إلى جانب 22 مصابا بجراح طفيفة عانوا من حالات ضعف وإغماء وإصابات أخرى، وقد جرى نقلهم جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. كما قدمت الطواقم الطبية العلاج ميدانيا ل39 مشاركا آخرين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال البلاد ووسطها هطول أمطار محلية خفيفة، فيما لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. في القدس لهذا النهار 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 22، الناصرة حيفا والساحل 19، يافا وتل أبيب ونقب 20، أما في إيلات 24 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. نعود للتهديد والوعيد والتصعيد العسكري. للأسف الشديد يوم أمس البلاغات عن إطلاق صواريخ باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، إسقاط الصواريخ، وترامب يؤكد على استمرار الضغط العسكري وفرض الحصار البحري على إيران، ولكن إزالة الحصار الذي فرضته إيران في مضيق هرمز، عدنا إلى نفس الدائرة، واستعدادات كبيرة على المستوى اللوجستي والعسكري، هل هذا

مؤشر لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار المرحلي والعودة إلى هذا المسار، ونأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة، وخاصة في ظل كل ما نعيش. يعني لا أتحدث فقط عن قضايانا المحلية والحياتية واليومية، ولكن هذه الحالة من عدم الوضوح والضبابية في كل شيء. ترامب يقول أو يهدد بمحو إيران على حد وصفه وتعبيره، وفي إيران يؤكدون على ضرورة تنسيق الملاحة في مضيق هرمز وفق مواقفهم وما يعتقدون أنه مهم الآن لمصالحهم. بين هذا وذاك، استمرار الضغط العسكري في جنوب لبنان، لا يمكن القول بأن الليلة كانت هادئة لسكان المنطقة. سمع دوي انفجارات في بعض الأماكن، سمعت أيضا صافرات إنذار، وهذا أيضا مؤشر لإمكانية التصعيد مرة أخرى، علما أن الاستهدافات مستمرة. وفي قضايانا المحلية نحن نتابع كما تابعنا كما تعودنا للأسف ما بين إما أحداث عنف وجريمة وإما حوادث طرق وإما الآن تهديدات جديدة. اليوم ينظر إحدى لجان الكنيسة تنظر في إمكانية إعلان لجنة المتابعة كتنظيم غير قانوني أو إخراجها من القانون. يوم أمس رؤساء السلطات المحلية في لقائهم مع المفتش العام لشرطة إسرائيل، هل هذا يحمل في طياته أي شيء جديد في إطار مواجهة العنف والجريمة؟ تعيينات أيضا في سلك خدمات الدولة، بما في ذلك من سيشرف الآن على سلطة أراضي إسرائيل، هو من كان يشرف على الوحدة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية فاز بهذا العطاء، وهو مرشح وزير المالية سموتريتش. هذه أمور في بعض الأحيان تمر بسرعة وتحت أجهزة الرصد والرادار في مجتمعنا، وهي أصلا ضعيفة، ولكن نعرف أنه لهذا أبعاد وأبعاد كبيرة. سنتابع في هذا البرنامج في العديد من المحاور والقضايا. في هذا الصباح ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن، نجمة 3287.
6: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
7: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا نجم 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
8: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم
9: يا باترون، يا باترون انت أحسن اختيار
10: يا باترون.
11: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: الشمس دائما.
13: صباح الخير.

0: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا الآن 7:18 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن إلى عناوين هذا الصباح. الطقس الأمطار المحلية في مستمرة في هذا اليوم، ولكن أقل مما كان يوم أمس، خاصة في منطقة الجليل الأعلى كانت أمطار غزيرة يوم أمس، وكذلك درجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي. إذن اليوم لا تغيير يذكر على درجات الحرارة، أمطار محلية خفيفة في غالبية المناطق تحديدا في الشمال وفي وسط البلاد. غدا ارتفاع على درجات الحرارة، وكذلك يوم الخميس لكنها تبقى أقل من معدلها الموسمي، وحتى نهاية الأسبوع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. القدس 16، تل أبيب ويافا 20، حيفا والساحل الشمالي 19، الجليل الأعلى 15، في طبرية 22، الناصرة 19 درجة، الساحل الجنوبي 21، كذلك في النقب بئر السبع وافي لا ترتفع إلى 24 درجة. ونبدأ من أخبار الساعات الأخيرة. الجيش اللبناني يعلن عن إصابة ضابط وجندي في استهداف إسرائيلي في منطقة بنت جبيل. في المقابل الجيش يعلن أن حزب الله استخدم عبوات ناسفة وكذلك إطلاق قنابل باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، تحديدا قذائف هاون، كما ورد في بيان عسكري إسرائيلي. لم تسجل إصابات. المدفعية الإسرائيلية والطيران قام بالرد في بعض المواقع أيضا في الجنوب اللبناني. الجيش الأمريكي يؤكد أنه يواصل في نشاطه في مضيق هرمز، وترامب يشير إلى أن الاتصالات مستمرة من جهة، ولكن يهدد بشكل مباشر إيران بأنه سيتم محو إيران، هكذا يقول الرئيس الأمريكي في حال لم يتم التجاوب مع رفع الحصار والسماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز. يقول ترامب الحرب ستنتهي سريعا، وكذلك أسعار النفط ستنخفض بشكل ملحوظ، هكذا قال. سنستمع بعد قليل إلى بعض ما ورد في تصريحاته. نتنياهو سيمثل اليوم أمام المحكمة مرة أخرى للإدلاء بإفادته، ولكن لفترة محدودة بعد أن قدم تقارير أمنية، وهو في جلسات مشاورات كما يقول محامي، وبالتالي ستبدأ إفادة رئيس الحكومة عند 1:30 تستمر حتى 5:00 بدلا من أن تبدأ عند 9:00 كما على الأقل تعودنا. أيضا معلومات تشير إلى أن الدفاعات الجوية في الإمارات استهدفت يوم أمس أو اعترضت صواريخ أطلقت من إيران، وجزء من الدفاعات الجوية هي منظومات إسرائيلية تعمل هناك بالتنسيق مع وزارة الأمن الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. وبعض المصادر غير الرسمية، بمعنى الإمارات لم تعلق على ذلك، تقول هنالك طواقم تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل على تفعيل هذه المنظومات في الإمارات المتحدة. إذن هذه بعض العناوين، ونحن أيضا في قراءة تلخيصية. الشمس في دقيقة.
1: لقاء رؤساء السلطات المحلية العربية مع المفتش العام للشرطة ينتهي بالإعلان عن إقامة وحدة مخصصة لمكافحة الجريمة والاتفاق على لقاءات دورية كل 3 أسابيع. للمرة الثانية خلال العام الأخير الاعتداء على طلاب مدرسة ثانوية عربية من رهط من قبل مجموعة طلاب مدرسة دينية يهودية خلال جولة مدرسية في ماتسبيرامون. إيران تطلق صواريخ باليستية باتجاه الإمارات للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. ترامب يعلن البدء بمساعدة السفن العالقة في الخليج على الخروج عبر مضيق هرمز من خلال سلاح البحرية في عملية دعاها مشروع

0: الحرية. الحرس الثوري يقول إن قواته أطلقت النار التحذيرية باتجاه فرقات أمريكية حاولت عبور المضيق وأجبرتها على التراجع. إيران تقول إن صادرات منتجاتها مستمرة إلى 6 دول هي الصين والهند وروسيا وتركيا وعمان وأرمينيا على الرغم من ظروف الحرب. استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو.
1: إذا استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد والشمس في دقيقة، ومن بين العناوين اللقاء الذي كان يوم أمس والثاني خلال أسبوع تقريبا مع المفتش العام لشرطة إسرائيل وبمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية، تم بحث العديد من القضايا بما في ذلك خطة تتعلق بمكافحة العنف والجريمة. وتابعنا في هذا المسار منذ الأسبوع الماضي، تحدثنا إلى الدكتور سمير محميد رئيس بلدية في أم الفحم، السيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية، رئيس بلدية سخنين، سلمان ملا رئيس المجلس المحلي في يركا، ونتحدث عن من شاركوا أو ممن شاركوا في هذا الاجتماع، وكذلك السيد منير زبيدات رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون ومنتدى السلطات المحلية البدوية. نستمع إلى ما قاله في ختام هذه الجلسة لإذاعة الشمس.
2: كنا مجموعة 6 رؤساء مجالس محلية، هذا اللقاء الثاني مع المفتش العام وقيادة الشرطة لتداول موضوع العنف والجريمة المستشري في مجتمعنا العربي. وهناك في نوعا ما من تغيير في السياسي وتغيير بالتفكير لحل هذه المشكلة الموجودة في مجتمعنا العربي. الموضوع الأول الأساسي اللي احنا نعاني منه، هنا أعطوا معطيات وكن هناك يعني في تغيير نوعا من الشرطة من تقديم لوائح اتهام من موضوع اعتقالات وإلى آخره، ولكن احنا حددنا نقطة، يعني كل ما حكيته صح في شيء ملموس ولكن هو ضئيل جدا، ولكن عندما يكون هناك قتل يومي في قرانا ومجتمعنا فهذا يغير كل المعادلة وكل التصريحات.
0: إذن ما أبرز الخطوات العملية اللي نقول ذلك؟ أنت ذكرت إقامة وحدة لهف جديدة فقط لمحاربة العنف والجريمة تضم 1200 شرطي.
2: نعم.
0: ماذا
2: أيضا؟ هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية المفتش العام حط نقطة لكل مدير أو نقطة شرطة، كان ضابط نقطة شرطة، إنه كل تقدم تبعه كل موضوع التقدم اللي تقاس هي على المعايير كم نزلت موضوع العنف والجريمة، كان في شفعمر ولا كان بسمة طبعون ولا بتمرة ولا بأي منطقة ومنطقة، على أساس إنه إيش يكون بشكل موضوعي. 1200 هي موضوع واحد. الموضوع الثاني هو مشكلة مش بس تابعة للشرطة، هي مشكلة تابعة بالنسبة للمستشارة القضائية للحكومة، هي بالنسبة اللي بيقولوها هي الأدوات الإلكترونية اللي من خلالها تكون هناك تنسيق وبرضه مساعدة الشرطة على مكافحة هذه النقطة. فهناك خلاف ما بين المستشارة القضائية للحكومة والشرطة، فنحن كمان كرؤساء مجالس محلية وكأعضاء كنيسة احنا لازم نحث على هذا الموضوع ان تكون هناك خطة متفق عليها انها تمشي برضو على هذا البند، هو بند اساسي ورئيسي. اللقاء مع مسؤول برضو مع مفتش الشرطة، احنا نطرح الامور هاي كلها. طبعا مفتش الشرطة يعني وكنه انا كمفتش الشرطة انا مش مسؤول عن موضوع تاع هدم البيوت، ولكن انا بعطي بس حماية. فاحنا دائما وجهونا للوزير للقضاء للمحاكم، فهذا الموضوع هو طبعا اليوم طرحه رئيس مجلس النقب على اساس هناك في سياسة، وبرضه عندنا في الشمال مش بس بالنقب.
1: إذن رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال منير زبيدات متحدثا للزميلة زهرة سعيد حول لقاء الرؤساء يوم أمس مع المفتش العام لشرطة إسرائيل. ستكون لقاءات دورية، إلى أي مدى هذا سيغير في واقع الحال بالنسبة للعنف والجريمة؟ وتحدث عن وحدة جديدة تضم 1200 شرطي بموازاة وحدة لهف أو في إطار وحدة لهف لمكافحة العنف والجريمة، بالإضافة إلى خطط عملية في هذا السياق، بالإضافة إلى موضوع حراسة آليات الهدم، وإن كان هذا الموضوع غير مرتبط بالشرطة بشكل مباشر، وأيضا كل ما يرتبط باستخدام الأدوات التكنولوجية وغير ذلك. هي لقاءات دورية الآن بين المفتش العام لشرطة إسرائيل

0: سلطات محلية عربية. وكما نقول دائما الامتحان وامتحان النتيجة. هذه اللقاءات والحوارات مهمة، بمعنى أنه فقط قبل فترة كنا نعرف أنه هنالك حوار طرشان حتى لو لم يكن حوار أصلا، الآن يتحدثون يناقشون يطرحون العديد من القضايا. السؤال طبعا ماذا بعد وكيف سيؤدي هذا إلى تغيير في واقع الحال، ولكن أيضا المظاهر العنصرية والضغط على مجتمعنا يأتي بأشكال مختلفة. قبل فترة تابعنا اعتداء من قبل طلاب في مدرسة يهودية متدينة من المستوطنين على مجموعة من الطلاب في من سخنين. يوم أمس هذا المشهد تكرر بشكل أو بآخر وبشكل جزئي مع طلاب من رهط كانوا في جولة ميدانية في منطقة ماتسبيرامون، وهناك تعرضوا لاعتداء من قبل مجموعة من طلاب مدرسة دينية يهودية في المنطقة. الأستاذ والمربي مراد الهزيل كان مع الطلاب في هذه الجولة.
1: في رحلة مع الطلاب صنع رهط ماتسبيرامون،
2: نعم،
1: فقمة الجبل فوق، فأجوا الشباب من مدرسة الشباب الموجودة في المنطقة اللي هناك، أجوا مع الطلاب فضربوا واحد من الطلاب كمان، حاولنا نمنعهم، صار يعني مجموعة
2: احنا على طلاب مدرسه يهوديه ولا هني موجودين هناك، يعني هم كانوا زيكم في جولي ولا هني موجودين في الموقع؟
1: موجودين في الموقع، بيحكوا بيقولون هذا محلنا، لا تقربوا شان، لا تقربوا، نعم، هذه ارضنا، اطلعوا من هان.
2: والمنطقه كنتوا فيها هي منطقه تجع او منطقه يعني بتجولوا
1: يعني هو منتجع،
2: نعم،
1: فهجم على الطلاب وضربوا مطرح من الطلاب، واحنا حاولنا نعزل بينهم، جت الشرطه بعدين بعد وقت شوي.
2: نحن بنحكي على طلاب بأي أعمار، أي جيل طلابكم أنتم؟
1: طلابنا بجيل 14-15،
2: يعني مدرسة إعدادية. والشرطة تواجدت يعني بعد الحادث ولا شو اللي صار؟
1: الشرطة جت الحادث، بس كانوا هم يعني شردوا هربوا لداخل المدرسة تبعتهم.
0: إذن اعتداء آخر على طلاب في مدرسة من مدرسة في رهط كانوا في جولة في ماتسبيرامون في جنوب البلاد من قبل مجموعة من طلاب معهد ديني كما فهمنا، أو مدرسة دينية يهودية، وهذا ما حصل قبل فترة. وكل احتكاك هذا كما نعرف يؤدي إلى عنف واعتداءات ويأتي بأشكال مختلفة. كتابعنا يوم أمس ما كان في يافا عندما قامت مجموعة من المستوطنين المسلحين بإزالة صور وتغلغل أكثر في المدن المختلطة. لا نتحدث الآن عن ظاهرة جديدة، كل هذا أيضا يرتبط بموضوع الحريات حتى على مستوى المعاهد العليا، وما حصل أيضا في جامعة بن غوريون في بئر السبع. تحدثنا إلى الطالبة إناس مريسات حول ما حصل هناك.
2: مع الموضوع
3: صراحة ما أخذناش تبرير واضح للي صار.
4: هل طلبتم بداية؟
3: نعم ما طلبنا، بس إحنا كل سنة بالجبهة الطلابية بنعبر يعني عن احترامنا وتقديرنا للعاملين والعاملات، يعني بشكل بسيط من خلال توزيع ورود وبطاقات تقدير للعاملين والعاملات اللي هنا داخل الحرم الجامعي.
4: نعم.
3: لكن على الرغم من انه يعني كل سنه بنقيم هذا النشاط، يعني لانه للاسف هذا النشاط مثل كثير نشاطات قبل حاولنا نقدمها بالسنتين الاخيرات تم الغائه.
4: ويعني بشكل عام عندما يتم إقامة نشاط أنتم بحاجة إلى موافقة الجامعة، أليس كذلك؟
3: بشكل إذا كان النشاط داخل الحرم الجامعي فإحنا بحاجة موافقة، بس إحنا كل سنة نوزع خارج الحرم الجامعي، يعني خارج البوابات
4: الجامعة إلى عميد الطلبة على سبيل المثال.
3: توجهنا بشكل أولي لنقابة الطلاب وكمان للعميد تبع الجامعة، ما أخذناش جواب. كمان هنا حكونا إنه هنا ما فيش عندهم ولا أي فكرة عن اللي صار اليوم. حتى المسؤول عن الأمن اللي هو أجا وقفلنا النشاط تبعنا بحكي لنا إنه أنا كمان ما عنديش ولا أي معلومة عن اللي صار اليوم.
0: إذن الطالبة إناس مريسات من جبهة الطلاب العرب في جامعة بن غوريون، وهناك منع نشاط في الأول من أيار وتوزيع ورود. تحدثت أيضا لي زميلة زارة سعيد حول ما كان في جامعة بن غوريون أو في محيط الجامعة في يوم أمس. من هذه القضية إلى قضية محلية أخرى، ولكن تنقلنا إلى ما كان على شارع رقم 77 بالقرب من مفرق الزرازير. الحادث الأليم جدا والمروع أدى إلى مصرع ثلاثة السيدات.

0: إصابة آخرين، اصطدام شاحنة بسيارة خصوصية وسيارة نقل بالإضافة إلى سيارة خاصة أو خصوصية، وسائق الشاحنة من سكان بير المكسور في سنوات 20 اعتقل من قبل الشرطة، يواجه الآن شبهات القتل نتيجة الإهمال، والتحقيقات مستمرة من قبل شرطة المرور. ولكن مجموعة من الأهالي في بير المكسور توجهوا لكفرمندا، نتحدث عن بلدين جارين، وكان مهم إيصال رسالة بهذا الخصوص بعد هذه الكارثة التي حلت بالعائلات هناك. جمع حجرات المدير العام للمجلس المحلي تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
1: من امبارح ساعات المساء لما تواردت الأخبار أنه في حادث أليم والمرحومات هن من كفرمندا، وبعدين تبين أنه السائق من بير المكسور، احنا واجب علينا نقوم بواجب العزاء لأخواننا وأهلنا في كفرمندا، اجتماعية أصيلة احنا وأهل كفرمندا ومصيرنا مشترك. فهن تفهموا، احنا تفهمنا الموضوع والحمد لله الأمور إن شاء الله ماشي على ما يرام. الله يرحم شهيدات لقمة العيش، أخواتنا وبناتنا من كفرمندا، سناء وعلا ورنين، طبعا احنا نعتبرهن انهن من بير المكسور،
2: نعم،
1: مش بس من كفرمندا بس. في يعني في هاي المناسبة انا بقول انه احنا المجتمع هون في حالة ضغط معين، والسواق اليوم هي صارت نوع من الاحتراف.
2: صحيح.
1: فبوجه من هاي المنصة انه للشباب، للسائقين، للجميع أن يتوخوا الحذر، نسوق على مهلنا،
2: خاصة ونحن في عصر المشتتات، ويعني
1: بالضبط بالضبط هيك، وفي حالات غير طبيعية طبعا، حروب وضغوط اجتماعية وضغوط اقتصادية وظروف غير طبيعية طبعا، في فواجع أخرى، في عنف مستشري، في تخوفات وقلق عند الناس وعند العائلات، ففي تشتت عند الناس. فبقول إنه يعني الحمد لله على كل حال، ما لا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإليه راجعون. هاي الأحداث والحوادث اللي من الشكل بتصير طبعا من فوق طاقة الإنسان.

0: سوء على مهلك، سوء بكرة الدنيا تروق شادية. ونقول لجميع السائقين والسائقات الآن سوء على مهلك، سوء أيضا الأمطار والشوارع. ولا نحن نتحدث بعد حادث أليم جدا، استمعنا إلى السيد جمع حجيرات من بير المكسور، تحدث أيضا للزميلة زهرة في حصادنا الإخباري بعد زيارة من بير المكسور للبلد الجار كوفرمندا، وخاصة أن سائق الشاحنة التي كانت ضالعة في الحادث الأليم هو من سكان البلدة، والضحايا كما تابعنا من كوفرمندا. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج. نحن في أول خبر لهذا الصباح.
1: صباح الخير إذاعة الشمس، صباح الخير.
2: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10

0: الشمسي خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
2: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، ومن القضايا الاجتماعية وكذلك الأخبار المحلية، حوادث طرق، عنف وجريمة، لقاءات مع المفتش العام، التهديدات على المستوى المحلي والإقليمي، إلى قضية ترتبط أيضا في التربية والتعليم وفي صلب التعليم، وماذا عن لغة الأم، اللغة العربية، وإلى أي مدى طلابنا يعني أولادنا وبناتنا فعلا لديهم القدرة للتحدث بالعربية، يتمكنون من اللغة العربية، والمعطيات كما تنشر في الأيام الأخيرة غير مشجعة، وهذا ليس فقط في مجتمعنا العربي ولكن أيضا حتى في المجتمع الإسرائيلي بالنسبة للتمكن من اللغة العبرية على سبيل المثال. دكتورة راوية بربارة، المفتشة المركزة للغة والأدب العربي للمدارس فوق الابتدائية في المجتمع العربي، صباح الخير.
3: أسعد الله صباحك.
2: ما بنعرف عربي؟
3: لا، نحن نجيد اللغة العربية جيدا، ولكن المشكلة أن هؤلاء التلاميذ الذين امتحنوا كانوا في العام الماضي في الصف التاسع، يعني تعال نرجع شوي لورا، في الرابع والخامس كانوا كورونا، في السادس والسابع كانوا حرب أكتوبر 23، يعني هم ذهبوا إلى المدرسة فقط في الصف الثامن، رأوا ساحات وصفوف المدرسة والبناية فقط في الصف الثامن، كل الوقت من الصف الرابع حتى الصف الثامن تعلموا عبر الزوم، أغلب الوقت بدنا نقول 80% من الوقت كانوا في الزوم.
2: دكتورة راوية، مش كنتوا تقولوا لنا انه التعليم بالزوم مفيد، ولكن يعني هل نبحث الان عن صحيح. لا اريد ان اقول صحيح. شماعة لا ولكن ذريعة
3: لا اريد ان ابحث لا عن شماعة ولا عن ذريعة. مهم جدا ان الفحص قد اجري وعرفنا النتائج، ولكن يعني انت كنت قد بدأت الان اللقاء وقلت نحن ننتقل من الاوضاع الاجتماعية صحيح. نحن نتحدث عن وضع اجتماعي وليس عن وضع تربوي. يعني في الاساس نحن نتحدث عن فروقات في العلامات بين التلاميذ اليهود والعرب، وبين التلاميذ ايضا العرب في المجتمع العربي وفي المجتمع البدوي بسبب الوضع الاقتصادي الاجتماعي.
2: يعني فقط حتى المعطوى انه 19% من طلابنا العرب متمكنين من اللغة، هكذا تقول المعطيات والمعلومات؟
3: لا، هذه معطيات فقط هكذا في الهواء، دعني اخبرك يعني ما هو الامر. الامر هكذا انه مثلا في الوسط اليهودي عندنا 20% من الطلاب في المستوى المتدني جدا، بينما عندنا في الوسط العربي والبدوي مع
2: احنا عربي وبدوي بنشوفهم عرب، يعني اسمحي لي دكتور راوية،
3: احنا عربي وبدوي عرب، لكن في مشكلة صارخة في الوسط البدوي بسبب الوضع الاقتصادي الاجتماعي السياسي، يعني اقول حتى كل ما يجري في الوسط البدوي. يعني انت تعرف انه في الوسط البدوي في 1-9 عندما يدخلون الى المدارس مثلا في كثير من الأماكن لا يعرفون كم صف أول سيفتحون، لأن هناك طلاب لا يصلون إلى الصفوف الأولى، هناك طلاب يبقون في القرى غير المعترف بها، هناك طلاب يكونون يعني يصعدون إلى الباصات يصلون إلى المدارس مع طلاب الصف الثاني عشر في الباصات.
2: ولكن خلينا أسألك أنت كدكتورة ومفتشة، ماذا يعني
3: دعني أقول لك الفروقات. يعني في الوسط البدوي كان في عندنا في الوسط في المستوى المتدني جدا 66% من الطلاب، بينما في الوسط العربي في المستوى المتدني جدا كان 33% من الطلاب. يعني الفارق بيننا وبين الطلاب اليهود اللي كان 20% متدني جدا هو فقط 13 علامي. هذا يعني الإشارات تقول إنه المشكلة مشكلة عامة.

0: أمي، والمشكلة يجب أن تحل من جذورها.
1: السؤال، من هو المتمكن دكتورة روي؟ هل اللي بيعرب جملة صح واللي بيجيب مية، ولا بيقرأ وبيطالع يعني يفهم لغته ويدركها ويفهم ما يقرأ؟ يعني أنا
0: رائع.
1: أنا لا أقول أنه حتى لا أستطيع أن أقول أن إذا أعطيني جملة أستطيع أن أعربها، ولكن أفهم ما أقرأ وطالع وأسألك بصراحة. أهلنا ما كان عندهم كل المحفزات، وكانوا فقراء وكانوا يطلعوا يعرفوا عربي.
0: صح صحيح، ولكن دعني أقول لك الآن، يعني مستوى الأداء المطلوب من التلاميذ هو مستوى مرتفع جدا. يعني عندما أقول أنا مستوى متدني جدا، على التلميذ أن يجيد طلاقة القراءة، أن يحدد تفاصيل وأجزاء معلومات ظاهرة وصريحة ومركزية في النصوص، أن يميز علاقات منطقية واضحة وصريحة مثل سبب ونتيجة وزمان وتعميم وتفصيل وتحفظ ونفي ومقارنة، أن يفصل يعني وينظم تفاصيل معلومات، وأن يحدد مركبات المبنى. عندما نقول مستوى متدني، نحن نتحدث عن مستويات أداء بحاجة إلى ملكات من التلميذ وقدرات أكثر من أن يقرأ. هم عندنا فحوصات طلاقة القراءة من صف الرابع حتى صف التاسع، وتصحح بواسطة الذكاء الاصطناعي. نحن نعمل على إجادة طلاقة القراءة، يعني سرعة ودقة وتنغيم، ولكن المطلوب حاليا من التلاميذ في لغة الأم على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي أكبر بكثير مما كان يطلب منا، على أساس أن لغة الأم هي المؤشر للمستوى الاجتماعي الذي سيكون فيه المجتمع بعد سنوات. لأن التلميذ الذي لا يجيد لغة الأم عنده مشكلة في التفكير.
1: وهل الابتعاد عن اللغة، هل الابتعاد عن اللغة دكتورة راوية، لأنه أصبحنا نشعر أنها، وأنا أقول هذا بألم، أنه لغتنا ضيقة في الحيز العام، أنت لازم تعرف عبري، أو الحيز الأوسع أنه أنا ما بدي أتعلم عربي لأنه أنا طالع أتعلم برا، فأنا بحاجة إلى الإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى، وبالتالي أهمل لغة الأم.
0: وهذا هو التفكير الخطأ عند طلابنا وعند أهلينا وعند أولياء الأمور، لأنه الإنسان الذي لا يجيد لغة الأم عنده مشكلة في التفكير وعنده مشكلة في التعبير. الأساسات القوية هي عمدان البيت، عمود البيت هو اللغة العربية، هو لغة الأم، أنت تفكر بها، أنت تحلم بها، أنت تعبر بها. لذلك لا يمكن أن تكون قويا في العبرية ولا في الإنجليزية ولا في أي لغة أخرى إذا لم تكن الأساسات عندك قوية. فمهم جدا يعني اللغة العربية، تمكن التلاميذ من اللغة العربية هو منبئ لمستويات العلوم.
1: وهذا فقط بين جدران المدارس أم أيضا في البيت وحتى ما نشاهده عبر شاشات؟ لا أريد أن أقول التلفزيون، وإنما في بعض الأحيان الهاتف النقال، أو على الغالب الهاتف النقال الآن.
0: على الغالب الهاتف النقال، وهذا مهم جدا جدا. لذلك يعني يجب أن نطور في مجتمعنا، ولكل من يسمعني ويستطيع أن يطور يعني برمجات لغوية، ألعاب فيها لغة فصيحة سهلة سلسة، أن يلعب التلاميذ بالكلمات بالثروة اللغوية، مثل كلمات متقاطعة، مثل صور مع كلمات. يعني نحن بحاجة إلى هذه البرمجات حتى يستطيع تلاميذنا أن يتمكنوا حتى أثناء اللعب من اللغة العربية.
1: يعني أنا أذكر المسلسلات اللي كانت في جيلنا دكتورة راوية، حتى عندما تستمع إلى اللغة العربية من يعني مبدعين في اللغة، حتى مذيعين ومن يقوم بعملية الدبلجة، كانت لغة عربية سليمة جدا. لا أريد أن أذكر الآن مسلسلات، اليوم ما في.
0: صحيح، اليوم في عندنا لهجات عربية.
1: صحيح.
0: واللهجة السورية تطغى واللهجة المحكية تطغى، ولا ننسى نحن نعيش أيضا في الديجلوزيا، يعني ما بين المحكية والفصيحة. التلميذ في البيت يتحدث باللغة العامية المحكية، ثم يذهب إلى المدرسة فيجد لغة أخرى مختلفة كثيرا. ونتحدث عن يعني أيضا ثنائية اللغة ما بين العربية والعبرية في كل الأماكن التي نكون فيها، من عيادة الأطفال حتى المستشفى حتى الشارع حتى الحانوت. ولا ننسى أن اكتساب اللغة العربية أمر صعب. يعني اللغة العربية فيها أشكال حروف، هي ليست فقط 29 حرفا، عندنا 117 حرفا يتعلمهم يراهم التلميذ في الصف الأول. حاء في أول الكلمة، وحاء في نص الكلمة، وحاء فالتي بآخر الكلمة، وحاء ماسكي في آخر الكلمة، وما إلى ذلك، عدا عن الهمز والشد والمد والحروف المتشابهة لفظا والحروف المتشابهة شكلا. يعني اكتساب اللغة العربية يتطلب مجهودا كبيرا من الطالب في الصف الأول والثاني، ولا ينتهي عند الصف الثاني كما كنا نظن،
1: ومجهود أيضا من الأهل لمواكبتهم. على كل إن أردت أن نفتح هذا الموضوع، وعدد كبير من الأهالي والطلاب في طريقهم إلى المدرسة
0: جدا.
1: على أمل أن نوصل هذه الرسالة. أنا أشكرك جدا.
0: مهم جدا فقط يعني القراءة ثم القراءة. القراءة ثم القراءة. وأنا هنا أذكر حنة أبو حنة شاعرنا رحمه الله، قال لي راوية أوصيك بشيء واحد لأولاد مدارسنا، القراءة ثم القراءة ثم القراءة.
1: شكرا لك، تحياتي،
0: نهارك سعيد. إلى اللقاء.

0: نحو القمة هي لغتنا العربية، ولكن كما يبدو هنالك من لا يريد لا أن نفكر ولا أن نتعلم اللغة العربية ولا أن حتى نقوم بتنظيم أنفسنا. هل لجنة المتابعة الآن تحت خطر إخراجها من القانون وحظرها؟ دكتور جمال زحالقة، صباح الخير.
1: صباح الخير. أنا أضيف كلمة كتابة إلى القراءة، وهذا مهم جدا.
0: كتابة وقراءة، صحيح 100%، وأن يعني نفهم ولا نحفظ فقط.
1: أن نكتب.
0: ما الذي ينتظرنا في الكنيسة اليوم؟
1: يعني هناك جلسة وجهوا لي دعوة لحضور هذه الجلسة، وأنا طبعا لن أذهب لأنه ستكون هناك مسرحية تحريض شعبوي من النوع الرخيص. لكن يعني السؤال الذي يعني حيرني قليلا لكن أعتقد أنه وجدت الجواب، هو لماذا الآن؟ يعني هذا كان هناك بحث سنة 2023 شهر 5 حول موضوع إخراج لجنة المتابعة عن القانون، والموضوع يعني مات أو انتهى. في كثير أمور يعني تبحث في الكنيسة وليس لها متابعة، الآن أحيو من جديد. وأعتقد أنه هذا يعني مرتبط بالانتخابات القريبة، أعضاء الكنيسة يريدون أن يكسبوا نقاط، هناك سباق ومباراة في العنصرية، وكل واحد يريد أن يثبت أنه أكثر عنصرية.
0: من سيبحث وأين؟ يعني في أي لجنة تحديدا؟ وكيف تم طرح الموضوع يعني على جدول أعمال الكنيسة؟
1: الموضوع طرح في حينه لأنه كان في يعني اقتراح على جدول أعمال الكنيسة، وحيل إلى لجنة الأمن القومي، ولجنة الأمن القومي يعني تحمست للموضوع. رئيس اللجنة يعني معروف أنه من جماعة بن غفير،
0: نحكي عن فوغل.
1: فوغل صحيح. ولجنة اتخذت يعني بحثت الموضوع، قضايا تافهة أنه في اجتماع شعبي كان في تحريض وكلام من هذا القبيل، واللي قدم الشكوى أصلا يعني الأصل المشكلة هو جمعية يمينية بتسلموها، جمعية يعني يمينية متطرفة جدا جدا. الآن البحث اليوم هو استمرار للجلسة السابقة. بالنسبة للجنة المتابعة، اللجنة قررت أنها توصي بالتحقيق مع قيادة لجنة المتابعة، وتوصي بال يعني وزارة الأمن القومي ووزارة القضاء ومكتب رئيس الحكومة بالمضي في إجراءات لإخراج لجنة المتابعة.
0: وسؤالي، أنتم أعتقد درستم هذا الموضوع؟ أنا

0: ذكر في حين لقاء مع دكتور حسن جبارين. أولا لجنة المتابعة ليست جمعية مسجلة، أنتم لستم مؤسسة صحيح. رسمية في إسرائيل، ولكن لا نستطيع أن الحركة الإسلامية الشرق الشمالي كذلك كانت لديها جمعيات. السؤال، هل قانونيا هنالك ما يمكن أن يتخذ ضد المتابعة كإجراء، أم كل ما ذكرت الآن هو أمر شعبوي حتى ينتهي سنكون في خضم أو في قلب الانتخابات؟
1: يعني الحقيقة لو سألتني قبل 5 سنين كنت أقول لك أنه هذا أمر شعبوي، لكن ما فعلته إسرائيل والحكومة الإسرائيلية والنظام الإسرائيلي في السنوات 3 الأخيرة يعني يضع كل شيء في خطر، كل شيء يبدو معقولا، يعني إخراج أحزاب عربية عن القانون، شطب لجنة المتابعة. نحن يعني هناك تغيير عميق جدا في إسرائيل باتجاه التطرف والمزيد من التطرف، وهناك أيضا مباراة في العنصرية. يعني لا يوجد أي أساس لهذا الطلب حتى وفق منطق المنطقة الذي السائد في إسرائيل، لكن الجنون العنصري يحول يعني أي جملة تقولها إلى
0: طيب. وعدم المشاركة برأيك هي استراتيجية صحيحة، أم كان بالإمكان أن نشارك كلجنة متابعة التي تضم أعضاء كنيست رؤساء سلطات محلية ونقول ما نقول حتى لو كان الموضوع فيه عرض شعبوي؟
1: لا، باعتقادي هذا لن يفيد، يعني هذا يحمسهم أكثر لأنهم سيحظوا بشعبية والموضوع سيأخذ يعني رح يأخذ أصداء إعلامية كبيرة جدا، هذا سيحمسهم إلى القيام. أنا أعرف الكنيسة جيدا، أنت تعلم ذلك وأعرف كيف تدار الأمور هناك. بحث من هذا القبيل اعتقادي أنه القرار الصحيح هو عدم المشاركة. بالمناسبة في البحث الذي كان عام 2023 أيضا لجنة المتابعة لم تشارك.
0: والسؤال ماذا بعد؟ يعني إذا كانت خطوات عملية واتخذ أولا سيتخذ القرار اليوم، أم هذا بحاجة إلى إجراءات يعني برلمانية حتى نصل إلى العنوان؟
1: لا، اللجنة غير مخول أن تتخذ قرار من هالنوع، اللجنة تقدم توصيات والكنيسة غير أيضا غير مخول.
0: هذا قرار حكومي،
1: هذا قرار حكومي، في هناك إجراءات معينة لإخراج منظمة وتعريفها كمنظمة خارج عن القانون وأمور من هذا القبيل. أعتقد أننا بعيدين عن ذلك حاليا، لكن من هنا الانتخابات جاكي، يعني أنا أقول لك أنه إحنا في عنا 6 أشهر أو 5 أشهر صعبة جدا جدا جدا،
0: يعني أرضية خصبة جدا للتحرك. نعم،
1: لأنه أنا أتوقع أن تكون هذه أسخن معركة انتخابية في تاريخ إسرائيل، وسيكون هناك يعني مباراة في العنصرية وفي التطرف، ويعني أكاد أتنبأ أنه سيكون عنف في هذه الانتخابات.
0: ولكن على كل مرة كانوا يقولون هذه المعركة مصرية، ولكن لماذا هذه المرة
1: مش مصرية؟ أنا أقول ساخنة.
0: ولكن هل برأيك ستكون انتخابات حرة نزيهة؟ ولأنه تابعنا مثلا يوم أمس ملف استقالة المدير العام للجنة الانتخابات وكل الضغط الذي يمارس، بمعنى إلى أي مدى موضوع الشطب والتهديد هو أمر حقيقي واقعي وليس فقط نظري؟
1: الحقيقة هناك متغيرات يعني تزيد من الخطورة، منها أنه التغييرات في المحكمة العليا أصبحت يعني محكمة محافظة أكثر، وأيضا في الأجواء التطرف التي يعني تشهدها البلاد، فهذا يزيد من الخطر. هل سيكون شطب؟ اعتقاد لا يوجد أي أساس، يعني من الناحية القانونية لو أخذنا ما كان من قرارات للمحكمة العليا إلى اليوم وتصريحات قيادات الأحزاب، أنا لن يجدوا شيئا جديدا يرتكزوا عليه، لكن قد تكون هناك يعني قرارات قضائية جديدة تنفي ما كان في السابق، تنفي قرارات آرون براك الذي قال أنه يعني لا يوجد أي أساس لشطب حزب التجمع في حينه أو أحزاب أخرى.
0: على كل نحن سنتابع لأن تصل الأمور، وسنكون أيضا مع نتائج الجلسة اليوم وكيف سيتم التعامل معنا من قبل المؤسسة وفوجل وأعوانه في الكنيسة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
1: شكرا لك.
2: وحرصا على تراثنا وفركرورنا قررنا ما يلي أولا.
3: نعم.
2: يمنع تداول العلم والاشتراكية في دولة غربة المستقلة. ثانيا، تمنع التجمعات لأكثر من شخص واحد.
0: تمنع التجمعات لأكثر من شخص واحد. يمكن نوصل هيك تجمعات لشخص واحد. أنا ننهي الساعة مع الدكتور جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة وما سيناقش اليوم في الكنيسة في لجنة الأمن القومي برئاسة سفيكا فوغل ما بين اللغة العربية والقراءة والكتابة وأيضا التنظيم السياسي. نصل إلى ختام الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار، نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية. ياسمين عابد في الأداء والإنتاج، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية، زهرة سعيد في غرفة الأخبار، تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي مباشرة كما ذكرت بعد أخبار الثامنة.
3: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد رئيس لجنة المتابعة العليا دكتور جمال زحالقة في حديثه لإذاعة الشمس أنه لن يحضر جلسة الكنيسة لمتابعة توصيات سابقة تدعو إلى إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير.

0: إلى عام 2023 بشأن حظر اللجنة. وبحسب المقترحات المطروحة يستند الطلب إلى مزاعم تتعلق بفعالية نظمت في أيار مايو 2023، إضافة إلى ادعاءات بشأن هتافات وصفت بأنها داعمة لعمليات مسلحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مضيفا أن الحرب مع إيران قد تنتهي سريعا، معتبرا أن ذلك سينعكس بانخفاض كبير في أسعار النفط على حد قوله. كما زعم ترامب أن إيران فقدت قدراتها العسكرية الأساسية قائلا لا أسطول لديها ولا سلاح جو ولا أنظمة دفاع جوي ولا رادار ولا شيء ولا حتى قادة على حد قوله. في السياق تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني كانت محدودة رغم الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع مرتبطة به في إيران. قررت نائبة رئيس المحكمة المركزية في القدس القاضية رفكة فريدمان فيلدمان قبول طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جزئيا بتقليص شهادته المقررة اليوم في ملفات الألف على أن تبدأ الجلسة عند الساعة 1:30 وتختتم عند 5 مساء. وكان نتنياهو قد طلب إلغاء الجلسة بسبب اجتماعات سياسية وأمنية عاجلة في القدس، فيما أوضح محاميه أن هذه الاجتماعات طارئة ولا يمكن تأجيلها. في المقابل عارضت النيابة العامة الطلب معتبرة أنه لا يوجد ما يبرر عدم عقد الاجتماعات في تل أبيب أو تأجيل بعضها بما يسمح بعقد الجلسة في موعدها. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش اللبناني أن ضابطا وجنديا من صفوفه أصيب بجراح طفيفة جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرة في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في حادثين منفصلين خلال الساعات الأخيرة أطلق حزب الله قذائف هاون باتجاه المنطقة التي تنشط فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه لم تسجل إصابات في صفوف القوات. أصيب 23 شخصا خلال احتفالات ما يعرف بلاج بعومر في منطقة جبل ميرون ونقلوا إلى المستشفيات، من بينهم مصاب بحالة متوسطة و22 آخرين بجراح طفيفة، فيما تلقى 39 مشاركا آخرين العلاج ميدانيا دون الحاجة إلى نقلهم. وكما أصيب فتى في 15 من عمره بحروق متوسطة في عراد بعد تعرضه لحروق من الدرجة الثانية في نحو 18% من جسده.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال البلاد ووسطها هطول أمطار محلية خفيفة، فيما لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 22، في الناصرة، حيفا والساحل 19، يافا وتل أبيب والنقب 20، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاك خوري في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:07 السعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. تابعنا في الساعة الأولى في محطات عديدة ما بين القضايا المحلية، وأنهينا الحديث مع دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة وما سيناقش اليوم في الكنيسة، إمكانية إخراج المتابعة أو حظرها كما تطالب جهات يمينية. هذا قد لا يخرج إلى حيز التنفيذ فورا، ولكن هذا مسار، ونتابع الكثير من القضايا على مستوى قوانين وإجراءات وخطوات وكذلك تحريض أرعن. كنا في موضوع اللغة العربية والتمكن منها في مدارسنا العربية، كنا في قضايا محلية أخرى بما في ذلك ما حصل يوم أمس في النقب، اعتداء على طلاب مدارس أو مدرسة عربية في رهط، بالإضافة أيضا إلى قضايا محلية أخرى. والعناوين طبعا مرتبطة بتطورات في منطقة الخليج. يوم أمس وفق التقارير صواريخ أطلقت باتجاه الإمارات، تم اعتراض الصواريخ، تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي. هل نعود إلى دائرة الحرب والمواجهة الشاملة أم هي قد تكون جزء من المفاوضات بين الطرفين؟ نستمع بداية إلى ما قاله ترامب الليلة الماضية.
1: Military operation, call it whatever you want. We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs, and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour, and it's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. And it's going very well, and I think going down, and I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapidly too, at levels that you've never seen, because there's a lot of energy out there. Of ships all over the world that are loaded up with it. They can't do much with it because they got kidnapped by a pretty evil place, but we're taking care of it.
0: إذن ترامب يتحدث عن الموقف في إيران، ولكن ركز على أسعار النفط ومشتقات النفط يعني والطاقة، وما يحدث في الخليج كما يبدو مهم ولكن بقراءة محدودة جدا. الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، حياك الله أخي العزيز.
0: ماذا نستشف، أستخدم هذه العبارة، من تصريحات ترامب؟
2: والله ترامب له سرديته الخاصة وله نظرته الخاصة وله فهمه لما يجري. ترامب هو يواجه حالة من الصلف الإيراني وحالة ربما من عدم الانتظام في المواقف الإيرانية. هناك حالة تخبط، هناك حالة يأس، هناك حالة أو فجوة عدم ثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. أنا أعتقد أنها تزداد يوم بعد يوم، وربما هذا ما جعل التحرك الأمريكي الأخير، بمعنى المشروع الذي أطلق عليه الرئيس الأمريكي تحذير أو مشروع الحرية لمضيق هرمز وللتجارة في مضيق هرمز. هذا ربما يعني أثار حفيظة الجانب الإيراني، وربما جعل الجانب الإيراني يشعر به أن هناك ما يمكن أو ما يسمونه في إيران بخديعة جديدة له. من
0: ولكن أنت قلت صلف إيراني، هو صلف إيراني أم هو استغلال لسياسة غير واضحة وتخبط أمريكي؟ وكما يقرؤون في إيران أعتقد جيدا الاستطلاعات وما يحدث الآن على مستوى الداخل الأمريكي تجاه الرئيس الأمريكي وأمور كثيرة، بمعنى هو استغلال معطيات وصور وسياسة غير واضحة واستراتيجية كذلك لا نعلم ما هي بالضبط، ويستغلون الموقف.
2: يعني قد يكون هذا في الحقيقة، لكن أنا أعتقد أن

0: جزئية مهمة من اتخاذ القرار الإيراني، خاصة إذا أردنا أن نكشف هذا الجانب من خلال التصريحات الباكستانية بأن هناك مفاوضات مستمرة. يعني إذا كان الجانب الإيراني مقتنع بأن المفاوضات يجب أن تستمر وأن الوسيط الباكستاني يستمر في عمله، لماذا يستخدم هذا الأسلوب مع الجانب الأمريكاني؟ أنا أعتقد الجانب الإيراني هناك فيه تخبط، حتى القرارات التي استمعنا إليها أو التصريحات استمعنا إليها في 48 ساعة أو في 24 ساعة الماضية كلها كانت حرس ثوري، كلها كانت عسكرية متشددة ولم يكن فيها تصريحا واحدا سياسيا. هذا يؤكد أن الجانب الإيراني وصل إلى مرحلة من الانسداد الأفق. معاودة ضرب الجهات الخليجية تحديدا الجانب الإماراتي والجانب العماني، وكان هناك استهداف لسلطنة عمان واستهداف لدولة الإمارات العربية المتحدة، كل هذه الأمور أنا في تقديري أيضا تؤكد أن الجانب الإيراني يعيش حالة من التخبط أو حالة من اليأس، بمعنى لم يعد لديه ذلك المصداقية. لأن الجانب الأمريكي ربما، أنا من وجهة نظري، هو تسرع في إطلاق هذا المشروع لكنه لا يريد أن تتعاظم الآثار السلبية للحصار على الاقتصاد، ليس الاقتصاد الأمريكي بل الاقتصاد العالمي. هذه رؤية الرجل، والرجل أنا أتكلم عن الرئيس ترامب، وهو تحدث في الحقيقة يعني أن الأسعار ستعود، وكأنه هو ينظر الاقتصاد، وربما هو تاجر لكن التجارة شيء.
1: وهنا السؤال، إن هو ينظر إلى الاقتصاد، ينظر إلى سعر الجالون في محطة الوقود في أي ولاية في الولايات المتحدة، ولا ينظر إلى حلفائه، إلى شركائه، إلى نفوذه، إلى ما يحدث في الخليج؟ بمعنى كل هذا ليس على جدول أعماله، وبالتالي هذا أيضا يلزم دول الخليج بإعادة حساباتها في كل ما يحدث الآن بسياسة المنطقة؟
0: يعني دول الخليج أنا أعتقد أنها استفادت الدرس منذ انطلاق هذه الأزمة في 28/2/2026، بمعنى يعني جربت ربما للمرات الأولى الاعتماد على قدراتها الذاتية. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، ربما هذا خلق فهم جديد لدى دول الخليج بأنه يكون بينها شكل من أشكال العمل والتعاون الجاد بينها وبينهم بين بعض. هذا رقم واحد، خاصة في المجالات الأمنية والدفاعية. ثم خلق أيضا مسار جديد هو التعاون مع قوى إقليمية ربما لم يكن فيه تعاون معها سابق. ثم هناك القوى الدولية، ورأينا كيف أن كان هناك تواصل مع الجانب الأوكراني ومع الجانب الفرنسي ومع الجانب البريطاني ومع الجانب الإيطالي. كل هذه التغيرات أنا أعتقد أن الجانب الخليجي استفاد منها. يعني هذا لا يعني أن هناك يعني فضل للشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تعول حقيقة اليوم على مجموعة من الشركاء. وأنا هنا لا أدافع عن وجهة النظر الأمريكية، لكن هذا مفهوم معروف في الحروب ومعروف في الصراعات. من يكون في حالة صراعية يتمنى أن يكون له حليف، حتى وإن كان ذلك الحليف ربما لا يقدم إلا الدعم المعنوي.
1: نعم أستاذ سالم، لماذا الإمارات تحديدا، يعني حتى بتوزيع المهام أو حتى دعني أقول في توزيع الأدوار، لماذا تستهدف الإمارات مثلا وليس الكويت أو السعودية أو عمان بشكل مباشر؟ لأنه لم تعلن إيران ذلك بشكل قاطع. بمعنى الإمارات باعتبارها ماذا؟
0: أنا أعتقد أن يعني هناك مفارقة غريبة أو ربما ثلاث رؤى على الأقل عندي أنا لهذا الموضوع. الموضوع الأول هو يعني هناك حالة من عدم الفهم لماذا الإمارات، لا أحد يستطيع أن يقول هذا هو السبب الرئيس. لكن كما يقال أيضا، يقال أن الإمارات هي الأكثر دولة في منطقة الشرق أو الخليج، يعني في من ضمن المنظومة الخليجية، من لديها تعاون ربما وثيق وعالي ومتقدم مع الجانب الإسرائيلي. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، وهذه مفارقة أيضا، يقال أن الإمارات العربية المتحدة قادرة على خنق الاقتصاد الإيراني وقادرة على يعني أن تمنع عن الجانب الإيراني، هذا الجانب استخدمه الإيرانيون على مدى أكثر من 30 عام من الحصار. كانت الإمارات هي المنفذ، التجارة والحركة والطيران والخروج والدخول والسلع كلها كانت عن طريق الريال الإماراتية. والإمارات يعني في التعاوناتها الأخيرة، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعت مع الجانب الإسرائيلي، الجانب الإيراني يعتقد أن الإمارات أصبحت الخنجر القريب للخاصرة الإيرانية. أيضا المسافة ليست بعيدة، رغم أن عمان أقرب، خاصة الولاية التي ضربت في الليلة الماضية، لكن أيضا

0: يعني المناطق الإماراتية هي قريبة وربما قريبة جدا، خاصة من المناطق التي في مضيق هرمز ومن جزر الإماراتية الإيرانية قصدي، بمعنى لا تكلف الإيرانيون إلا يعني بضع دولارات لكي ترسل صاروخ أو ترسل مسيرة إلى هناك. هذه الأسباب كلها ممكن أن تكون موجودة، وممكن أن يكون لصانع القرار في إيران، ونحن لا نعرف من هو صانع القرار، رأي آخر أو وجهة نظر أخرى، يعني ربما هي خافية علينا كمحللين ومراقبين ومتابعين.
1: على كل حال، تتوقع العودة إلى المواجهة الشاملة أم برأيك سيتم ضبط الأمور من خلال الوسطاء تحديدا الباكستان؟
0: أنا أعتقد أن الباكستانيين في صمتهم هذا يعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة ربما قريبة من المسدودة، موضوع العودة للصراع وتجدد الصراع من جديد أنا أعتقد أن نحن أقرب إليه من أي وقت مضى.
1: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا أستاذ سالم على هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إذن المحلل السياسي والكاتب والباحث في العلاقات الدولية مستشار سابق في الخارجية السعودية سالم الليامي حول المشهد في الخليج، وما استمعنا إلى ما قاله ترامب، يعني تحدث بغطرسته المعهودة وذهب إلى مقارنة بين ما بقي لإيران وما موجود، ما هو موجود للولايات المتحدة، حتى قام بنشر هذا كبوست في شبكة التواصل الخاصة به تروث سوشيال، ولكن تحدث أيضا أن مع انتهاء الحرب سيؤدي هذا إلى خفض أسعار النفط، لم يعلق على الاستهدافات التي كانت في الخليج الليلة الماضية وتحديدا في دولة الإمارات، إطلاق الصواريخ واعتراضها من قبل الدفاعات الجوية. وفق تقرير في CNN، منظومات الدفاع الجوي التي اعترضت أو بعض المنظومات هي إسرائيلية ويتم تفعيلها من قبل إسرائيل. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.
2: العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل، وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد، الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
8: أكيد بتربح.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
11: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
12: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
13: مجموعات المشهداوي.
14: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
5: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع

0: ونعود أعزائي المستمعين إلى محاور البرنامج ومن الملف الإقليمي والتطورات في منطقة الخليج. تصريحات الرئيس الأمريكي، هل سنعود إلى المواجهة الشاملة؟ وكنا قبل في نهاية الساعة الأولى تحدثنا عن ما سيناقش اليوم في الكنيست حول حظر المتابعة، وهنالك تصريح الآن بارز لوزير المالية سموتريتش يقول تشكيل حكومة مع منصور عباس وأمر أخطر من السابع من أكتوبر، من مذبحة السابع من أكتوبر. التصريح لوزير المالية سموتريتش. وقبل هذا التصريح أصدر يوم أمس سموتريتش بيان بارك فيه تعيين جديد، هذا التعيين في إدارة سلطة أراضي إسرائيل، وكذلك بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الحكومة، وزير البناء والإسكان ووزير المالية قرروا تبني التوصيات وتعيين يهودا إلياهو الذي يعمل اليوم كرئيس مديرية الاستيطان ليكون المدير الجديد لسلطة أراضي إسرائيل. دكتور حنا سويد، الملك العربي تخطيط البديل، صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: هل هذا التعيين له أبعاد؟
1: بالتأكيد، يعني يهودا إلياهو هو مؤهلاته أنه ظل سموتريتش، وأنه كما ذكرت هو رئيس مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع في المناطق المحتلة، بمعنى أنه متعطش للاستيطان وللسيطرة على الأراضي العربية في المناطق المحتلة في الضفة الغربية من أجل إقامة وتوسيع المستوطنات، وله باع طويل في ذلك. أيضا نحن نعرف من ممارسات سابقة له يد طولة في التعامل في قضية الأراضي في النقب، وأكثر ما أخشاه داخليا بالإضافة إلى موضوع الاستيطان هو أن يمعن في تنفيذ ما يسمى بقانون شكلي أو مشروع شكلي للسيطرة على الأراضي العربية في النقب والتضييق على البلدات العربية هناك والسيطرة على الأراضي المواطنين العرب الذين قدموا ادعاء بملكيتها والدولة ترفض ذلك. باعتقادي أن هذا سيكون أولوية له، طبعا هو معروف بأنه إنسان صهيوني متزمت جدا ومتعطش للإطباق على ما تبقى من الأراضي في البلدات.
0: السؤال لأي مدى الأيديولوجية هنا والموقف الشخصي يلعب دور عندما نتحدث عن مؤسسة بهذا الحجم؟ وأسألك بصراحة دكتور حنا، وأنا أتحدث معك منذ سنوات طويلة، وطالما تحدثنا عن سياسة دائرة أراضي إسرائيل وأنه بالمنطق الإسرائيلي الجاف قضية الأرض يتم التعامل فيها معنك بالموقع بالبعد الأمني دائما وخطر استراتيجي، فيعني هل مكان حتى الآن جيد والآن سيكون أخطر وأصعب؟
1: سيكون أسوأ. أولا لاحظ الأجواء السياسية التي تحيط بهذا التعيين ومن وقع على تعيينه، هم كاتس ونتنياهو وسموتريتش، الثلاثي المرح إذا صح التعبير. فالأجواء السياسية التي ستوفر له هو أنه اعمل ما تشاء وافعل ما تشاء. أنا أذكر فترات سابقة في إدارة دائرة أراضي إسرائيل، يعني أذكر مثلا الآن الإفراطي من يرأس بلدية الناصرة تعيينا من وزارة الداخلية كان مرة رئيسا لدائرة أراضي إسرائيل، وكنت تشعر أنه قضية الاستيطان لديه ليست هي المهمة الرئيسية والأساسية، وكان يتعامل في مفاهيم أنه ما هي قيمة الأرض بالنسبة للتطوير ومكافحة ضائقة السكن وتخصيص الأراضي حتى للبلدات العربية. الآن المسرح مختلف تماما، وخاصة أنه القضايا المطروحة كما ذكرت الآن أصبحت أكثر حدة، مثل قضية النقب التي ذكرتها. يعني قضية النقب إذا قررت الحكومة السيطرة على 650 ألف دنم يجري الحديث عنها كخلاف بين المواطنين وبين الدولة، هذه ضربة قاسمة للمواطنين العرب بشكل عام في البلاد. أيضا لنأخذ قضية الضفة الغربية، هناك مشروع

0: إسرائيل الآن لإعادة تسجيل الأراضي ومسح الأراضي في الضفة الغربية وتسجيلها على اسم الدولة، بمعنى أنه كل أرض غير مملوكة أو لا يعني يمكن انتزاعها من المواطن الفلسطيني أو أراضي الجبال والمناطق المفتوحة سيتم تسجيلها على اسم الدولة. هذه القضايا هي بحاجة لإنسان له نهم ويعيش بأطماع السيطرة على الأراضي. فنعم القضية هي أيضا قضية خطيرة بمفهوم أن الدولة والمؤسسة تتعامل فيها قضية الأراضي قضية أمنية اتجاه المواطنين العرب، وأيضا هي يعني حاجة ليتم استعمالها من أجل تعميق الاحتلال.
1: سؤالي الآن يعني هذا التعيين هو قبل الانتخابات عشية الانتخابات، برأيك أبعاده المباشرة هي علينا أم بالأساس في الضفة الغربية، فهو كل موضوع الضم بأبعاده المختلفة وتحديد بعض الأمور أو فرض حقائق على الأرض، علما هنالك الكثير من الحقائق التي يحاولون فرضها على الأرض عشية الانتخابات أو ما بعد الانتخابات، بمعنى حتى لو تبدلت الحكومة هنالك تعيينات مهمة في مراكز حساسة جدا في الدولة، في الشرطة، في جهاز الأمن العام، في جهاز المخابرات رئيس الموساد، الآن في دائرة أراضي إسرائيل، وهذه التعيينات لن تكون يعني لن تنتهي قريبا.
0: هنا باعتقادي أصبت كبد الحقيقة، بأنه مكافحة يعني سياسات وحكومات وأنظمة بمقاس أوربان وبمقاس نتنياهو لا يمكن بتغيير الحكومة تغيير كل شيء بجرة قلم أن تغير كل ما قامت به وأنجزته هذه السياسات، وبالتحديد موضوع التعيينات التي تحدثت عنها، بمعنى أنها ستدوم ولا يمكن بين عشية وضحاها أن يتم تغيير و اقتلاع كل هذه الشخصيات وكل هذه التعيينات. فنحن سنستمر في التعامل مع مثل هذه الشخصيات، ولذلك أرى طبعا وأربط ما قلته في البداية قضية تأثير المواطنين العرب على مجريات الأمور وشكل الحكومة المقبلة. طبعا إذا كان شكل الحكومة المقبلة يشبه ما هو الآن فنحن في ضائقة كبرى، أما إذا استطعنا التغيير وباستطاعتنا أن نغير فهذا سيغير كثير من الصورة. دعني أقول بأنه باعتقادي أكثر ما أتخوف منه من سياسة يهودا إلياهو هي موضوع النقب الذي بدأت به، موضوع تسوية وتسجيل الأراضي في المناطق المحتلة وتوسيع الاستيطان، وثالثا قضية تخصيص الأراضي للبلدات العربية. البلدات العربية فقيرة جدا للأراضي المخططة التي يمكن استعمالها للبناء،
1: ولكن هيكلية حتى يفهم الأستاذ حنا هيكلية مثلا دائرة أراضي إسرائيل تمنح مثل هذا الشخص سلطة مثلا أن يقول أي نقاش الآن للتوسيع مسطح بلدة عربية أو موضوع مثلا مصادرة أراضي، لديه القدرة أن يفرض كل شيء على الجهاز، أو كما حصل في أجهزة أخرى هنالك من يحدد سياسات وبالتالي هذا يتغلغل إلى آخر موظف في آخر لجنة محلية في أي مكان؟
0: طبعا هناك ما يسمى تأثير القائد على الجمهور وعلى الجيش وعلى الموظفين في مثل هذه المؤسسات. رئيس دائرة أراضي إسرائيل هو صاحب الرأي الأسمى والأعلى والنافذ في قضايا الأرض، هو يقدم إلى ما يسمى مجلس أراضي إسرائيل الذي يضع السياسات الأراضي في البلاد، يضع لديه أمامهم المخططات والأفكار والمشاريع المختلفة، وبكونه الشخص الذي يسيطر على جهاز كامل يتخصص في قضية السيطرة على الأراضي فهو مؤثر جدا. وذكرت أيضا أنه الأجواء والمناخ السياسي هو مؤيد تماما لمثل هذه التوجهات، فلذلك نحن سنكون أمام مجلس له صلاحيات مجلس الأراضي ودائرة أراضي إسرائيل، ويتمتع بصلاحيات وسياسات الأراضي في هذه البلاد، وهو يتلائم ويتناغم مع السياسة العليا الموجودة والشائعة في هذه البلاد من نتنياهو وكاتس وزير الإسكان المسؤول عن دائرة أراضي إسرائيل وأيضا رئيس دائرة أراضي
1: أمام
0: إسرائيل.
1: هذا ما ذكرناه الآن نستطيع أنت طبعا لا أتحدث بالبعد القانوني القضائي، ولكن هذه الدعاءات لا نستطيع أن نذهب إلى المحكمة ونطعم في هذا التعيين، حصل في أنه رؤساء آخرين مثلا على مستوى جهاز العام أمن العام، ولكن هل هذا التعيين يمكن أن يواجه قضائيا برأيك أم الفرصة ضئيلة جدا، خاصة أنه القضية بالنسبة لنا كعربية قضية أولوية؟
0: منذ فترة طويلة أنا أقول بأنه نحن تقريبا استنفذنا

0: الوسائل في مجالات التخطيط ومجالات القانون. الآن مواجهة هذه السياسات هي بالمواقف السياسية والاعتراك السياسي، مواجهة هذه السياسات والنضال ضدها. طبعا هذا لا يمنعنا أن نعمل في مجالات التخطيط ومجالات القانون بقدر الإمكان، ولكن هذه أصبحت في رأيي وسائل قديمة بما يتعلق بالأجواء والمناخ السياسي القائم، ويجب تغيير المناخ. لذلك أنا أرى بأن هناك ضرورة مهمة جدا من أجل أن تؤثر في سياسة الأراضي وفي سياسة التخطيط أن تقوم سياسيا وأن تؤثر، أن تكون قويا سياسيا وأن تؤثر في اتخاذ القرار السياسي في هذه البيئة.
1: وعلى هذا سنتحدث لاحقا. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور حنا، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: شكرا.
1: إذن دكتور حنا سويد، المركز العربي للتخطيط البديل، وتعيين رئيس جديد لدائرة أراضي إسرائيل، وبعد أن مر بكل المراحل المطلوبة قانونيا ولجنة التعيينات المهنية هكذا تسمى، وتمت المصادقة على هذا التعيين من قبل رئيس الحكومة، رئيس وزير المالية، وزير الإسكان، وتمت الموافقة على تعيين يهوداء إلياهو الذي يقف الآن على رأس ما يعرف بمديرية الاستيطان ليكون المدير الجديد لدائرة أراضي إسرائيل. وتقول أو يقال بيان مكتب رئيس الحكومة حتى يعني أعطي الصورة كاملة بأنه حصل على التدريج الأعلى المهني الأعلى في اللجنة الخاصة التي بحثت في التعيين لهذا المنصب، وهو من سيقود دائرة أراضي إسرائيل في المرحلة المقبلة. هذا أيضا ما ناقشناه قبل لحظات مع الدكتور حنا سويد. نخرج الآن إلى فاصل آخر ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: 50% على المسامير وشفرات الديسك، شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بـ40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقه.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الشمس دائما.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

ونحن نتابع زي المستمعين في محاور البرنامج، وتابعنا قبل الفاصل الحديث مع دكتور حنا سويد حول التعيينات في سلك الدولة وفي وظائف كبيرة بارزة، وكما ذكرت في سياق المقابلة بالنسبة للتعيينات إذا كان على مستوى جهاز الشرطة، على مستوى جهاز الأمن العام، على مستوى جهاز المخابرات الموساد، الآن دائرة أراضي إسرائيل، وأعتقد وظائف كثيرة.

0: لم نصل إليها، بمعنى أن يكون هنالك تواجد لأشخاص لديهم انتماء وأيديولوجية معينة تتماهى مع من يقف الآن على رأس السلطة، حتى لو كنا عشية الانتخابات. فواحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، وأعتقد أن النتيجة واضحة لكم وبشكل كبير. ونحن إلى محور آخر يأخذنا إلى قضية نتعامل معها مؤخرا في مناطق مختلفة، ما بين الاعتداءات التي كانت في جنوب لبنان إلى ما يحدث في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وهذه المرة نعود إلى الطيبة، ومعي وهي طبعا قرية الطيبة شرق رام الله، مع على الخط الهاتفي الأب بشار فواضلي كاهن رعية اللاتين في الطيبة. قدس الأب بشار فواضلي، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: سعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: ما الذي حصل في الأيام الأخيرة؟
1: ما يحصل وما يتكرر وما نسمع به منذ أشهر ليست قليلة ومنذ سنوات أيضا هي هجمات مستمرة من قبل المستوطنين للسيطرة على الأراضي، للسيطرة على أراضي قرية الطيبة والقرى المجاورة في شرق مدينة رام الله والبيرة، ويعملون على وضع روح الخوف والهجرة في قلوب الشباب والشابات، في قلوب العائلات، عندما يريدون السيطرة على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والزراعية في المنطقة. وآخرها كان يوم أمس عندما عادوا وكرروا هجومهم على كسارة ومصنع للبطون في البلد، وقالوا هذه الأرض لنا وعليكم أن تخرجوا منها هنا، وأيضا قاموا بوضع بؤرة استيطانية جديدة في الطريق نزولا إلى أريحة في طريق المعرجات في منطقة تسمى كراميلو. كل هذه الأحداثيات وكل هذه الهجمات وكل هذه الصعوبات التي نواجهها والتحديات التي نواجهها يعيش السكان ويعيش جميع أبناء المنطقة في حالة خوف دائم، في حالة عدم استقرار من كل هذه الإجراءات الصعبة ومن كل هذه الهجمات المتعصبة والمتطرفة جدا من أجل فقط إخلاء الأرض من السكان وإخلاء الأرض من من من من روحها ومن أصالتها، لأنهم يريدون السيطرة عليها.
0: يعني هذه الإجراءات تتخذ عندما نقول في الطيبة للسيطرة على أراضي، أم هنالك أيضا اعتداءات مباشرة؟ وحصل أن تم الاعتداء حتى على الكنيسة، ونذكر في حين جاء السفير الأمريكي شخصيا وعبر عن موقف، بما معناه التصريحات في واد والسياسات التي تطبق على الأرض في واد آخر.
1: نعم صحيح، هناك الكثير الكثير من ما علينا يجب عمله، والاستمرار أيضا في المناداة والاستمرار في رفع الصوت بأن هناك أرض تهان وإنسان تسلب كرامته، وثمار الأرض أيضا من أراضي الزيتون التي هي مهمة جدا بالنسبة لنا وهي جوهر وعصب الحياة في الطيبة هنا وفي كل شرق البلدة وفي كل شرق مدينة رام الله. ما زلنا ننادي وما زلنا نصدح الصوت ونقول أننا نحن هواة سلام، نحن نريد السلام، نحن نريد الطمأنينة لشعبنا، نحن نريد أن نكون هنا في هذه الأرض لأننا ولدنا هنا، وكما ولد السيد المسيح وزار هذه البلدة المتواضعة نريد أن نبقى في هذه البلد، نريد أن يكون هذا البلد لنا ملجأ، نريد أن يكون هذا البلد لنا مكان استقرار، مكان استمرار للحياة، لأن الحياة أعطيت لنا ويجب علينا أن نعطيها. كل الزيارات السابقة اليوم لا تفيد، كل الزيارات التي تمت سابقة الزيارات هي ليست كافية، يجب علينا أن نقوم بأعمال أيضا أخرى على عدة طرق دبلوماسية وسياسية بضغوطات دولية إقليمية بكل الطرق التي السلمية التي تعبر عن من نحن كفلسطينيين وعلى من نحن أيضا كفلسطينيين مسيحيين نعيش في هذه هذه الأرض، واليوم عددنا يقل جدا، الهجرة مستمرة، نزيف الهجرة الذي لا يتوقف، والتفكير بالهجرة لا تتوقف أيضا، لا يتوقف أيضا. كل هذه الإجراءات، كل هذه السياسات الممنهجة التي ينتهجونها ضد شعبنا، نعاني منها الأمرين، ولكن نقول بأن لنا في هذه الأرض حياة، وأن رجاءنا أقوى من كل شيء.
0: وأنا أسألك قدس الأب بشار فوضي، عندما نقول مثلا بلد مثل الطيبي ونأخذ 10 سنين الأخيرة، هل الهجرة مستمرة وهل الهجرة السلبية مستمرة، أم هنالك ممن كانوا في المهجر فكروا بالعودة؟ ونعرف أنه كانت عدة يعني أفكار في هذا الموضوع، كيف تبدو البلدة الآن؟
1: قبل 10 سنين كان الوضع مختلف تماما، والعديد من العائلات في المهجر فكرت في العودة والقيام بمشاريع مدرة للدخل وقيام بمشاريع كبيرة من أجل دعم الوجود الفلسطيني في هذه البلدة. ولكن من 7 أكتوبر ولغاية اليوم الهجرة أصبحت عكسية، أي الأشخاص الذين في هذه البلد يفكرون وبالأحرى تخلوا عن هذه البلد لأنهم يريدون أن يعيشوا بأمان وطمأنينة، يريدون مستقبل أفضل لأبنائهم، فخسرنا خلال 2-3 الماضية أكثر من 15 عائلة، بالإضافة إلى عشرات الشباب الذين هاجروا إلى شتى أنحاء العالم، ومنها إسبانيا، منها أمريكا، منها غواتيمالا، ومنها كل دول العالم الغربي.
0: 15 عائلة كاملة هاجرت، بالإضافة إلى مجموعات كبيرة، نعم، من الشباب، بمعنى أنه الجيل صحيح القادم يهاجر، ونحن نتحدث عن خارج صحيح الأراضي الفلسطينية تماما، ليس مثلا ينتقل إلى رام الله أو إلى أي مكان آخر.
1: نعم صحيح، يهاجرون إلى خارج الأراضي المقدسة والأراضي الفلسطينية، لا يذهبون إلى رام الله ولا يذهبون إلى القدس ولا يذهبون إلى عمان بالأحرى، يذهبون خارج حدود الوطن العربي، وهذا شيء سلبي جدا يؤثر على الوجود العربي الفلسطيني والوجود العربي المسيحي في هذه الأرض، لأننا كما قلت قبل قليل، كما ولد السيد المسيح في هذه الأرض، نؤمن بأن لنا حياة في هذه الأرض، وجودنا في هذه الأرض هو وجود لاستمرار واستمرارية لعمل السيد المسيح ولحياة السيد المسيح والكنيسة في هذه الأرض. وكما قال الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، هذه الأرض ليست لشخص معين ولمجموعة معينة، هذه الأرض هي للجميع، ويجب أن تكون هذه الأرض للجميع.
0: على كل يعني مؤلم الكلام، ولكن نحن نأمل أن أيضا تأتي أيام أفضل. أنا أشكرك قدس الأب بشار فواضلي على هذه المداخلة والمعلومات، تحياتي لك. إذن هذا ما يحدث في طيبة رام الله، كما استمعنا مجموعة من المستوطنين تقتحم مواقع عمل وأجبر عمال على ترك عملهم، والمغادرة والضغط الذي يمارس على القرى، العديد من القرى في الضفة الغربية وأصحاب المزارع، وهذا المشهد يعني لا يمر على أحد، بمعنى يصل إلى الجميع. الآن إلى جنوب لبنان، التصعيد المستمر. أستاذ فارس أحمد تحياتي.
2: يا هلا، صباح الخير.
0: هل انهار وقف إطلاق النار يعني تماما، أم ما زالت هنالك بعض القواعد والمحدوديات؟
2: لا، لم ينهار وقف إطلاق النار بشكل كامل، إنما هي خروقات مستمرة من الجانب الإسرائيلي، تصاعد وتيرة هذه الخروقات بين يوم وآخر أو بين ساعة وأخرى بحسب المعطيات الموجودة على الأرض، لأن حزب الله حقيقة يعني أبدأ استراتيجية جديدة في العمل العسكري، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات الهجومية والدفاعية في النعم، لهذا أحيانا الاستهدافات أو أحيانا تكون الاشتباكات من مسافة صفر بين الطرفين، أو تكون عبر المسيرات وأطلاق الصواريخ والمدفعية وإلى ما هنالك، ولكن الأمور على حالها، يعني هناك الاستهدافات لا تزال مستمرة، هناك الشهداء لا يزال عددهم بارتفاع، استهداف لكل الأماكن كان مدنية أو سيارات الإسعاف أو حتى الطواقم الإعلامية، ولكن كل هذه الاستهدافات حقيقة هي محصورة فقط في منطقة الجنوب اللبناني، بمعنى آخر بأنه لا يوجد استهدافات في العاصمة بيروت، ولا استهدافات في شرق لبنان، نتكلم عن البقاع ومعلبك وتلك المناطق.
0: ولكن هل نحن الآن في دائرة لا أحد يعلم كيف يتم الخروج منها، بمعنى هي مواجهة

0: عسكرية محدودة كما تقول، المنطقة ما بين الحدود الدولية والخط الأصفر تشهد مواجهات واستهدافات، من في بعض الأحيان تخرج أو تأتي الضربات في مكان أعمق بما في ذلك انذارات بالإخلاء، والمفاوضات كما يبدو عالقة، وبالتالي هذا المشهد قد يستمر لفترة طويلة جدا. أستاذ فارس،
1: صحيح، بالنسبة إلى المشهد العسكري هو معقد بالكامل، لأنه المقاومة هنا في لبنان يعني حقيقة تطور من أدائها العسكري والتكتيك العسكري التي تقوم به من خلال العمليات المركبة التي تقوم بها بأكثر من جهة. الجيش الإسرائيلي صحيح هو يعني يحتل حوالي 50 و50 بين بلدة وقرية في الجنوب اللبناني، منهم يعني احتلال كلي ومنهم احتلال على يعني جزئي، ولكن كل هذه البلدات حقيقة يعني أو معظمها يتواجد فيها أو تتواجد فيها دبابات الجيش الإسرائيلي، ولكن كل هذا لا يسلم من يعني الاستهدافات التي تقوم بها المقاومة اللبنانية حتى في عمق التواجد الإسرائيلي. كلا الطرفين حقيقة يبحث عن عقلية جديدة للاستمرار. هون يعني فينا باستطاعة القول بأنه هناك يعني خوض حرب استنزاف بكل ما للكلمة، من معنى حزب الله يخوض حرب استنزاف وقتال شوارع في مناطق الجنوب اللبناني. الجانب الإسرائيلي حقيقة يبحث عن تقنيات متطورة أكثر، يبحث عن استراتيجية عسكرية متطورة أكثر، وهذا ما أعلنه يعني خلال الأيام الماضية لمواجهة على الأقل المسيرات الجديدة التي يعني حقيقة.
0: وكل مسار التفاوض أو اللقاءات التي تحدثوا عنها في واشنطن، كل هذا يبدو وكأنه مشروع مجمد الآن.
1: حتى هذه اللحظة حقيقة المفاوضات والمشاورات السياسية على حالها، لا يوجد أي خرق في هذا الاتجاه، مع أن الحكومة والرئاسة اللبنانية كانت طلبت بوضوح من الجانب الإسرائيلي أن يعني يلتزم بالاتفاقات أو يلتزم بالبنود التي أقرها رئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويلتزم على الأقل بالجلستان اللتان يعني ما هدتا للقاءات بين الطرفين. ولكن يعني حتى اللحظة الجانب الإسرائيلي هو متعنت وهو لا يريد وقف إطلاق النار بشكل كامل، ولا يريد الانسحاب من المناطق التي احتلها، فضلا عن موضوع تبادل الأسرى أو موضوع الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. هذا ما يعني ما يطالب به الجانب اللبناني، ولكن حقيقة حتى هذه اللحظة لا خرق في هذا يعني في هذه المفاوضات أو في هذا الجمود السياسي.
0: إذن هكذا تبدو الصورة، وللأسف لا نعلم كيف ستنتهي الأمور. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة فارس، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
1: الله يعافيك.

0: ونحن من هذا المحور التطورات الميدانية في جنوب لبنان وصافرات انذار واستخدام قذائف الهاون والقصف الإسرائيلي في مواقع مختلفة. الآن إلى الزاوية الاقتصادية وينضم إلينا الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد.
1: صباح الخير لك.
0: ماذا في جعبتك اليوم؟
1: يعني شهرين أصحاب المصالح استنوا أو أكثر من شهرين. امبارح الكنيسة أقر مخطط التعويضات للمصالح اللي تضررت بسبب الحرب. شهرين تقريبا بدون دخل أو دخل محدود بدون دعم وبدون إجابة واضحة من الدولة زي ما تعودنا بكل الحروب السابقة. امبارح أقرت الكنيسة أخيرا المخطط المنتظر، مخطط تعويضات الحرب، وبالأيام القريبة راح يتم فتح أو راح تفتح سلطة الضرائب بوابة إلكترونية على موقعها لتقديم طلبات التعويض عن خسائر الدخل بسبب الحرب. علينا ما وصلنا لهون حكينا عن موضوع سابقا، الموضوع ما كانش بسيط بتاتا. يعني عادة مخططات الإجازة بدون راتب والتعويضات بتنبحث وبتم تقريرها مع بعض بلجنة المالية، بس هالمرة لجنة العمل والرفاه قررت تأخذ مخطط الحالات لحاله وأقرت أول الأمر كمخطط جزئي زي ما حكينا سابقا، بتم دفع فقط من اليوم العاشر الغياب وما فوق. يعني الموظفين اللي ما اشتغلوا بأول 5 أيام من الحرب مستلموش أي شكل، ولكن بعد شهر وبعد ضغط أصحاب المصالح رجع الموضوع للجنة المالية وأقرت أخيرا تعويض على الأيام 5 الأولى كمان.
0: نعم.
1: طيب ولكن تعويض المصالح والتفاصيل شوي هيك بالأرقام، يعني مدة الحرب اللي بيشملها التعويض من 28

0: فبراير مارس وابريل نسبة الضرر المطلوبة للمصالح 25% أو أكثر بالدخل، وعدد المتقدمين المتوقع أكثر من عشرات أو عشرات الآلاف.
1: وسؤال مجد، أولا هل مطلوب يعني كما وضحت يوم أمس في موضوع الضريبة هذا التعويض سيأتي مثلا بشكل فوري بأم كل صاحب مصلحة عليه أن يقدم تقارير وهذا منوط بالكثير من المعطيات وكذلك المستندات؟
0: لا، الفرق شاسع هنا. أصحاب المصالح هي لازم تقدم التقارير ولازم تثبت أنه نسبة الضرر المطلوبة أو نسبة الضرر تتعدى نسبة الضرر المطلوبة اللي هي 25%. وجايك بالحديث لأنه التعويض يعني بنقسم بحسب الضرر اللي حصل على كل مصلحة، يعني اللي رح يستفيدوا هن كل مصالح البلاد، وهذا الشيء أول مرة بصير. أي مصلحة بالبلاد تقدر تقدم طلب تعويض عن مصار النفقات ومصار الرواتب، وتحديدا المصالح في الشمال اللي هم في خط المواجهة الجليل والجولان يستحقوا تعويض كامل على خسارة الدخل وعلى نفقات الرواتب. يعني معاملات التعويض هي رح تكون حسب الضرر، المعاملات ما تغيرت كثير بعدها بنفس المستويات، ضرر بين 25-40% 7% تعويض، ضرر بين 40% ل 60% 11% تعويض، ضرر بين 60% ل 80% 15% تعويض، وضرر يفوق ال 80% 22% تعويض.
1: وكيف نثبت الضرر زميل مجد كرام؟ يعني كيف صاحب مصلحة يثبت الضرر إذا تحدثنا مثلا عن أصحاب المطاعم، أصحاب مصالح أو أصحاب محلات مثلا لمواد بناء؟ أنا أعطيك مثلين صارخين.
0: جميل جدا، في أربع خطوات بسيطة واضحة. أولا نستنى فتح بوابة ثبت الضرر الإلكترونية بالأيام القريبة. ثانيا وعبين ما يصير الموضوع نجهز وثائق الدخل لشهر 3 وشهر 4 2026. ثالثا بنقارنها مع نفس الفترة من عام 2025، بنقارن شهر 3 2026 مع شهر 3 25 وشهر 4 2026 مع شهر 4 2025، وبنحسب رابعا نسبة الضرر، هل وصلت 25% أو أكثر، هل وصلت 50% أو أكثر أو أقل وإلى آخره. إذا أقل من 25% أنت لا تستحق أي تعويض، أكثر من 25% هون بدخل الدرجات المختلفة للتعويض حسب الضرر اللي شامل في مصلحتك.
1: مثير جدا والتفاصيل واضحة، وأعتقد الآن مرحلة الاستعدادات من قبل أصحاب المصالح. زميل مجد كرام شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: صباح الخير،
1: إلى اللقاء.

ما لشغل بالسوق إلهام المدفعي وتعويض أصحاب المصالح كما استمعنا من الزميل مجد كرام والتدريج وهذا سيدخل حيز التنفيذ بما معناه ضرورة تقديم أيضا الطلبات لأصحاب المصالح بمختلف مرافقهم. ويوم أمس تحدثنا أيضا عن التدريج الضريبي وعلى الأقل إمكانية استعادة بعض الأضرار والتعويضات بفعل ما عشناه خلال السنوات الأخيرة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية زميل عادي ياسين، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم.

0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجبهة الشمالية. يواصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غاراته على بلدات الجنوب اللبناني، فيما أصدر المتحدث باسم الجيش إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدتي جبشيت والصريفة في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري. وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي يتحرك ضد حزب الله، مبرراً ذلك بما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. بدوره أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة البياضة، مشيرا

0: أنه لن يحضر جلسة الكنيسة لمتابعة توصيات سابقة تدعو إلى إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون، معتبرا أنها ستكون مسرحية تحريضية رخيصة على حد تعبيره. وأضاف زحالقة أنه لا مانع بتحقيق مع قيادة اللجنة، بل على العكس هو يوصي بذلك. هذا ومن المقرر أن تعقد الجلسة عند الساعة 2 بعد الظهر على أن تبث مباشرة. وتأتي الجلسة في ظل تحركات من نواب في اليمين لإعادة طرح ملف يعود إلى عام 2023 بشأن حظر اللجنة. وبحسب المقترحات المطروحة، يستند الطلب إلى مزاعم تتعلق بفعالية نظمت في أيار مايو عام 2023، إضافة إلى ادعاءات بشأن هتافات وصفت بأنها داعمة لعمليات مسلحة. قال وزير المالية بتسلال سموتريتش إن إقامة حكومة بدعم من منصور عباس كانت برأيه أخطر من أحداث 7 أكتوبر، معتبرا أنه من باع دولة إسرائيل لأعدائها عن وعي أخطر مما أخطأ أو فشل على حد تعبيره. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة مهر الإيرانية باندلاع حريق في عدد من السفن التجارية داخل ميناء داير جنوبي إيران دون تحديد أسباب الحادث حتى الآن. وذكرت الوكالة أن فرق الإطفاء باشرت التعامل مع الحريق في وقت لا تزال فيه ملابساته غير واضحة والتحقيقات جارية لمعرفة الأسباب. في حادث منفصل، أفيد بمقتل 5 مدنيين جراء استهداف أمريكي لزورقين تجاريين كانا ينقلان بضائع في حادثة وقعت في أحد الممرات البحرية بالمنطقة. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الزورقين لم يكونا يحملان أي طابع عسكري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الحرب مع إيران قد تنتهي سريعا، ومعتبرا أن ذلك سينعكس بانخفاض كبير في أسعار النفط. كما زعم ترامب أن إيران فقدت قدراتها العسكرية الأساسية، قائلا لا أسطول لديها، ولا سلاح جو، ولا أنظمة دفاع جوي، ولا رادارات، ولا شيء، ولا حتى قادة على حد تعبيره. في السياق، تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني كانت محدودة رغم الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع مرتبطة به في إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تشهد مناطق شمال البلاد ووسطها هطول أمطار محلية خفيفة، فيما لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. في القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 22، الناصرة، حيفا والساحل 19، يافا وتل أبيب والنقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل مصطفى الشلاطة في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد، واليوم لجنة المتابعة في عين العاصفة في ظل جلسة ستنعقد في لجنة الأمن الداخلي، وبطبيعة الحال من الآن وحتى موعد الانتخابات ما أكثر الأجسام العربية المحلية التي ستكون في عين العاصفة، كل هذا من أجل كسب أصوات الناخبين. وفي ظل هذه الظروف، ترامب يتحدث عن تغييرات بسيطة في المسار عندما يتحدث عن سفن أو يتحدث عن الحرية، حرية الملاحة البحرية، ما أبعد الواقع عن التصريحات، ويتحدث عن حرية الملاحة، السؤال ماذا يحدث فعلا على أرض الواقع؟

يوم جديد ما بين المحلي والإقليمي، ما بين المجتمعي والاقتصادي والرياضي. سننتقل تباعا على مدى هاتين الساعتين. إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد في الإعدادي والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة.

وفي الواقع الانتخابي بدأنا نتحدث عن ظاهرة التعزيز، كل حزب يبحث له عن لاعبي تعزيز، ونحن نستعين بهذا المصطلح من كرة القدم، لاعبو التعزيز الذين ربما قد يدعمون الأحزاب، وهذا ينقلنا ما بين السياسي القيمي العقائدي الأيديولوجي وما بين الانتخابات التي في كثير من الأحيان هي انتخابات تسير على أهداف شخصية.

0: فاصل قصير قبل أن نبدأ محاورنا الأولى في يوم جديد.
1: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
6: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم.

0: يلا على عزري إلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزري إلي في أنحاء البلاد. عزري إلي، متعة لكل العيلة.
1: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ونحن مباشرة في قراءة لما يحدث في مضيق هرمز. بروفيسور أمين يوسف، أسعدت صباحا.
6: صباح الخير، تحياتي، أهلا وسهلا.
5: إذا مضيق هرمز يتحول الآن إلى مركز الصراع، وأنا أتساءل عن الفجوة ما بين الواقع وما يقوله ترامب من حيث حرية الملاحة.
6: أنا بعتقد في هناك فجوة كبيرة، يعني يبدو أن جزء من تصريحاته ربما لإرضاء غروره وطموحه وشراء ربما ولاء الرأي العام الأمريكي. وبتعرف في هذه القضايا، يعني رجل يقف في قارب صغير ومعه مسدس أو بندقية صغيرة يمكن أن يوقف كل هذه، يعني حاملات البترول أو ناقلات البترول. تعرف هذول الناس عندهم تأمين، وشركات التأمين عادة بتكون حساسة جدا، لذلك لن يكون هناك عبور طبيعي بالاتجاهين عبر مضيق هرمز إلا باتفاق سياسي. ما يقول ترامب ربما هو جزء من عملية الضغط النفسي والمعنوي على الإيرانيين حتى يتقدموا أكثر في عملية المفاوضات. طبعا هذه التصريحات، إما أن نذهب إلى عملية عسكرية، ربما ضربات تكتيكية في العمق الإيراني أو احتلال أحد الجزر، وإما فعلا يصبح عندنا انفراج كبيرة في عملية المفاوضات برعاية الباكستانيين والدول الأخرى.
5: لأن هناك صمت باكستاني في الأيام الأخيرة، لا نسمع عن تجدد مفاوضات.
6: أعتقد الصمت هو جزء من عملية المفاوضات. بتعرف الباكستانيين واقعيين براغماتيين، بيحاولوا أنهم يفاوضوا بعيد عن وسائل الإعلام. المفاوضات أمام وسائل الإعلام، يعني بيظهر هناك الكثير من الثغرات البنيوية والإشكاليات. ترامب يفاوض على وسائل الإعلام، كل شيء ترامب موجود على صفحته. الباكستانيين نموذجهم هادئ، يعني يعملوا من وراء الكواليس ربما في الغرف المغلقة، وأنا بعتقد أحرزوا الكثير من الاختراقات، لذلك من المتوقع أنهم يفاجئونا ربما في الأيام القادمة أو الساعات القادمة عن اختراق هنا وهناك. خلق أزمة في مضيق هرمز في هذه المرحلة من قبل إدارة ترامب، أنا برأيي يعني هدفها الأساسي ربما دفع الإيرانيين أن يقدموا ربما نسخة أخرى من يعني المقترح اللي قدموه للباكستانيين قبل يومين ورفضوا ترامب، وبالتالي نحن في منتصف يعني المفاوضات. ولكن هذا لا يعني عدم تجدد المعركة، لكن ستبقى تكتيكي وليس استراتيجي، ليست حرب تقليدية كما كانت خلال الأربعين يوم الماضي.
5: لأن الرد الإيراني والحرس الثوري كان استهداف الفجيرة.
6: أنا برأيي ربما كان هذا متوقع، يعني أنا بجوز كنت أقول أنهم لو استهدفوا ربما إسرائيل كان أفضل، لأن إسرائيل هي من تخوض المعركة على الإيرانيين. الإيرانيين أيضا واقعيين في هذا الشيء، بيعرفوا أنه الإمارات لن تقوم برد فعل عنيف في هذه المرحلة.
5: مع أنها تهدد
6: هي تهدد، لكنها لم تفعل أي شيء. يمكن أن تعتمد على الأسطول الأمريكي أو على القوة الأمريكية لتنفيذ بعض الضربات هنا وهناك، ولأنه الإيرانيين اكتشفوا أنه أكثر من 60-70% من بترول الإمارات يتم تصديره عبر ميناء صقر في الفجيرة اللي هي خارج يعني خارج مضيق هرمز، يعني جزء من ولاية الفجيرة أو إمارة الفجيرة على بحر عمان من الناحية الثانية. وكأن إغلاق المضيق لم يؤثر كثيرا على الإماراتيين، وبالتالي هو شكل من أشكال التأزيم اللي خلقوه الإيرانيين لإرسال رسالة للأمريكان إنه فعلا إحنا قادرين إنه نرد في هذه المرحلة على أي انتهاك لسيادتهم على مضيق هرمز.
5: الكثير مما يكتب بروفيسور أيمن يوسف، ونحن فعلا نتساءل عن الفوارق بين ما يكتب وما يحدث على أرض الواقع. حتى ما نشر في الساعات الأخيرة من قبل رويترز والتي تتحدث على أنه كل هذه الحرب، الحربين الأخيرين على إيران في الصيف الماضي والآن، لم تؤخر المشروع النووي الإيراني إلا عدة أشهر فقط.
6: أنا بعتقد وبتفق معك تماماً لسبب بسيط. إيران عندها المفكرين، بتعرف أنت مدام عندك العقل البشري القادر على التخطيط والمضي قدماً بهذا المشروع، ما تبقى من يعني من مواد ومن تكنولوجيا تصبح القضية سهلة. الموارد المالية موجودة، الرغبة والقيادة السياسية أيضاً موجودة، وكذلك الكادر البشري. وبالتالي لن يتم ردع إيران إلا في حالتين: الحالة الأولى فعلاً يتم التوافق معها سياسياً ويكون هناك خطة عمل لمدة 15 إلى 20 عام، أو تغيير النظام السياسي. غير هاتين الآليتين لن يكون هناك ردع. الشعب الإيراني والإيرانيين عندهم علماء وقدرات كبيرة، وبالتالي عندهم هذه الرغبة الأكيدة. إذا تم تغيير النظام ممكن أن يحدث ذلك، أو إذا كان هناك اتفاق. لكن بالمجمل أنا بعتقد نعم، خلال شهور أو خلال سنوات قليلة سيكون بمقدور إيران أن تعيد يعني ما تم تدميره من قبل الإسرائيليين والأمريكان في حربي 12 يوم وحرب 40 يوم.
5: من تصريحات ترامب وسلوكياته الأخيرة ماذا تقرأ؟ ماذا يريد عمليا؟
6: أنا بعتقد ترامب لا يريد أن يذهب إلى حرب تقليدية أخرى على نطاق كبير. هو يريد أن يستخدم أدوات واستراتيجيات وآليات مختلفة في نفس الوقت. هو يحاول أن يشتري أيضا جزء من ولاء الرأي العام الأمريكي. هو على بعد 5 شهور من انتخابات التجديد النصفي، اللي هي تجديد لشرعيته بعد 2 من الحكم أو أقل. لذلك هو يحاول أن يرسل رسالة للإيرانيين عبر هذه الأدوات إنه جاهز إلى صفقة، لكن بشروط أمريكية نوعا ما، وإنه عنده البدائل الكثيرة بما فيها طبعا العمل العسكري وإغلاق المضيق والعقوبات الاقتصادية والتهديدات الإعلامية والردع النفسي. كل هذه الأدوات أنا برأيي، لكن وراءها أنا بقرأ في هناك رغبة حقيقية عند ترامب بتسوية هذا الصراع مع الإيرانيين على الأقل يعني مرحليا، يعني حتى نهاية هذا العام.
5: يعني هذا ما يريده، لا يتوق للعمل المسلح، وفي كل مرة يراهن على آلية لتأتيه بنصر كبير. راهن على الحصار الاقتصادي حتى الآن لم يأتي باستسلام، راهن على المسار العسكري الأول لم يأتي باستسلام.
6: وكذلك نعم وصل إلى هذه القناعة إنه الاعتماد ربما على طريقة واحدة للتعامل مع الإيرانيين لا يكفي، وإنه لغة التهديد والوعيد والعودة إلى الحرب أيضا لا تكفي. يعني 40 يوم من الضربات المركزة، أكثر من 10 أهداف هدف تم قصفها من قبل الأمريكان والإسرائيليين، تم اغتيال الصف الأول والثاني من القيادة السياسية وجزء من القيادة العسكرية. ما زالت إيران يعني تتحرك، ما زالت إيران تهدد. لذلك أعتقد المرحلة الحالية هي مرحلة ربما النزول عن ظهر الشجرة ومحاولة تجريب خيارات أخرى بما فيها طبعا خيار إغلاق المضيق، لأنه يعني هو بده رسالة من الهنود والصينيين وأصدقاء إيران أن يضغطوا عليها من أجل الوصول إلى تسوية. وبعتقد أنه ترامب يعني بفكر بشكل مرحلي حاليا، لأنه معالجة هذا الموضوع بشكل جذري ليس بالسهولة بمكان، إلا إذا فعلا تغير النظام في إيران أو تغير السلوك بشكل جذري وعميق.
5: أنا أشكرك بروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث في ظل تساؤلات حول ما يريده ترامب والفوارق ما بين التصريح والواقع. دكتور عرادنير بوكرتوف.
3: بوكرتوف مصطفى.
5: از ما بيتم ترامب روتسي أفيلو بأوروبا وموتسي إتحيالاف من جرمانيا، زي انترس شل مي بيتم؟
3: טראמפ פועל לפי גחמות. אני לא בטוח שיש לו איזושהי תוכנית סדורה. טראמפ כבר מתקופת הכהונה השנייה שלו לא הבין למה ארצות הברית צריכה להשקיע בביטחון של אירופה. הוא פחות מודע להקשרים ההיסטוריים של הקמת ברית נאטו, ואת העובדה שהרעיון המסדיר מאחורי העניין הזה היה לנסות למנוע פעם נוספת שבהם חיילים אמריקנים יקיזו את דמם על אדמת אירופה בגלל בעיות ביטחון שם, והרעיון היה לייצר ברית שארצות הברית בראשה והיא תבטיח את בעלות בריתה של ארצות הברית. טראמפ לא מחובר לכל הדברים האלה, אצלו זה הכל שורות מאזן ורווח, לא תמיד בצורה ההגונה ביותר, אבל הוא רואה את השורה התחתונה, זה עולה לארצות הברית כסף, הוא לא

0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.
6: مجموعات المشهداوي.
7: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الشمس دائما.
9: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
10: إذن تنعقد هذا اليوم جلسة للجنة الأمن الداخلي في الكنيست، يرأسها فوغل، وتنظر في أمور لجنة المتابعة، ونحن نريد أن نعنى بهذا الشأن. ستة صباحا أستاذ محمد بركي. يعطيك العافية أستاذ محمد بركي، رئيس سابق للجنة متابعة قضايا الجماهير العربية العليا. هذه ليست المرة الأولى التي تطرح هذه القضية في الأجواء.
11: هذا استمرار لجلسات سابقة عقدت في العام الماضي وعقدت في عام 2023، والتي بادر إليها اليمين المتطرف فوغل، المعروف أنه محسوب على حزب وزير الأمن الداخل، وزير الأمن القومي، وهو يريدون تضييق الخناق على المجتمع العربي، على حقه في أن يتنظم، حقه في أن يعبر عن نفسه، حقه أن يتوحد. وسكتوا قرابة 3 سنوات على هذا الموضوع، والآن عشية الانتخابات يريدون إنتاج مشهد تحريضي متكامل ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل، لأن هذا يعتقدون أن هذا مربح انتخابيا لهم، ولذلك الآن هم يطرحون الموضوع على لجنة الأمن القومي، موضوع إخراج لجنة المتابعة خارج القانون، مش إنه بحث أوضاعها، ومن ثم تقديم هذه التوصية إلى الهيئة العامة للكنيست من أجل إقرارها. واضح أن هذا ينسجم مع بعض الكثير من الظواهر التي نراها، معروف أنه وزير القومي ما يسمى مسؤول عن الهدم في النقب مثلا. هنالك في الأربع سنوات الأخيرة 14,000 بيت هدم في النقب، بمعنى كل ساعتين ونص يهدمون مبنى. موضوع العلم الفلسطيني في نادي الحزب في أم الفحم، موضوع العلم الأحمر من تهديدات من عصابات الإجرام اللي بتعمل بشكل كامل ومتكامل في صالح اليمين المتطرف والمؤسسة. أيضا العلم الأحمر في برلين، هنا تحريض على المجتمع العربي يوميا، و

0: لذلك أعتقد أنه يجب أن نرى الصورة بكاملها، هذا جزء من كل، والتحريض على لجنة المتابعة هو التحريض على الإطار الجامع لمجتمعنا العربي في البلاد.
1: وإذا ما قرنت ما بين هذا التحريض والتحريض الذي كان قبل قرابة 3 أعوام، كيف هل هناك مقارنة؟ أي هذه التحريضات تراه أكبر؟
0: واضح أنه الآن عشية الانتخابات سيكون استشراف والتوقيت ليس صدفة بالمرة، يعني شهر 5 والانتخابات ستكون في آخر 10، فهذا إن دل على شيء يدل على أن أجندة المعركة الانتخابية لليمين المتطرف هي شعار الإعدام والتحريض على المجتمع العربي. هذا ما هو حاصل، هذا الأمر يتطلب منا أن نغلب ما يوحدنا أولا نحن كمجتمع عربي، وأعتقد أن هذا يجب أن يكون معيارا أساسيا لإقامة القائمة المشتركة لتدعيم لجنة المتابعة وحمايتها من هذا التحريض، اعتقاد هذه المهمات الأساسية التي يجب أن لا يغلبها أي اعتبار آخر، بمعنى أن وحدتنا وما يوحدنا يجب أن يكون عاملا ناظما في سلوكنا السياسي.
1: آنذاك أية ذرائع حاولوا أن يستخدموا بغية إخراج لجنة المتابعة عن القانون؟
0: يعني عندما نقوم بزيارة أسرى محررين يعتبرون هذا دعم للإرهاب، عندما ندعو إلى إضراب عام في يوم في هبة الكرامة، والدعوة للإضراب العام صدرت من مدينة يافا كان في ذلك رمزية هائلة حسب رأيي، هذا يعتبرون أنه تحريض على الإرهاب، أن لجنة المتابعة هي التي تنظم المظاهرات الوحدوية والمسيرات الوحدوية والمواقف الوحدوية للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، هذا يعتبرونه تحريض. واضح أن الموازين يعني مقلوب، يعني الناس الذين يدعمون الإرهاب يتباهون بالإعدام، بقانون الإعدام، هم الذين يصمون الذين أصحاب البلاد الذين يناضلون من أجل حياتهم من أجل حقوقهم من أجل مستقبلهم يتهموننا نحن بالإرهاب، بينما أعتقد أنه واضح للقصي والداني على مستوى العالم أن هؤلاء هم عنوان الإرهاب في المنطقة.
1: إذا كنت تشك في سلوك إنسان ما بإمكانك أن تدعوه للتحقيق، بإمكانك أن تستدعيه للتحقيق، أن تسائله، إخراج جسم كامل عن القانون هو أمر أكبر.
0: شوف الجلسة اللي صارت في السنة الماضية، جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيسة، جرى التحريض بشكل شخصي علي وعلى الشيخ رائد، يعني هناك ذكر أن هناك 4 شكاوي مقدمة ضدي من وفات وجهات يمينية في مواضيع مختلفة، الشرطة قالت أنها لم تحقق في الموضوع وأنها ستعطي جواب لاحقا، ثم تحول وأيضا ضد الشيخ رائد يعني هناك تحريض اللي لم يتوقف للحظة وآخرها كان منعه من دخول الأقصى قبل 10 أيام قبل أسبوع. هذا الأمر يعني جرى بحث أيضا يعني في الجلسة اللي بحكي لك عنها، تحولت في خلال الجلسة إلى جلسة سرية، بمعنى أنه يعني مش مكشوف أمام الناس وأمام الإعلام، على ما يظهر لكي يتسنى لأجهزة الأمن تتوافق بالكامل مع هذيان هذه الأوساط اليمينية، وخاصة أنه اليوم في رأس الشباك يجلس من يجلس، في رأس الموساد يجلس من يجلس، في رأس الجيش يجلس من يجلس، وكلهم تعيينات نتنياهو والحكومة الحالية ليتسوقون بالكامل مع سياسة الدولة، بمعنى أن الدولة العريقة أيضا تحولت إلى منبر للتحريض على المجتمع العربي.
1: أنا ذاك درستم كيف يمكن إخراج جسم لا توجد له مؤسسات رسمية عن القانون؟
0: شوف ما احنا مش جسم مسجل ولا جسم يعني
1: هذا ما تساءله.
0: بالضبط، ولكن حسب القانون يمكن إخراج أي مجموعة من الناس أعلنت عن نفسها كمجموعة، هذا القانون القائم يعني خارج القانون، ويعني خذ مثلا إخراج نشأة إفشاء السلام لم تكن مسجلة ولكن أخرجوها التي كانت تنبثق على المتابعة برئاسة أخونا الشيخ رائد، أخرجوها خارج القانون. السؤال يعني نحن مثلا زلنا أنه نشارك في الجلسة لأنه بعثوا لي الدعوة لهذه الجلسة تبعت اليوم، بعثوا لي الجلسة اللي كانت في السنة الماضية، لكن أنا يعني تصورت أو تخيلت وتشاورت مع زملائي بأنهم يريدون حضورنا من أجل أن نتحول إلى كيس من أجل يعني أو من أجل إطلاق رصاص علينا زي حط دائر مشان يعني كمنبر للتحرير، فنحن لن نشارك في هذه المهزلة، ولكن إذا وصلوا إلى عين وسيصلوا هذا أمر خطير محليا ودوليا.
1: كم يهدد

0: يهدد هذا الهيئات الأخرى؟ أستاذ محمد كم يهدد هذا هيئات منظمة أخرى، أحزاب، اللجنة القطرية؟
1: طبعا لجنة المتابعة فيها كل الأحزاب بدون استثناء، لجنة المتابعة فيها كل السلطات المحلية، هذا كلام في غاية الخطورة على فكرة. بس مشان يعني نكون يعني واقفين جايين على الأرض، قرار لجنة الكنيسة وقرار الهيئة العامة للكنيسة لا يعتبر قرارا نافذا إذا لم تتبناه الحكومة وتتخذه قرار. فهذا ممكن يكون منصة فقط من أجل إشعال تحريض، لكن يجب أن نتعامل مع ذلك بحذر.
0: كيف يجب التعامل مع مثل هذه الخطوة إن أقرت؟
1: حتى لو أقرت الهيئة العامة لن تأخذ، قلت لك لن تأخذ حيز التنفيذ ما دامت الحكومة لم تقر ذلك. إذا أقرت الحكومة ذلك هذا بمثابة إعلان حرب على كل المجتمع العربي بدون استثناء بكل حزبه. ولذلك هنالك حملة قضائية محلية، هنالك حملة شعبية محلية، هنالك حملة دولية. لا يعقل أن يقبل العالم يعني يجري إخراج الهيئة التمثيلية 20% من المواطنين العرب الفلسطينيين في داخل إسرائيل. هذا كلام يعني بس الناس مجانين ممكن يفكروا فيه، وهؤلاء يعني لا يخلوا من الجنون. في كل أحوال أعود وأكرر، الأمر في غاية الخطورة. المعركة الانتخابية القادمة بالنسبة لليمين ستنصب على التحريض علينا. علينا أن نمتن وحدتنا وأن تكون وحدة ما يوحدنا أولا، ووحدتنا أولا قبل أي اعتبار آخر.
0: إذن هذه صورة. نعم.
1: على فكرة الملفات اللي يعني الملفات اللي عم بيجروا التحقيق فيها هي مش بس من عصر الحكومة الحالية، إنما عصر الحكومة التي سبقت والتي سبقتها، يعني عاملين جار التاريخ مع لجنة المتابعة.
0: بتساؤل أخير أستاذ محمد بركي، هل هناك من قد يتساءل إذا ما كان تشكيل القائمة المشتركة وإتمام تشكيلها قد يساهم في زيادة التهديد على الأحزاب؟
1: لا، التهديد موجود، يعني مجرد وجودك في هذه البلاد هم يعتبرون وجودنا غلطة، يعني اللي يجب إصلاحها من 48 مليون. لذلك إذا كان جمهور مهدد، الأمر الطبيعي هو أن يتوحد وأن يعطي لوحدته الاعتبار الأول. مش معناته إذا هذا بزعج اليمين إحنا خلينا نتفرق مشان يرضوا عنا، مش هذا كلام غير معقول. لذلك سلاحنا الأساسي هو ليس اقتصادي بالمفهوم الشامل، هو ليس سياسي بالمفهوم التأثير على الحكم، إنما بوحدتنا وبإلقاء وزننا كله في اتجاه مصالحنا.
0: أنا أشكرك سيد محمد بركي، شكرا جزيلا لك، ونلتقي على خير، يعطيك العافية. إذن هذه صورة الحال. تحدثنا هذا الصباح أيضا مع رئيس الحالي للجنة المتابعة في ظل الجلسة التي من المفروض أن تكون هذا اليوم، والتي قد تنظر في إخراج لجنة المتابعة عن القانون، وحاولنا أن نربط هذا الحدث بما كان وأن نقرأه بقراءات أخرى. واستمعتم إلى ما قاله الأستاذ محمد بركي، الوحدة هي الرد الأهم وربما الأكثر تأثيرا على هذا القرار إن أقر.

إذن بات واضحا أن الاقتراب من موعد الانتخابات سيزيد من التهديد على المؤسسات العربية المختلفة في الداخل، وقد يؤدي إلى استهداف هذه المؤسسات، سواء كان ذلك لجنة المتابعة أو الأحزاب المختلفة، وهذا ما يمكن أن نلحظه من خلال جلسة اليوم ومن خلال تهديدات اليمين باستهداف التنظيم العربي في هذه البلاد بحجج وذرائع مختلفة.

0: عنه إلى ما يحدث في الضفة الغربية. أستاذ مكاوي الشامي صباح الخير.
1: أهلاً، الله يسعد صباحك.
0: أولاً يعني من الصعب أن نجد الكلمات، من ناحية مبروك ومن ناحية تعازي.
1: شو نعمل، الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل.
0: يعني ولد حفيدك لكن فقد والده.
1: أي نعم، الحمد لله.
0: تعال نرتب الأمور أستاذ مكاوي، كيف الأمر تم أو ماذا حدث؟
1: الأمر تم، كان في عندنا موعد مع دكتور عشان ولادتي، لأنه باعتبار خلصت يعني شهر لازم تتم عملية الولادة، فالموعد كان على التنتين، رحنا خرجنا

0: على البلد يعني، لأنه دكتور في المنطقة الخارجية في منطقة شارع سفيان عند البساتين
1: في نابلس.
0: فهو عم بيشتغل في محل شاورمان وسط البلد يعني عند دوار الشهداء. فلما صارت العملية العسكرية تاعت الجيش البلد كلها انخبطت يعني، سكر وبده يروح حسب تشوف ابنه يعني يشوف مرته شو بده يقول الدكتور، لأنه كان مارق عن شهرها ما يعادل 4 أيام يعني مستنى موعد عشان العملية. يعني كان مقرر يعني بدك تقول العملية يوم الأحد يعني ناخذ الموعد وننزل فيه على المستشفى يعملوها يعني.
1: هيك كان المخطط، هيك كان التخطيط.
0: هيك كان التخطيط. فتفاجأنا انه في شهيد. من المعارف اتصلوا قالوا نايف اللي استشهد. يعني انا في المنطقة كنت مروح من دوامي، رحت على دوامه على محل ما بداوم هو، فلقيت المحل مسكر. بسأل جيرانه بقول لهم وين الشباب وين نايف، قال سكروا لأنه صار اشتباك مع الجيش بالحجارة طبعا، وجايين هم عملية عسكرية والناس هربت. الحاصل هي فالبنت بتستناني يعني بدها تطلع لي وننزل ناخدها أنا وهمها وكان نايف مخطط لما سكر يعني انه بده
1: المفروض ينضم يعني الدكتور. ينضم الكل لزياره الطبيب.
0: ايوه ينضم لنا يشوف شو بقول الدكتور. فانا ما استنيتش، اجاني خبر قالوا لي نايف، فحبيت يعني صبرت شوي لاتاكد من الخبر. اتصلت في البنت، البنت بعيده شوي يعني بمنطقه زواتا بعيده عن وسط البلد. قلت له بابا وين وين وين انت، لانه خلص صار عندي احساس انه نايف اللي مستشهد.
1: انت صرت متاكد؟
0: بقول له وين انت بابا، بتقول لي انا هيني في البيت لسه. قلت له بابا تطلعيش لانه في جيش وفي مسيلات دموع وفي تعرف الوضع يعني.
1: ما حبيت تحكي الخبر مباشره.
0: قلت له ما تطلعي. قال طيب. فرد جاني تلفون من قريب إلي مقرب يعني في المستشفى، لو بقول لي خال نايف استشهد أكيد؟ قال أكيد. ركبنا استنيت أمي طبعا كانت مداومة، استنيت أمها وخدنا حالنا طلعنا رايحين.
1: يعني مرت عملية الولادة وبنتها كانت عارفة انه زوجها ضحية؟
0: لانه انا لما رحت على المستشفى اختها الكبيرة اتصلنا تلفون عليها قلنا لها دشري من ايدك وانزل عند اختك ركض على الدار. لما وصلنا المستشفى وشفنا كان عديله يعني جوز بنتي الثاني موجود، فقلت له خذ حماتك وانزل عند دار نايف، عبار نايف يعني عشان نشوف. فنزلت امها وما حدت لها، قالت لها ماما نايف تصاوب وهينا جايين ناخدك احنا.
1: هو كان له علاقة بأي عمل؟
0: لا لا ولا له أي علاقة. الولد يعني رحمة الله عليه طيب كتير حنون كتير، بس زي ما بقولوا بضربها شمال بتيجي يمين،
1: وصدفة
0: يعني مصابطة مع الدنيا نهائي.
1: ولادي في ظل فقدان أخ مكاوي مش إشي سهل.
0: لا مش إشي سهل، بس خلص يعني لله ما أخذ ولله ما أعطى، الحمد لله رب العالمين. فالموضوع مش سهل يعني، وزي ما بقول المثل السكينة لسه حامية بس تبرد شوية. بالنسبة يعني بجوز أنا أمها بجوز، أما بالنسبة إلها هي وإمه الله يصبرها التانية أمه.
1: فالناس عمليا بتهني وبتعزي بنفس اللحظة.
0: ما هاي يعني الناس تتصل فيه أو بتيجي على المستشفى فبتقول لي مش عارفين إن نعزيكم ولا نهنيكم شو نعمل. الحمد لله رب العالمين يعني أول على آخر هذا قضاء رب العالمين يعني وما حد بيقدر يحكي.
1: هذه صورة الحال أخ مكاوي، نحن نتمنى أن نتحدث في ظروف أفضل، يعني تهاني وتعازي في نفس الوقت ليس أمر سهل.
0: كلام سليم خيري.
1: أشكرك على هذه الصورة الإنسانية من الدرجة الأولى، شكرا جزيلا لك. هذا ما يحدث في ظل واقع قاتم في طريقه لمرافقة زوجته قبيل الولادة، هذا ما كان التهاني والتعازي في نفس اللحظة. نحن في يوم من جديد فاصل إعلاني ومن ثم جولة إخبارية، بعدها نلتقي في ساعة ثانية من يوم من جديد. ياسمين عبد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، جاكي خوري من غرفة الأخبار، محدثكم مصطفى شلاطة، إعلانات أخبار ونعود.

0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة من إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يواصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غاراته على بلدات الجنوب اللبناني، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد واستهدف عنصرين من حزب الله عبر طائرة مسيرة بعد محاولتهما لاقتراب من قواته في جنوب لبنان. وفي سياق متصل، أفاد الجيش بسقوط صاروخ مضاد للدروع قرب منطقة انتشار لقواته في جنوب لبنان يوم أمس دون تسجيل أي إصابات. في وقت سابق من صباح اليوم، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري. وأوضح الجيش أنه يتحرك ضد حزب الله مبررا ذلك بما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه، أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة البياضة، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة ومؤكدة. في وقت سابق من فجر اليوم، أطلق حزب الله

0: الكتابة العليا للجماهير العربية عن القانون معتبرا أنها ستكون مسرحية تحريضية رخيصة. وأضاف زحالقة أنه لا مانع بالتحقيق مع قيادات اللجنة، بل على العكس هو يوصي بذلك. ومن المقرر أن تعقد الجلسة عند الساعة 2 بعد الظهر على أن تبث مباشرة، وتأتي الجلسة في ظل تحركات نواب من اليمين لإعادة طرح ملف يعود إلى عام 2023 بشأن حظر اللجنة. وبحسب المقترحات المطروحة، يستند الطلب إلى مزاعم تتعلق بفعالية نظمت في أيار مايو عام 2023، إضافة إلى ادعاءات بشأن هتافات وصفت بأنها داعمة لعمليات مسلحة. قال وزير المالية بتسلال سموتريتش إن إقامة حكومة بدعم من منصور عباس كانت برأيه أخطر من أحداث 7 أكتوبر، معتبرا أن من باع دولة إسرائيل لأعدائها عن وعي أخطر ممن أخطأ أو فشل على حد تعبيره. في غضون ذلك هاجم جادي أيزنكوت ويائير جولان تصريحات سموتريتش، وقال أيزنكوت إن سموتريتش يسيء إلى الجمهور الذي أرسل لتمثيله، فيما اعتبر جولان أن بقاء الحكومة بالنسبة لسموتريتش أهم من حياة المواطنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تشهد مناطق الشمال والوسط هطول أمطار محلية خفيفة، فيما لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية لهذا الموسم. في القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 22، الناصرة حيفا والساحل 19، يافا وتل أبيب والنقب 20، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يوم جديد ساعة ثانية نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد، عدي ياسين، جاكي خوري، مصطفى شلاطة، نحن وإياكم على مدى ساعة أخرى نبدأها في لبنان، إذ يقول رئيس الجمهورية في تصريح له لا عودة عن مسار التفاوض. الصحفي أستاذ علي الأمين، صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ مصطفى،
0: يعطيك العافية. الرئيس اللبناني متمسك بالتفاوض.
1: وبالتفاوض المباشر، باعتبار أن هناك جدلا في لبنان حول موضوع، يعني أو على الأقل هناك فئات ترفض فكرة التفاوض المباشر، وتحديدا حزب الله، وإلى حد ما الرئيس نبيه بري على الأقل هذا موقفه المعلن من أنه ضد التفاوض المباشر، ويستعد يبدو رئيس الجمهورية إلى الخوض في هذا المضمار. لم تتضح الصورة بالكامل حتى الآن كيف ستجري الأمور، خاصة أن رئيس الجمهورية يعني أعلن أمس بطريقة يعني بدت وكأنه يقول بأنه مستعد للقاء نتنياهو، لكن ليس كمنطلق للمفاوضات، إنما بعد إنجاز اتفاقات أو تفاهمات معينة تتعلق بوقف النار، تتعلق بوقف اطلاق النار، تتعلق ب يعني أمور أمنية، ربما بعد ذلك يحصل هذا اللقاء. لكن أيضا يجب أن نشير إلى أنه السفير الأمريكي في بيروت أمس كان حريصا أن يخرج على الإعلام بعد زيارته

0: البطرك الماروني، وأن يقول بصريح العبارة بأنه المطلوب لقاء بين الرئيس جوزيف عون ونتنياهو، واعتبر أن هذا اللقاء لا يقلل من شأن المطالب اللبنانية ولا يقلل من يعني من قيمة الرئيس أو لبنان، وبالتالي هذا أمر يمكن أن يقدم الرئيس مطالبه، وسيكون ترامب شاهدا. هلأ كيف سيكون المخرج؟ يعني كيف يبدو رئيس الجمهورية أوفد، أو على الأقل اليوم غدا، فريقا مفاوضا إلى واشنطن، وربما سيفمون كرم سيكون طرف رئيس هذا الوفد، بغاية محاولة إيجاد مخارج لهذه العقدة التي لا يعتبرها لبنان يعني عقدة يجب حلها، على رغم إصرار الرئيس كما أشار أمس إلى إصراره على المفاوضات.
1: لأن الرئيس عون عندما يقول نعم لمفاوضات مباشرة لكن لم يحن الوقت لقاء نتنياهو، بعكس ما يقوله ترامب وما يضغط نحوه دونالد ترامب ويحاول أن يمسك العصا من الوسط.
0: يعني مثل ما قلت لك، عم بيحاول الرئيس، يعني هذا ربما لا يجد له، يتخوف الرئيس من يعني حصول تطورات في لبنان أو استغلال هذه الصورة داخليا. ومن جهة أخرى، والنقطة الأولى بالأحرى، هي مسألة أن هذا اللقاء يعني إذا حصل يجب أن يكون هناك ثمن لهذا اللقاء، لأنه يعتبر الرئيس ولبنان عموما بأنه هذه ورقة لبنانية، فإذا كان اللقاء يعني سيتم بدون أي ثمن يعني واضح وصريح والتعبير اللبناني محرز، فيعني سيأخذ ترامب الصورة وسيأخذ نتنياهو الصورة، وبالتالي ماذا سيجري لاحقا بعد ذلك؟ ليس هناك من وضوح وضمانات يعني بشكل أنه تدفع الرئيس الجمهورية إلى الإقدام على مثل هذه الخطوة، ليقول للبنانيين أتيت لكم بإنجاز. يعني لابد أن يكون هناك إنجاز، هذا بتحليلي تقديري يعني، وليس
1: السؤال إذا يعني كان الرئيس عون السؤال إذا كان الرئيس عون أستاذ علي قادر أن يقول لا لترامب إن أصر على هذه الخطوة، ويحاول أن يسير ما بين النقاط ويحاول أن يؤجل، يحاول أن يجد له منافذ هنا وهناك. سؤال، إن أصر ترامب على هذه الخطوة ماذا يمكن أن يحدث؟
0: أعتقد أنه قول رئيس الجمهورية أنه مصر على التفاوض المباشر وعلى الرعاية الأمريكية، وأن لا خيار بديل أمام لبنان، أعتقد أنه سيذهب باتجاه يعني باتخاذ خطوات لكن يعني كما قلت لك بأنه في جهد ومسعى من أجل يعني إيجاد مخارج، ما إما ثمن مهم لهذا اللقاء إما تأجيل هذا اللقاء، لكن في نهاية الأمر أعتقد أنه رئيس الجمهورية حسم أموره باتجاه المفاوضات. هلأ بيبقى كيف يعني كيف يمكن أن يدير هذه المسألة، كيف يمكن أن ينجز يعني أمور مهمة على صعيد تحقيق الأهداف اللبنانية من هذا التفاوض، أو أخذ يعني مكسب ما باتجاه يعني هذا الشغل على هذا المستوى الآن.
1: كم يخشى رئيس عون من هذه الخطوة إمكانية أن يستهدف إذا ما تمت؟
0: يعني لا أعتقد إنه الأمور في لبنان اليوم تسمح بمثل هذا الأمر، بمعنى يعني ليس هناك من انقسام لبناني كما كان الحال مثلا إذا استعدنا تجربة الاحتلال الإسرائيلي عام 82.
1: صحيح.
0: والتي يعني كان في فعلا انقسام لبناني وشديد الانقسام، لا بل أيضا كان في عوامل إقليمية ودولية مختلفة عما هي اليوم. اليوم لبنان أمام وضعية لا يحسد عليها على مستوى الأزمات على مستوى

0: الحملة الإسرائيلية المدمرة والقتل والظروف الإقليمية والدولية أيضا لائست في وضع تجعل من خطوة الرئيس محل خطر كبير، وإن كان كما قلت أن هناك معترضين داخليا، لكن ليس إلى الحد الذي يمكن أن نتوقع يعني حالة رفض كبيرة أو تحدث انقساما داخليا لبنانيا. لكن هذا لا يعني أيضا في المقابل أنه حتى اللي ربما مؤيدين أو لا يرفضون لقاء الرئيس بنتنياهو يريدون من الرئيس أن ينجز أو أن يحصد أو يحصل على ثمن مهم مقابل هذه الخطوة، وأن لا تكون الخطوات بدون نتائج يعني على الأرض، نتائج فعلية على الأقل، مسألة وقف إطلاق النار، خطة انسحاب، يعني أمور يطرحها لبنان على مستوى تحرير أرضه وترسيم الحدود وما إلى ذلك من أهداف يقول يؤكد عليها الرئيس بأنه هذا هو الهدف الذي يذهب إلى نيويورك أو إلى واشنطن من أجل تحقيقه.
1: قلت بأن فريقا لبنانيا قد يرسل إلى واشنطن، حتى الآن لا يوجد موعد رسمي لتجدد المفاوضات المباشرة.
0: صحيح، لكن أقول أنه في وفد على الأقل سيقوم باتصالات وب يعني تحضير الأمور والمحاولة كما قلت أنه البحث عن إيجاد مخارج، يعني انطلقنا من أنه الرئيس لا يرغب في لقاء نتنياهو من وبالتالي هذا بيتطلب جهود دبلوماسية أو سعي لمحاولة يعني تحقيق هذه الفكرة أو هذا الهدف، قد يتحقق وقد لا يتحقق، لكن أقول أنه في وفد ذاهب إلى واشنطن مع فريق لبناني تمهيداً لهذه لما سيجري لاحقاً، ولكن هذا في سياق الاتصالات التي تجري مع الإدارة الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية ووزارة الخارجية، وليس مرتبطاً بالضرورة باللقاء بذاته، بمعنى أنه ذاهب الوفد من أجل المفاوضات أو اللقاء، لكن كتمهيد لهذا اللقاء الذي لا نعرف يعني متى سيحدد، ولكن في تقديرات أن الأسبوع المقبل ممكن يكون في جلسة.
1: ونحن سنتابع. أستاذ علي الأمين، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التوصيف وعلى هذه الإضاءات، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. إذن موقف الرئيس اللبناني من التفاوض المباشر، يقول لا عودة عن مسار المفاوضات المباشرة، ولم يحن الوقت للقاء نتنياهو، وفد لبناني سيرسل إلى واشنطن، وربما في الأسبوع القادم تتجدد المفاوضات المباشرة. سؤال: إذا أصر دونالد ترامب على لقاء مباشر ما بين عون ونتنياهو، ماذا يمكن أن يحدث؟ أحيحدث؟ وكيف يمكن أن يؤجل الرئيس اللبناني هذه الخطوة؟ فاصل ونعود.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعات المشهداوي.
7: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم
8: يا باترون، يا باترون انت أحسن اختيار يا باترون.
9: الكل سبقنا على الاجتماع،
3: وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون.

0: يقومون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
1: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلة.
2: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الشمس دائما.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نحن نتحول إلى ما يحدث في غزة. كثيرا ما تحدثنا عن مسببات الأذى والمعاناة لأهالي غزة، تحدثنا عن المجاعة، عن العطش، عن البرد والجوع، وتحدثنا عن الحر وانعدام الخيام والأمراض. إلى كل هذه الآفات ومسببات المعاناة تنضم آفة أخرى، آفة القوارض التي تؤثر وبشكل كبير على واقع الحياة في غزة لتزيدها سوءا بعد سوء. هكم تقريرا أعددناه في إذاعة الشمس حول هذه الظاهرة.
2: في مشهد يختصر قسوة الحياة في قطاع غزة، لم تعد معاناة النازحين تقتصر على الحرب والدمار، بل امتدت لتشمل خطرا صامتا يزحف ليلا، القوارض. في مخيمات النزوح حيث يعيش مئات الآلاف داخل خيام مهترئة أو فوق أنقاض منازلهم، تنتشر الفئران والطفيليات بشكل واسع حتى باتت تهاجم الأطفال أثناء نومهم، وتعض أصابعهم وأقدامهم في ظل غياب أي وسائل حماية فعالة. شهادات من داخل المخيمات تكشف حجم المأساة. عائلات تقول إنها باتت تتناوب على النوم لحراسة أطفالها، فيما تفشل المصائد البدائية في وقف هذا الغزو. وفي حالات أخرى لم تسلم حتى مقتنيات الناس القليلة، إذ أتلفت القوارض ملابس وأغراضا شخصية، من بينها تجهيزات زفاف لعروس شابة تحولت فرحتها إلى حسرة. طبياً يحذر مسؤولون في القطاع من تداعيات خطيرة مع تسجيل آلاف الإصابات المرتبطة بالقوارض والأمراض الجلدية منذ بداية العام، وسط مخاوف من انتشار أمراض مثل حمى عضة الفئران وداء البريميات، خاصة مع اقتراب فصل الصيف. ويأتي هذا الانتشار في بيئة توصف بالمنهارة بعد تدمير واسع لشبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات والمياه الملوثة قرب أماكن سكن النازحين، ما يوفر بيئة مثالية لتكاثر القوارض. ورغم إدخال كميات محدودة من مواد مكافحة الآفات، إلا أن الأزمة مستمرة في ظل القيود المفروضة على دخول الإمدادات واستمرار الظروف الإنسانية القاسية. هكذا يواجه سكان غزة خطراً مزدوجاً بين حرب في العلن وأخرى تدور بصمت داخل خيامهم.
1: ونحن في هذا الشأن نريد أن نحادث دكتور محمد أبو عفاش. صباح الخير دكتور.
3: صباح الخير لك والمستمعين.
1: مشرف منطقة شمال غزة في لجنة الإغاثة الطبية، فعلا آفة ومأساة.
3: صحيح، لا تتوقف المعاناة ولا تتوقف الحروب، يعني توقف حرب إطلاق النار، دخلنا بحروب الأمراض. يعني هذه القوارض التي انتشرت بشكل هائل وكبير، يعني لم نشهد في قطاع غزة وجود هذه القوارض من قبل بهذه

0: الأحجام بهذه الكميات. وللأسف الشديد المآوي والمساكن التي تأوي المواطنون داخل قطاع غزة يعني هي مآوي خيام. لا يمكن وقاية الأطفال وكبار السن ومرضى السكر من هذه الآفة الكبيرة. القوارض للأسف دخلت إلى هذه الخيام وأتلفت مقدراتهم وأتلفت وأدت إلى أمراض كثيرة. يعني أكثر من 17 ألف حالة سجلت لدى منظمة الصحة العالمية، سواء الذين يرتدون إلى الإغاثة الطبية أو إلى وزارة الصحة أو للمستشفيات الموجودة في المآوي. أكثر من 17 ألف حالة أصابة من هذه القوارض، سواء بالعض أو بتلوث أو بتعرض للأطفال وكبار السن. هذا الأمر الخطير، ونحن مقبلون الآن على فصل الصيف. هذا الأمر الخطير يجب المعالجة سريعا. ما تم إدخاله من كميات للقضاء على هذه القوارض للأسف كميات قليلة، المعاناة كبيرة وهناك أعداد هائلة. وللأسف
1: نتحدث عن كائنات حية أيضا تتكاثر بشكل سريع، يعني سريعة التكاثر.
0: صحيح، يعني هذه القوارض كل 15 يوم يعني لها دور التكاثر. هذا الأمر الذي أرهقنا، يعني للأسف نتحدث وكل مقومات التكاثر ومقومات الحياة السعيدة الراغدة لهذه القوارض موجودة، سواء وجود أعداد كبيرة من أطنان النفايات أو وجود الصرف الصحي المنتشرة بشكل واضح. كل المقومات لنجاح هذه القوارض وتكاثرها بشكل كبير وهائل جدا هي مقومات موجودة، ولا يوجد وسائل للأسف لدينا في قطاع غزة للمواطنون للقضاء عليها بشكل كبير وجذري نتيجة تدمير البيوت، وهي للأسف موجودة داخل البيوت وداخل مكبات النفايات بأعداد هائلة.
1: وهنا لا نتحدث فقط عن مظاهر مقززة، لا نتحدث فقط عن ردود فعل شعورية، إنما نتحدث عن خطر وجودي.
0: صحيح، يعني هذا الخطر الذي أصبح واضح. يعني نحن نتحدث عن صيف صعب جدا إن لم يتم إدخال معدات وإن لم يتم إدخال مواد لقتل هذه القوارض وإزالة البرك المتجمعة في تحيط بمراكز الإيواء. نحن نتحدث عن أمور خطيرة أخرى أيضا، يعني هذه القوارض ليس خطورتها فقط بشكلها المقزز وبنقلها للأمراض، هناك خطورة أخرى يعني كبيرة من انتشارها قد يؤدي إلى أمراض كثيرة. هذه الأمراض يعني لا يمكن للنظام الصحي المنهك المرهق الذي تعرض لنكسات كبيرة أن يتحمل هذا العبء الكبير. لا سمح الله لو انتشر أي مرض من هذه الأمراض التي نحذر منها منذ فترة.
1: من أي أمراض تحذرون يعني حتى نوضح الصورة؟
0: يعني هناك أمراض كثيرة في الصيف تنتشر وخاصة بوجود هذه القوارض وبوجود هذه المكاره الكثيرة، أمراض الكوليرا وأمراض شلل الأطفال وأمراض السلمونيلا والفيروسات ووجود المياه المجاري ينتج الكثير من هذه البعوض التي تنقل الأمراض التي يعني هي خطرة في فصل الصيف.
1: دكتور محمد، عضة فأر ماذا يمكن أن تسبب لإنسان؟
0: صحيح، هذه العضة قد تقتل هذا الإنسان نتيجة التلوث الكبير. يعني هناك أمراض كثيرة داخل هذه القوارض، الأمراض لو وصلت إلى الإنسان تؤدي إلى الطاعون، قد تؤدي إلى السلمونيلا، قد تؤدي إلى الليبتوبروسيس، هذه التي للأسف الشديد لو انتشرت أمرها سيكون صعب جدا داخل قطاع غزة لعدم وجود إمكانيات علاجية لهذا الأمر. لذلك يعني الدرجة الأولى نركز الآن على موضوع النظافة وعلى موضوع التخلص منها بشكل سريع حتى لا ندخل في مكرمة يعني مكرمة صحية كبيرة أو مرض صحي كبير لا نستطيع أن نتحمل.
1: لما تمنع المبيدات أو قاتلات هذه القوارض من الدخول إلى غزة؟
0: يعني الذرائع التي يتضرع بها الاحتلال دائما أنها يعني لها استخدامات أخرى، يعني ومنذ فترة طويلة يحرم القطاع من الكثير من هذه الأمور، وحتى يعني مواد النظافة والمواد الأخرى التي تساعد على الخد من انتشار هذه القوارض هي تمنع نتيجة ادعاء الاحتلال
1: أنها ثنائية استخدام.
0: أي نعم، فللأسف يعني ما تم إدخاله عبر المنظمات الدولية.

0: أو المنظمات التي تساعد في القضاء على هذه الآفة هي كميات قليلة.
1: يعني هل هناك حلول جينية؟ أنا أتخيل يعني هذه المبيدات إن قامت بدورها أيضا ستؤدي إلى مكرها بسبب يعني كثرة مخلفات هذه القوارض. أتساءل جينيا ألا توجد حلول عالمية يمكن أن تؤثر على مستويات التكاثر لهذه القوارض؟
0: يعني كما تحدثت أن هذه القوارض طريقة الإنجاب سريعة جدا، كل 15 يوم هناك دورة حياة لها. هذا الأمر الخطير يعني يشاهد بشكل كبير. موضوع التعديل الجيني والإمكانيات في المعالجة هذه تحتاج إلى إمكانيات، ونحن داخل قطاع غزة إمكانياتنا بسيطة جدا. يعني حتى الأمراض التي تنتج عنها هذه القوارض أصبحت عملية التشخيص لها صعبة جدا بعد تدمير كل مقدرات الإغاثة الطبية من المختبرات ومن الأجهزة الطبية من تشخيص مرض بسيط. فكيف لنا في تشخيص أمراض تحتاج إلى أجهزة وتحتاج إلى معاينة وتحتاج إلى تشخيص واضح؟ موضوع هذه القوارض في نقلها لهذه الأمراض يعني ينذر بخطر لا سمح الله إن حدث بكارثة صحية كبيرة داخل.
1: ماذا يفعل الناس؟ ماذا يفعل الناس في ظل هذه الظروف؟
0: يعني الناس تتعرض إلى أمور كبيرة. لا يستطيع إنسان أن يتخيل المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة انتهت معاناة المجاعة، انتهت معاناة المجاعة نوعا ما، دخلنا في ضعف وسوء المناعة، الأمراض، مرضى السرطان، مرضى يعني للأسف الشديد الأعباء لا تتوقف. والآن ندخل في مشاكل أخرى مع الطبيعة بوجود هذه النفايات وبوجود هذه المكاره التي أصبحت يعني مظهر طبيعي داخل قطاع غزة.
1: كل المنظومة الطبيعية دكتور محمد في غزة دمرت، وبطبيعة الحال تدمير كل المنظومة الطبيعية وكل مسألة التوازن الطبيعي يؤدي إلى هذه الظواهر.
0: صحيح. يعني وهناك خطورة أخرى الآن، يعني مياه الصرف الصحي التي هي متكدسة سواء في الطرقات أو التي تلقى في مياه البحر، هذه أمر آخر أيضا. يعني هذه بدون معالجة، بدون يعني محطات المعالجة التي كانت داخل قطاع غزة، الاحتلال دمرها كلها. كل هذه البيئة الصعبة جدا الآن هي موجودة داخل قطاع غزة، وهذه البيئة قد ينتج عنها مأساة صحية لا يمكن تصورها.
1: أنا أشكرك دكتور محمد أبو عفا، شكرا جزيلا لك، مشرف منطقة شمال غزة في هيئة الإغاثة الطبية. وكأنه هذا ما كانت تحتاجه غزة إضافة إلى كل هذه المآسي، مأساة أخرى وآفة أخرى. فاصل ونعود.

0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة، أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوت الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا.
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: الشمس دائما.
10: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: إذن غزة والقوارض وهذه الآفة إضافة إلى آفات أخرى، وفعلا الحياة في غزة لا تطاق بكل تحدياتها وبكل ظروفها. نتحول إلى ما يحدث في بلدية حيفا. يمكن أن نقول إنجاز، بلدية حيفا تتراجع. أستاذ فخر بياتسي، عضو بلدية حيفا، صباح الخير.
1: تحياتي عزيزي مصطفى لكم ولجميع المستمعين.
0: هل تراجعت بلدية حيفا؟
1: يعني باعتقادي طبعا بنحكي احنا عن انجاز اللي هو نوعي جدا، يعني بنشوف انه في تغيير كبير وانجاز نوعي في سياسة بلدية حيفا. انجاز سياسي طبعا، لانه بيعترف اول شيء انه لا يمكن فرض هيمنة شاملة للغة واحدة ومجموعة واحدة وثقافة واحدة في حيفا. تجميد قانون اللافتات اللي هو باعتقادنا كان غير منصف ومعادل للغة العربية، هو بدون شك شيء جدا نوعي، وباعتقادنا هذا الشيء راح يكون جدا منصف، لانه القانون يجب ان يسري بالتساوي بشكل متساوي على جميع الاهالي والسكان، ولا نسمح ولا باي شكل انه يكون مس في الاهالي والسكان تحت غطاء القانون. يعني لا يعقل انه يسري القانون وتقوم التواقع المهني بانفاذه فقط على المصالح التجارية العربية، في الوقت اللي بنشوف انه في اكثر من 50% من المصالح التجارية مدينة حيفا بدون اي لغة عبرية حسب القانون المساعد.
0: نعم، تعال نرجع لهذا القانون من البداية كخلفية اولى للمستمعين، حتى يعني لمن لم يعرف بحقيقة الامر.
1: يعني القانون المساعد اللي هو القانون المساعد لحيفا اللافتات العام 1995 البند 27 بيحكي انه بحسب القانون لازم تكون اللافتة في المكان وفي المحل يكون فيها على الأقل 50% باللغة العبرية، مما يعني أنه أي لافتة ما فيها اللغة العبرية بمساحة أو مكان 50% يعد شيء اللي هو منافي للقانون، والشيء يعني بلزم بإزالة هذا الشيء. ولكن منشوف انه هذا القانون فعليا ما تم اعتماده في مدينة حيفا، فعليا مش موجود، وفعليا هذا الشيء صار تحدي كبير وصار يشكل انه كضغط سياسي احيانا واستغلال سافر لهذا القانون ضد المصالح العربية التجارية.
0: لانه في كثير ما يعني مصالح في مناطق مختلفة، في منطقة الكرم وفي مناطق اخرى اللافتات باللغة الانجليزية.
1: صحيح جدا، أكثر من 50% من المصالح التجارية في مدينة حيفا بدون أي لغة عبرية. الشركات الكبرى، شركات الأزياء العالمية، شركات الأكل العالمية، جميعها باللغة الإنجليزية، وحتى مصالح تجارية أخي مصطفى محلية في الأحياء اليهودية أيضا باللغة الإنجليزية. لذلك اليوم محاولة فرض القانون فقط على المصالح العربية وإنفاذ على المصالح العربية التجارية شيء مرفوض غير مقبول، اللي أبدا لم ولن نسمح أنه يتم التعرض أو المس بالمصالح التجارية أو استغلال القانون تحت غطاء القانون بهدف المس بالسكان العرب. وهذا الشيء اللي صار، أنه الطواقم المهنية حاولت فرض هذا الشيء بسبب ضغوطات، بسبب محاولة استغلال. لذلك كان مهم جدا بالنسبة لنا ان البلدية فعلا قبلت توجهنا. مهم جدا كان انه رئيس البلدية تعامل والمدير العام بجدية بشكل فوري مع توجهنا، وباعتقادنا هذا التغيير جدا نوعي، اولا مشان نعالج الموضوع بشكل فوري مع الطواقة المهنية، ترتيب الامر بشكل جذري انه اخيرا هاج الوقت انه نرتب الشيء بشكل جذري وواضح، وايضا نضمن عدم تكرار هاي الامور وفرض موضوع الاحترام والمساواة.
0: وصلكم بشكل رسمي
1: للجميع، يعني القانون لازم يكون بالتساوي

0: ومبدا المساواة على جميع السكان والمصالح التجارية العربية واليهودية.
1: لانه في مرحلة ما بدا موظفو بلدية حيفا بمحاولة الزام المصالح العربية تغيير اللافتات.
0: نعم، للاسف هذا الشيء اللي ذكرته انه كانت محاولة لفرض القانون بشكل جزئي على شريحة معينة وعلى الأهالي والسكان العرب.
1: كان في محاولة مثلا لتغيير لافتات في مناطق أخرى في الكرمل وما حوله؟
0: يعني للأسف في الفترة الأخيرة شفنا على الأقل كان حادثتين اللي هي جدا مزعجة، ولكن الحادث الأخير إنه حتى صاحب المحل وصل لوضع إنه خاف إنه لافت تضل في المكان تبعها، لأنه هذا الشيء راح يشكل تحدي لإله وراح يكون عنده عقوبات. وطبعا أصحاب المحلات التجارية مش مفروض إنه يعيشوا هاي التجربة، تجربة الخوف والتهديد ومحاولة فرض القانون عليهم والغرامات المالية. وهذا الشيء ألزم صاحب محل إنه بشكل شخصي يزيل اللافتة بسبب توجه طواقم مهنية. احنا اليوم بشكل واضح نرفض هذا الشيء، وحتى لو عن طريق الخطأ او حتى عن طريق الخطأ من طواقم مهنية، مهم جدا ترتيب القانون بشكل واضح. ترتيب القانون بشكل واضح اليوم بشكل نوعي بيضمن ان الطواقم المهنية ما تعمل على استغلال سواء عمدا او سواء خطأ.
1: نعم، ماذا وصل من اجابة لبلدية حيفا؟ هل نتحدث عن تجميد تنفيذ القانون ام عن تغييره؟
0: يعني بحسب رد رئيس البلدية وحسب جلساتي اللي كانت جلسات مهنية مع مدير عام البلدية وقسم القضائي، وصلنا أيضا رد على الاستجواب اللي قدمناه في 15/3، وكان الرد طبعا استمرار الجلسات المهنية مع الطواقم المهنية، كان واضح جدا إنه بلدية حيفا تحمل على إعادة النظر في طبعا في النظر في الطلب المذكور اللي بتشمل أيضا البند رقم 27 في القانون المساعد اللي بتعلق باستخدام اللغات، والبلدية راح تقدم تنفيذ مسح شامل لجميع اللافتات في مدينة حيفا وتشكل قاعدة بيانات لوضع سياسة إنفاذ محدثة لاحقا. معنى التحديث بالنسبة لنا هو تغيير وترتيب البند رقم 27. هذا الشيء عمليا بيعني تجميد العمل بالقانون الحالي، وهذا الشيء اللي طلبناه، إنه بلدية مش راح تكون ولا بأي إجراء ضد أي لافتة بسبب اللغة العربية ولا ضد أي مصلحة تجارية، لأنه الشيء بشكل واضح يمس بمبدأ المساواة أمام المصالح التجارية والقانون، وهذا الشيء بالنسبة لنا هو إنجاز جدا كبير. طبعا احنا منبارك طبعا توجه مدينة حيفا، توجه رئيس البلدية وتوجه الأقسام المهنية، لأنه هذا مطلب حق ومطلب أساس. يعني احنا لا نقبل
1: مع أنه المسألة لم تنتهي بعد، مع أنه المسألة لم تنتهي بعد، لأن نتحدث عن تجميد التنفيذ والسؤال. نعم. كيف ستكون صورة القانون المساعد القادم؟
0: بدون أي شك تجميد القانون بشكل فوري بيعطي حماية لجميع المصالح، وإحنا رح نتابع هذا الشيء، لأنه القانون يجب أن يعتمد مبدأ المساواة، وأي قانون ما في مبدأ المساواة لم ولن يمر، لأنه في نهاية المطاف رح يجي على المجلس البلدي والتصويت عليه، وأي قانون مش رح يكون قانوني في تنفيذه فأيضا مش رح يمر. لذلك مجرد أنه هذا القانون رح يتم العمل عليه من جديد، تحديثه ونصه من جديد، فبدون شك رح نتابع الموضوع ونهتم أنه أي بند في القانون يجب أن يكون قانوني أولا، ومبدأ المساواة هو مبدأ أساس اللي لا نحيد عنه. لذلك باعتقادنا أنه هذا القانون وضع أولا بشكل غير سليم، مجرد أنه اليوم إحنا راح نبحث من جديد، أولا تم تجميده وأيضا تحديثه وصياغته بشكل آخر، راح نضمن أنه ما يكون فيه ولا أي بند غير قانوني، ونضمن يكون تعامل باحترام مع الأهالي والسكان والتزام واضح بالحفاظ على اللغة العربية، وجودنا وكياننا في الحيز العام لجميع الأهالي ولجميع المصالح التجارية.
1: أنا أشكرك أستاذ فاخر، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا.
1: إذن بلدية حيفا تعدل عن نيتها إنفاذ هذا القانون، والتحدي الآن هو صورة القانون الجديد.

0: من اللافتات إلى الوقفة الرياضية زميل نبيل سلامي، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: إذن تعال نبدأ مما كان. يوم أمس حدث مثير في كل ما يتعلق بالدوري الإنجليزي، فشل سيتي أمام إيفرتون.
1: صحيح، رغم أن الافتتاحية كانت صاخبة صراحة، أنا تابعت المباراة وكان السيتي كان ممتاز ومتألق وترجم التفوق بهدف رائع جدا من البلجيكي الأسمر دوكولي، أبدع في هذا اللقاء وحتى يعني سجل كمان هدف ثاني. المباراة انتهت بالتعادل 3-3. ما يعني لا يلومن أحد فريق مانشستر سيتي إلا نفسه يا مصطفى، كيف سمح نفسه أن يتأخر بهدفين بعد ما كان متقدم؟ كارثي، كانت 13 دقيقة وربع ساعة كارثيات على هذا الفريق اللي ممكن نظروا أسياء هن حددوا يعني مصير البطل. أنا بتصور لأنه اللي امبارح فاز هو أرسنال، أرسنال ما لعبش امبارح ولكن هو الفائز. التعادل 3-3 يعني بمعنى آخر أنه البطولة بإيد الأرسنال مش بإيد السيتي الآن، يعني فقد البطولة واعترف كمان بيب جوارديولا بذلك أنه الإشي مش متعلق فينا. انتهت المباراة، مباراة مثيرة كانت 3-3 صراحة. يعني إيفرتون مصطفى تذكر بالسنوات الأخيرة كان يعاني من القاع ومن خط الهبوط، لا السنة الموسم هنا ممتاز، فريق قوي جدا، ند لكل الفرق،
0: ممكن يوصلوا حتى إحدى البطولات الأوروبية إذا ما يعني حافظوا على هاي الأداء.
1: يعني من سنوات ما شفنا بهذه القمم مع راتب 5-6-7 وبينافس على بطولة. مضبوط، هو قد يشارك في الليغا الأوروبية أو في الكونفرنس ليغا، بتصور فريق كثير مبني بشكل سليم صراحة وبيلعب كرة قدم، بيلعب كرة قدم وملعب جديد في مدينة ليفربول. مباراة كانت يعني أنا ما بعرف ليش سميها كارثية بعد 3 مباريات بحاجة إنه يفوز الأرسنال فين. طبعا اليوم عنده امتحان صعب وأنت يعني بتعرف اليوم امتحان الصعب.
0: أنا بدأت بهذه المباراة لأنه واضح إنه نتيجة هذه المباراة ستؤثر على الروح المعنوية للأرسنال اليوم.
1: بتخيل أكيد راح تضع فيهن أكثر ثقة وأكثر أمل،
0: لأن الفريق سيأتي منتشي. يعني نتيجة منتشي الأمس خلقت نوع من الفرحة من النشوي لدى الأرسنال.

0: السنة اللي في يعني في الأسابيع الأخيرة كان في نوع من الإحباط من الخيبة، الآن عاد للمسار.
1: بتصور كانوا بفندق الليلة في مدينة لندن وشافوا كل المباراة مع بعض وسيروا مع بعض وناموا مبسوطين استعدادا للقاء اليوم اللي هو كمان لا يقل أهمية مع فريق الأتلتيكو مدريد. طلع الدوري الإنجليزي علمنا دائما أنه لا ينتهي إلا أن ينتهي. صحيح. إلا أن تسمع الصافرة، يا ما حسمت البطولات نتيجة فارق هدف أو بعد صافرة النهائي أو بالوقت بدل الضائع. طور روحك بعد لسه مفتوح.
0: لا ما عنديش مشكلة، يعني في نهاية المطاف الأمر سيان من ناحيتي. اليوم العاشرة ليلا في ملعب الإمارات في لندن، أرسنال أمام أتلتيكو مدريد.
1: مباراة صعبة مصطفى صراحة، يعني فيش أصعب من المباراة. أنا بعد اللي تحت هول اللقاء الأول قديش كان يعني المباراة إلى كيف الأتلتيكو، أنا بدك على الجمهور يعني ما حول المباراة، يعني أنا يمكن زمان ما شفتش ملعب 60-70 ألف كله صوت واحد ووجه
0: ملعب أتلتيكو صاخب،
1: إشي مش طبيعي اللي كان بهذا اللقاء، مش طبيعي بالمرة. بس هذا اليوم بدي يفقدوا يعني جمهور الأتلتيكو، جمهور أرسنال لا يقل. بتخيل إنه اليوم الجمهور كمان يكون إلي دور، وأرسنال حسيت لك إياه حتى شفت في آخر مبارتين بالدوري إنه عاد إلى نفسه كيف عرفناه.
0: انتعش.
1: أيوة بالضبط، عاد إلى نفسه نوعا ما وعمال يقدم كرة قدم فيها متعة وفيها كيف وفيها ثقة. أنا بتعرف أنا مرشح الأرسنال يفوز اليوم، بيفوز مع إنه كل شيء جائز بهاي المراحل، بس أنا عندي هيك شعور خاصة بعد تعادل الإيفرتون مبارح زي ما ذكرت أنت. الأرسنال معنوياته عالي اللي راح يقود هذا اللقاء.
0: الأرسنال معنوياته عالي، ونحن نذكر زي ما نبيل أنه الأرسنال هو الفريق الوحيد الذي لم صحيح. يخسر هذا العام في مباريات دور الأبطال أبدا. صحيح. من المرحلة الأولى.
1: والله صحيح، 10 انتصارات عنده، كان عنده تعادلين، ومش بس هيك ولم يتلقى من الأهداف. تتصور أنت ب 12-13 المباراة إلا 5 أهداف أو 6، ما كان السادس أعتقد ما بلغ مباراة أتلتيكو. صحيح مباراة أتلتيكو 5 أهداف في دور المجموعات، مش معقول. بعدين مصطفى ما هو أنت هاي الخوف إنك أنت بعد هذه القمم تأتي الهبوط، عادة كل القمم بيجي هبوط. السؤال هل يأتي الهبوط في هاي المرحلة في النصف نهائي أو في النهائي أو يفقد الدوري؟ الآن هو بالذروة بده يحافظ عليها. عودنا أرسنال بسنوات ماضية إنه يخيب الأمل، حاسسك السنة لا مغير من جلده نوعا ما.
0: أنا بتوقعاتي أرسنال مرشح أبرز ليكون في النهائي،
1: وأنا كمان بقول في النهائي هو راح يكون. كنا بتمنى يكون النهائي هو يعني إسباني فرنسي ألباني، ولكن بدي يكون نهائي سابق لأوانه عمليا بكرة النصف النهائي الآخر. ولكن أنا برشح اليوم أرسنال للنهائي. أما مين بأخذ الكاس لسه بكير.
0: لا بكير. أما أنا أيضا غدا مباراة صعبة جدا، مباراة مثيرة جدا. الآن نتحول إلى ما يحدث هنا. أولا مدرب مكابي تل أفيف على البيت،
1: سوى فضيحة بعد هاي الفضيحة، وبعدين استندرت المعايير عند مكابي تل أفيف عالية مع رئيس إدارة جوز لون المسؤول عنه إسرائيلي كان يمكن مشاله إياها. أما لما جولدهر من كندا بيسمع أنه مدربه بتصرف تصرف مع سائقة سيارة أجرة بهذا الشكل وبحالة سكر وثمل، هذا لا يليق لمكان تربية. بتذكر في حينه شو عملوا مع دور ميخا ومع أتسيلي سبب تحرش بصبايا صغار قاصرات، كانوا ما بقبلوا مكان تربية رغم نجومية اللاعبين اثنين. بتصور أنا برأيي خطوة بتدل على نضج وعلى قوة النادي من الداخل. أقيل المدرب، مش بس كمان أقيل، أنا أعتقد كمان فيه مساعد يمكن راح يقال معه. وأنا مش مهم المدرب القادم، المهم الخطوة نفسها إنه أقال مدرب اللي سيرته كانت سيئة ومش أول مرة بيرتكب موبقات من هذا القبيل.
0: هو كان عنده تورطات وفضائح أخرى يعني في كل ما يتعلق.
1: لا عيب يعني، صار لك كم شهر شهرين وانا يا مصطفى وانت غريبة بلاد زي ما بقوله، ما بتحترم القوانين، مش ما وانت يعني انت مدرب، انت رجل معروف ألاف تعرفك وبتشوفك كل يوم على الشاشة وعلى التلفزيون، بتسوي بنفسك بهذا اللي هيك يعني عيب يعني. هو اعتذر مظبوط وقال هذا لا يليق فيه، وسبق يعني بيان أو قرار اللي الإدارة ورئيس النادي أصدر بيان هو، لكن هذا ما يفكر أنه يخفف عنه لكن بما كان كافي. أنا بتصور أنه مكابي تل أبيب بخطوة كثير ممتازة،
2: ومشجع نوعا ما، ما بعرف إذا

0: الاسباب انه ما كان تل ابيب بعيد عن بطوله ومش راح يزعزع الفريق ومن ما كان يكور من ما اجى يجي كل بعد ثلاث اربع مباريات.
1: بس انا عندي عندي كاس
0: الكاس كمان مهم ممكن الزعزع هاي تعمل تقود الكاس بكره النهائي اللي بعرفه. لا 30 ان شاء الله.
1: لا 30
0: انا بتخيل مصطفى انه مكان تل ابيب كان شجاع جدا وخطوته في محلها لا يليق هذا التصرف ابدا.
1: جمله اخيره عن القاع، ريني يحصل على 3 نقاط اكسجين امام سخنين.
0: طبعا اول خسارته الاولى خسر يومتها يمكن كان في هيك غضب وبغير حق، ولكن فاز يعني اليوم 2-0 فتح الدوري. تورط كمان هبول حيفا وتورط كمان هبول القدس كرسموني خلاص انتهى عمليا. صراع 5 فرق في القاع مصطفى. ريني مضبوط 3 انتصارات من 4 مباريات، خسارته الأسبوع الماضي كانت هيك غير مبررة، لكن بإمكانه أنه يصمد مصطفى اليوم. كل الفرق تقريبا متساوية إذا بتشوف وكلها بتسجل أهداف، في حظوظ للريني لا تبقى، في حظوظ
1: مش كبيرة ولكن موجودة.
0: لا والله في، بالأول كنا يعني عمليا دفنت كل الأمل، ولكن صحيح. اليوم بتشوف أنه في، لا الآن هو بيلعب لأنه في أمل، بيلعب ما استسلم، وهذا منيح. الدوري مثير بالفعل في القاع وفي في القمة.
1: نحن سننتظر ونتابع. شكرا لك زميلي بسلامي،
0: إلى اللقاء،
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. هذه الوقفة الرياضية اليوم نصف نهائي دوري الأبطال، مباراة الإياب، ونحن نتحدث عن الأرسنال أمام أتلتيكو مدريد.

نريد أن نعد الأهداف هذا اليوم، نتمنى أن تكون مباراة حافلة. بهذا نطوي ساعة ثانية، عدد ثاني من يوم جديد لهذا الأسبوع. نشكركم على المتابعة، شكرا للزملاء ياسمين عابد عبد ياسين من غرفة الأخبار، زميل جاكي خوري، محدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى. إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
3: يلا على عزري إلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إلي، عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزري إلي في أنحاء البلاد. عزري إلي، متعة لكل العيلة.
0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل فتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشر صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. رد عضو الكنيسة منصور عباس على تصريحات وزير المالية بتسليل سموتريتش الذي كان قد قارن بين تشكيل حكومة سابقة بدعم من عباس وبين أحداث السابع من أكتوبر بأسلوب شديد اللهجة. وأشار عباس في رده إلى أن تلك التصريحات تعكس برأيه عدم احترام لضحايا الأحداث وعائلاتهم واعتبرها غير موفقة من الناحية الأخلاقية، كما رأى أن حتى في أسوأ تقدير لحكومة التغيير فإنها تبقى من وجهة نظره أفضل بكثير من الحكومة الحالية التي ارتبطت بأحداث السابع من أكتوبر. في ذات السياق هاجم غادي آيزنكوت ويائير غولان تصريحات سموتريتش، وقال آيزنكوت إن سموتريتش يسيء إلى الجمهور الذي أرسل لتمثيله، فيما اعتبر غولان أن بقاء الحكومة بالنسبة لسموتريتش أهم من حياة المواطنين. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أن تجارب مخططة ومراقبة ستجرى ظهر اليوم داخل منشأة معهد دافيد في منطقة الكريوت. وأوضحت الشركة أن هذه التجارب قد تتسبب بسماع أصوات أو ضجيج في المنطقة، مؤكدة أن جهات الإنقاذ والأمن على علم مسبق بالنشاط وتتابع التطورات بشكل مستمر، وسيتم إصدار أي تحديث في حال وقوع حدث حقيقي.

0: ستجرى ظهر اليوم داخل منشأة معهد دافيد في منطقة الكريوت. وأوضحت الشركة أن هذه التجارب قد تتسبب بسماع أصوات أو ضجيج في المنطقة، مؤكدة أن جهات الأمن والإنقاذ على علم مسبق بالنشاط وتتابع التطورات بشكل مستمر. وأكدت أنه سيتم إصدار أي تحديث في حال وقوع حدث حقيقي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: من المتوقع أن تشهد مناطق الشمال والوسط هطول أمطار محلية خفيفة، فيما لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة. القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 22، الناصرة حيفا والساحل 19، يافا وتل أبيب والنقب 20، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.
2: أهلا بكم في كل مكان مستمعتنا مستمعنا 12:05 دقائق صعب استوديو الشمس. رجعنا لنتابع بيت العيلي الجزء الثاني حتى الواحدة يستمر. تحية لزميلة زهرة سعيد من غرفة الأخبار. الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عادي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد.

فريق كرة طائرة يحقق نجاحات كبيرة في الناصرة. سنسلط الضوء على مسيرة الفريق هبوعل حسام الناصرة. ارتفاع في درجات حرارة البحر المتوسط، كيف يؤثر هذا على البيئة والكائنات الحية؟ وأيضا في برنامجنا، ما هي الأطعمة؟ نصنفها بأنها فائقة المعالجة، تؤثر على الدماغ والتركيز، خاصة من يعانون من اضطراب الـ ADHD. هذا وبعد في بيت العيلة حتى الواحدة، برنامجنا، نتمنى لكم كل الخير وطيب الاستماع، ودعوة طبعا لمتابعتنا زي ما ذكرنا حتى الساعة الواحدة. تعالوا نبدأ بمحطة غنائية ومن ثم نواصل.

0: الآن دعونا نتابع وننتقل إلى الرياضة وتحديدا إلى كرة الطائرة. فريق كرة طائرة بوعل حسام الناصرة الذي يتربع على المرتبة الأولى في الدرجة الممتازة ويتطلع لدخول الدرجة العليا. عن الفريق ومشوار الفريق دعونا نرحب بعضو إدارة بوعل حسام الناصرة في كرة الطائرة سامع الديني. تحياتنا.
1: يسعد صباحك إيال ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: نحييك. أولا هيك يعني طمنا عن وضع الفريق، قلنا يعني بأنه تطلع للدرجة العليا، خديش ظل مباريات؟
1: أكيد أكيد، إحنا اليوم نتربع على الدرجة الأولى بالليغا، وإحنا ظلنا ثلاث لعب باقي على أساس إن شاء الله نطلع على الدرجة العليا.
0: إن شاء الله ثلاث لعب، يعني احكي لنا هيك عن الجمهور، خديش على الجمهور عم يتفاعل مع الفريق؟
1: احنا كل مرة ومرة عم نضيف بمجموعة الجمهور، عنا مجموعة على الواتساب اللي كل مرة عم بتزيد وبتزيد، وكمان فتحنا فريق للأولاد والناشئين اللي كمان كل مرة عم بزيد وبزيدوا.
0: جميل.
1: وبرفع اسم هالفريق لمحلات كتير عالية.
0: نعم. طبعا الفريق يعني ذكرنا يعني كرة طائرة، يعني دعنا نقول يعني لعبة يعني تحظى بأقل شعبية مثلا مقارنة بكرة القدم أو رياضة أخرى، ولكن يعني لها دعنا نقول أهمية كبرى في كل ما يتعلق بعالم الرياضة. هل بالفعل يعني نشاهد اليوم في الناصرة تفاعل أكثر مع كرة الطائرة؟
1: صحيح، هي الرياضة مش ماخذ الأهمية تبعتها بالبلاد، مع أنه هاي السنة كانت فرصة لمنتخب إسرائيل كمان يشارك بمحلات كثير مرموقة وعالية كمان بأوروبا، من هذا المجال احنا ممكن كمان نستغل هاي النقطة ونرفع أكثر هاي الرياضة لمحلات منيحة.
0: أكثر ما يميز ممكن يعني كرة الطائرة عن غيرها بأنه يعني لا يوجد دعنا نقول هذا اللمس ما بين فريق الخصم، هناك شبكة يعني تفصل المعسكرين، إلى أي مدى يعني هذا أيضا يعني كون إنه هذه الرياضة غير عنيفة، يعني لا يوجد يعني عنصر العنف فيها أو يعني أقل دعنا نقول من رياضات أخرى، إلى أي مدى يعني هذا أيضا يساهم في محاولة يعني تربية جيل ناشئ يعني يعتمد على رياضة كرة الطائرة؟
1: أكيد أكيد، هاي واحدة من أهداف هاي الرياضة اللي هي فيها كمان أولا طبعاً فيها التحدي، وفيها كثير كمان شغلات اللي هي بتمثلها كرياضة راقية، اللي بتمثل كمان شبابنا وصبيانا الموجودين بالناصري. وأكيد إحنا مع استمرارية هذا الفريق إحنا كمان

0: فتحنا كمان فرق اللي هي الناشئة اللي راح تكمل تحمل راية الفريق وتكمل فريقنا للصعود.
1: ونفهم سامي بأنه هذا يعني أيضا يعني نوع من تكملة لرسالة الفريق ورسالة المرحوم شقيقك الدكتور حسام بأنه بالفعل يعني التوعية لأهمية الرياضة.
0: صحيح أنا كمان بتشكركم إنه هاي الضافة كمان المرة الثانية هاي السنة. إحنا كان لنا مقابلة ب 15/9 اللي فيها عرفنا عن كمان اسم الفريق عن أهمية الفريق وعن الإنجاز والرسالة اللي بدنا نوصلها للفريق هذا اللي منها كمان هي كمان اشتراك نشارك كمان الأولاد والشباب بالرياضة وكنمط حياة يعني اللي يكملوا فيه حياتهم الصحية.
1: ويعني لا يخفى عنك سامي بأنه يعني النجاحات يعني دائما تأتي بثبارها أيضا من ناحية الشعبية. إلى أي مدى مثلا نجاح الفريق يساهم بالفعل بأنه يعني عدد من أطفال الأولاد اللي بينضموا لفريق الناشئين؟
0: اللي احنا تواجد كمان الأولاد الناشئين باللعب هو كثير عم بساعد أنه يرفع كمان اسم الفريق ويرفع التوعية ومكانة الفريق الناصري. ومن هون احنا نتوجه كمان انه مع بناء هذا الفريق والفرق الصغيرة احنا بحاجة كمان لدعم كبير من بلدية الناصري اللي يتكمل معنا هذا الطريق وهذا المشروع. وبقدر اقول لك هو اكثر من مشروع استثمار باولادنا وشبابنا.
1: لا تدعم البلدية حتى الان يعني لا يوجد دعم من البلدية؟
0: في دعم جدا بسيط وبدي اشكر كمان الاخ محمود حلو والاخ كمان نزار اللي هم استقبلونا وشافوا رساله الفريق استقبلونا بالملاعب بالقطر وبالفخوره لحتى احنا نقدر نتمرن. ومع هذا احنا عندنا كثير نقص بالميزانيات واكيد كمان بقدر اقول لك نقص كثير بالبنيه التحتيه تبعت اللي احنا بحاجه لها عشان نتقدم منها معدات منها مواصلات اللي احنا كله هذا بلا مؤاخذه عم نطلع من جلدتنا.
1: ويعني دعم آخر يعني ذكرنا البلدية اللي تساهم بشكل يعني بسيط كافة المصاريف تتحملون يعني أنتم كأعضاء الفريق
0: حملها كدار وأعضاء فريق وإحنا عم كمان كل واحد فينا عم بدور على الأقارب والأصحاب وعم نلم التبرعات بأي شكل ممكن. وهون أنا بدي كمان أتوجه للشارع النصراوي عشان يوقف حدنا كمان بلم التبرعات وتشجيع الفريق كمان بيكون موجود كمان بالملعب المدرجات لأنه عن جد هاي البلد تستاهل بس كل خير لأنه عن جد بعد فيها خير كتير.
1: ويعني للجمهور اللي بيتابعنا الآن شو بتحكي لهم يعني للدعم بطبيعة الحال المادي ولكن أيضا المعنوي والمشاركة شو بتحكي لهم؟
0: أكيد أنا بقول إنه أنتم كمان لكم الدور الكبير إنه أنتم من ناحيتي لاعب السابع بالملعب من ناحيتنا اللي هو راح يشجعنا ويعطينا الغلب بكل مباراة. إحنا جايين بس على مباراة كتير صعبة بسبعة خمسة يوم الخميس. بدي أدعي الكل يتواجد بهاي اللعبة لتشجيع الفريق ونكمل ندعمه ونوصل للمحلات عن جد المضبوطة لازم يكون موجود فيها.
1: مين بينافسكم سامي على الصعود؟
0: هطوع لميك إزرائيل.
1: وبقي زي ما كان ثلاث مباريات.
0: نعم بالضبط.
1: شو عندنا
0: المعطيل وعندنا آخر لعبة اللي هي مع كرمئيل.
1: نعم.
0: اللي موجود راح تكون عندنا.
1: والمباراة أمام ميك إزرائيل كيف انتهت؟
0: المباراة إحنا واجهناهم بالمباراة الأولى إحنا غلبناهم بنتيجة 3-2. فريق جدا جدا صعب وكمان عنده إرادة لما يوصل للدرجة العليا بس مش معانا إحنا.
1: وما سألناك هناك لاعبي تعزيز أيضا في الفريق؟
0: طبعا أكيد عندنا لاعب تعزيز اللي هو برازيلي وعندنا كمان لاعبين اللي هن من البلد. بدي أخص بالذكر كمان زهير نصير وفادي دانيال لأن لاعبين من الدرجة العليا اللي هن أعطوا طبعا زي كل واحد بالفريق أعطوا كل شيء عنده اللي هالفريق هذا يتحدى كل الصعوبات اللي مرقناها. وإحنا بتعرف قديش مرقنا صعوبات هاي السنة من حرب داخلية وخارجية كمان. ومع هذا وصلنا للمحل اللي احنا بدنا اياه.
1: ونحن نتأمل انه تحقق الصعود والارتقاء ونحتفل معكم ودعوة طبعا للجمهور للدعم يعني بالتشجيع وايضا المادي لهذا الفريق فريق هبوئيل حسام الناصرة. سامع الديني
0: تسمح لي كمان اشكر كمان المدرب القدير ساهر سمعان اللي كان له دور كمان كتير كبير بالصعود من الدرجة القطرية للممتازة وان شاء الله للدرجة العليا
1: ان شاء الله.
0: واشكر كل لاعبين الفريق واشكر النادي الاورثوذكسي اللي هو كان كمان كنا تحت غطاءه كمان هاي السنه وان شاء الله نكمل معاه السنه الجاي وبطلب من الكل يتواجد إن شاء الله باللعب القريب.

0: ويشاركنا إن شاء الله الارتقاء للدرجة العليا.
1: إن شاء الله بالنجاح.
0: همتكم نطلع إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا
1: لك. سامي الديني شكرا جزيلا. إلى اللقاء.
0: شكرا لك. إلى اللقاء.
1: بعد الفاصل راح نتابع في بيت العيلة.
2: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
5: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
8: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
9: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
10: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
5: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: الشمس دائما.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: المصابة. ودعونا نتحدث أيضا عن البيئة وتحديدا عن البحر الأبيض المتوسط، ارتفاع حرارة البحر كيف يؤثر هذا على البيئة والكائنات الحية؟ رئيس قسم علوم البحار في المركز الأكاديمي روبين دكتور مصطفى عصفور، أهلا بك معنا. دكتور مصطفى، لحظات ونعاود الاتصال.
1: سمعني؟
0: نسمعك الآن دكتور. نعم نسمعك الآن دكتور مصطفى.
1: نعم سمعني أخي العزيز.
0: نحن سمعينك.
1: نعم
0: نسمعك. يعني عم نحكي عن ارتفاع درجة حرارة الأبيض البحر الأبيض المتوسط، والسؤال لماذا ترتفع درجة حرارة البحر؟ لا نسمع. طيب رح نحاول نحسن من جودة الصوت حتى نسمع الدكتور مصطفى بوضوح أكثر.

0: نتحدث لدكتور مصطفى عصفور أيضا حول بحث جديد أجرى من قبل باحثين في حوض البحر المتوسط لعام 2024، ويشير إلى أن هناك اتجاهات مقلقة، منها ارتفاع درجة حرارة البحر، زيادة في مستوى الملوحة، اختراق أنواع غازية من الكائنات الحية القادمة من أماكن أخرى، وتزايد ظاهرة النفايات البلاستيكية الموجودة في أجهزة هضم الأسماك خاصة. دكتور مصطفى عصفور تسمعنا الآن؟
1: نعم، بكل تأكيد وبكل وضوح.
0: نحييك، أفضل كثير، ويعني سعداء باستضافتك معنا.
1: أنا سعيد.
0: والسؤال، يعني الإنسان هو يعني من يقوم بكل هذا، ولهذا السبب هناك يعني هذه الأضرار وارتفاع في درجة حرارة البحر؟
1: نعم، بكل تأكيد. يعني الإنسان كما تفضلت سابقا، يعني منذ الثورة الصناعية 1789 الإنسان يستنزف بشكل جاحف وبشكل كبير الموارد الطبيعية بشكل كبير جدا، بلا الأخذ بعين الاعتبار أن لهذه الطبيعة وللنظام الطبيعي هنالك حرمات وهنالك حدود يجب أن لا نتخطاها. ومع كل ذلك الإنسان لم يأبه ولا يبالي في هذه الحدود، وبالتالي لكل فعل رد فعل، والطبيعة للأسف لها طبعا ردود فعلها ولو جاءت متأخرة بعض الشيء. فلذلك وهذا ما نراه على الواقع في ارتفاع درجات الحرارة المختلفة والاختلافات الأنظمة الطبيعية في الكرة الأرضية. يعني على سبيل المثال، يعني الكثير من الأبحاث العلمية التي تشير أنه درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط على وجه التحديد هنالك ارتفاع في درجة حرارة حوالي 1.5 درجة مئوية بالمعدل. يعني تخيل درجة حرارة جسم الإنسان أخي العزيز 37 درجة، وبقول لك أن درجة حرارة الإنسان ارتفعت ل 38.5. بكل التأكيد هذا مدعاة للريب ومدعاة طبعا للقلق، أن هنالك بالفعل في ارتفاع درجة حرارة بالمعدل درجة ونص. هذا طبعا بكل التأكيد له تأثير كبير.
0: وكيف يؤثر هذا على الكائنات الحية؟ كيف يؤثر على الكائنات الحية هذا؟
1: نعم، وهنا طبعا السؤال الجميل هذا بسموه إفكت الدومينو، بمعنى أن هنالك حلقة معينة عندما أن تؤثر على حلقة وفقرة معينة، هذه الفقرة لا التأثير تبعها ينتقل إلى الفقرات الأخرى، وبالتالي هنالك تأثير على جميع الأنظمة الأخرى. وهنا عندما نأخذ كما ذكرت ونأخذ مثال على سبيل المثال على ذلك حتى نبسط الأمر، يعني لو أخذنا درجة حرارة جسم الإنسان اللي 37 درجة مئوية، ولكن وفقا لهذه الدرجة الكبد والطحال والجهاز العظمي والجهاز المناعة وما إلى ذلك هو يعمل وفقا لهذه الظروف وفقا لهذه الحرارة. ولكن عندما يرتفع جسم الإنسان درجة حرارته إلى 39 درجة مئوية على سبيل المثال، هذا بالنسبة لنا معرض كأنه مريض. ما معنى المريض؟ يعني هنالك تأثير معين على هذه الأنظمة، وإذا لم نأخذ بكل ما يمكن حتى نعيد درجة الحرارة إلى سابقة يعني 67 درجة، يبدأ هنا بهدم لهذه الأنظمة. وهذا المثال أعتقد كان واضح ويوضح ما يحدث في البحار. يعني ارتفاع درجة حرارة البحار والمياه، هنالك المرجان والأسماك والحلزونات والكائنات الحية المختلفة التي تعيش وفقا لهذه الحرارة المحددة منذ مئات آلاف السنين. يعني ما بنحكي على آلاف بل مئات آلاف السنين. فعند ارتفاع درجة الحرارة بدرجة حرارة بمعدل درجة ونص أو حرارة درجتين تقريبا، هذا بكل تأكيد يؤدي إلى تغيير في البيئة التي تحيط.
0: نعم دكتور مصطفى، نقول بأنه يعني هناك
1: إلى تأثيرات وإلى ردود فعل مختلفة.
0: نعم، قلنا بأنه هناك يعني بعض الكائنات الحية الغازية التي جاءت يعني من بعيد إلى البحر. يعني إلى أي مدى يعني هذه البيئة أو هذه الظاهرة من الممكن أن تشكل نوع من اختلال في هذه الدورة البيئية الحيوانية في البحر؟
1: بكل تأكيد سؤال جميل جدا، لأنه يجب أن نوضح أيضا كما ذكرت آنفا أنه هذه لكل بيئة أخي العزيز، لكل بيئة إلها الضوابط وإلى الكائنات الحية الملائمة لها، الملائمة لها وفقا لدرجة الحرارة والملوحة وكذا وكذا. يعني ذكرنا مثلا درجة حرارة، وأيضا درجة حرارة لها تأثير على ملوحة البحر، أيضا عند ارتفاع درجة حرارة تبخر أكثر فملوحة أكثر. فهذه البيئة التي كانت ملائمة للكائنات الحية، عندما تتغير ما يحدث هنا؟ بعض الكائنات الحية ينقرض. ليش؟ البيئة تغيرت ولا يستطيع التأقلم بالبيئة الجديدة فينقرض ويختفي. وهنالك بعض الكائنات الحية التي تغزو وتدخل إلى البيئة الجديدة، مثلا فتح قناة السويس، مثلا يسموها الانتقال اللاسبسي، انتقال اللاسبسي حسب المهندس اللي خطف قناة السويس اسمه لاسبس الفرنسي، اللي عمليا انتقال كائنات حية من بيئة اللي في البحر الأحمر إلى بيئة اللي هي مثل البحر المتوسط اللي اختلفت بعض الشيء، يؤدي إلى دخول كائنات حية غير معهود في هذه البيئة، مثل المدوزة قناديل البحر على سبيل المثال. وهناك الكثير من الكائنات والحلزونات والكائنات الحية في البحر المتوسط اللي لم تكن في الماضي، وبالتالي دخول كائنات حية مختلفة لهذه البيئة الجديدة، هنا يصير خلل في البيولوجيا والإيكولوجيا والموضوع البيولوجي في داخل الأنظمة. وبالتالي تنساش أخي العزيز أنه في كل بيئة هنالك المفترس وهنالك الكائنات الحية المفترسة وما إلى ذلك، هاي العلاقات بكل كائن بده يأكل. فلذلك هذا المفترس والمفترس، وبالتالي هون شو اللي بصير عند دخول كائن حي معين يمكن مش المفترس، فراح فيش شيء يفترس، وبالتالي هذا الكائن الحي ماذا يأخذ؟ يأخذ بأكل واستراس الكائنات الحية توجد في هذه البيئة على سبيل المثال البحر المتوسط، ويسيطر ويهيمن وليس له مفترس، وبالتالي هنا يصير خلل في الأنظمة الطبيعية البيولوجية.
0: نعم دكتور، يعني هناك يعني أيضا نقاط ضوء في هذا التقرير، تتحدث مثلا عن منطقة خليج حيفا اللي أصبحت يعني أنظف وفق الكثير من مؤشرات، وأيضا يعني جودة المياه في خليج حيفا بشكل عام. إلى أي مدى بالفعل يعني هناك يعني نوع من تحسن والصورة ليست قاتمة كما العنوان؟

0: تأكيد يعني احنا ذكرنا الصورة القاتمة اولا، ولكن بكل تأكيد لبعض الكائنات الحية اختلاف واختلاف البيئة في درجة الحرارة والملوحة وما الى ذلك، هذا شيء ايجابي بالنسبة لهذه الكائنات الحية، وعند هذه الكائنات تزدهر ايضا، فهل كانت هناك بعض الحية تزدهر في هذه البيئة الجديدة المختلفة؟ وبكل تأكيد هذا صحيح، فهنالك نرى الكثير من الكائنات الحية والحلزونات وامور مختلفة اخرى التي تزدهر. انظر على سبيل المثال مثلا سلاحف البحار، ايضا سلاحف البحار بالنسبة الى هذه بيئة جيدة جدا، ولكن الكائنات الحية يجب ان نوضح ان هذا التقرير الذي صدر عن مركز ومعهد البحار في العام المنصرم، هذا بدل على انه بالفعل يجب على الانسان مواكبة ومتابعة التغييرات في البحار وفي كل بيئة مختلفة، حتى نعلم ونعرف ماذا يحدث بالتغييرات بسبب الانسان وتأثير الانسان، لان هنالك بسبب استنزاف الطبيعة واستنزاف الموارد الطبيعية المختلفة، هنالك الكثير من المؤشرات البيولوجية ايضا التي لم ننتبه اليها، فلذلك يجب بالفعل مواكبة هذه التغييرات ومعرفة هذا التقرير في نظري في غاية الأهمية، ويجب مواصلته كل عام حتى نعلم ونرى ماذا يحدث في هذه البيئة البحر المتوسط مع الوقت المختلف من عام لعام، حتى نرى ماذا يحدث للكائنات الحية، ماذا يحدث للصفات الكيميائية للمياه للبحار لدرجة الحرارة للملوحة وما إلى ذلك.
1: نعم. أخيرا دكتور، يعني دائما كنا نتحدث في الماضي أيضا عن يعني ارتفاع منسوب المياه، إلى أي مدى يعني هذا التقرير يشير لذلك، وهل هذا أيضا يعني خطر ليجب أخذه بعين الاعتبار، وشهدنا في الماضي الكثير من ظواهر طبيعية اللي كانت تشكل خطر على حياة خاصة من يعني يسكن بجانب الشواطئ.
0: نعم بكل تأكيد أخي العزيز، يعني هذا إحدى المواضيع المقلقة عالميا، ان هنالك تقارير مش بس من البلاد انما تقارير من الامم المتحده وتقارير علميه تشير انه بالفعل حسب السيناريو اللي في ارتفاع درجه الحراره واحترار الارض، بسبب الاختلاف وبسبب تاثير الانسان على البيئه، هنالك ارتفاع بدرجه الحراره، وارتفاع درجه الحراره له تاثيرات عاملان، تاثيران كبيران جدا على عاملان. العامل الاول هو ذوبان الجلود في الاقطاب، يعني لاي اخ انا بقدر يعني ادعيه يفوت على الانترنت يحط مثلا القطب الشمالي او الجنوبي في عام 1970 وعام 2025 وبيقدر يشوف فرق مباشره على الطريق المصنعيه، انه القبه الجليديه تتقلص بسبب العامل درجه الحراره وعامل الدفيئه واحترار الكره الارضيه، هذا العامل الاول. العامل الثاني ارتفاع درجه الحراره للكره الارضيه، مع اخذ بعين الاعتبار انه 70% مياه في البحر في الارض، 70% من سطح الكره الارضيه مياه، وبالتالي انت لما بتسخن المي شو بتصير فيها؟ المي بتتمدد، وبالتالي ارتفاع درجه الحراره واحترار الارض يؤدي الى الحراره تؤثر على حراره المياه البحار، وبالتالي بشكل طبيعي حسب القوانين الطبيعيه الترموديناميك بسموها المياه تتمدد عندما ترتفع الحراره، وبالتالي تمدد المياه يعني احتلال اماكن يابسيه عن طريق البحار. انظر مثال كبير جدا على ذلك بنغلاديش، تقريبا اليوم بنغلاديش اللي عاصمتها داكا تقريبا صارت كلها تحت المياه تحت البحار، وهذا بالفعل يهدد اليوم الاماكن القريبه من الساحل، الاسكندريه، تل ابيب، نيويورك وما الى ذلك، كل هذه الاماكن بكل تاكيد مهدده بالخمسين سنه القادمات بسبب تاثير الاحترار الارض على ذوبان الجليد في الاقطاب، وايضا بسبب ارتفاع الحراره للمياه البحار ورده فعل ارتفاع الحراره وتمدد المياه بشكل طبيعي، وبالتالي هذا يؤدي الى ارتفاع منسوب سطح البحار واحتلال اماكن يابسيه قريبه من البحر عن طريق البحار.
1: دكتور مصطفى عصفور، شكرا على المساهمة، نأمل أيضا يعني ساهمنا بذلك، تذكروا كل المعلومات عندما تزورون شواطئ البلاد، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: بعد الفاصل رح نتابع في بيت العيلة، تابعونا مع الجزء الأخير.

0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي. الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
4: نحييكم في كل مكان. 42 دقيقة ساعة باستديوهات الشمس. الأطعمة فائقة المعالجة كيف تؤثر على الدماغ والتركيز خاصة اضطراب ADHD؟ عن هالموضوع نستضيف طبيب الأعصاب الدكتور هشام قنازع. أهلا بك معنا.
5: أهلا
4: إيال، شكرا لك. دعنا نبدأ بالتوضيح، يعني ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟
5: طبعا أول شيء بالأساس يعني الأطعمة اللي فيها سكر، بالأساس اللي فيها سكر متخبي وفيها كمان مواد طعمة، مواد محافظة، مواد اللي بتحافظ على صلابة هاي الأغذية. وطبعا بتم انتاجها بشكل كبير، وهاي الأغذية لازم تكون تحافظ عليها لوقت طويل. وهي عادة بتكون رخيصة، بما معناه انه المحتويات اللي فيها
4: شعبية، يعني
5: تعتمد اكثر على مقويات طعم الى اخره، وفيش فيها يعني قيمة غذائية عالية.
4: امثلة يعني الهامبرجر البسيط، النقانق وما الى ذلك.
5: طبعا هاي واحدة من الامثلة، طبعا في هاي الاشياء، في الاشياء الحلوة اكثر، والانواع الشوكولاتات الاخيرة بالذات اللي عم تجينا من تركيا هي بالفعل يعني قيمتها الغذائية يعني تقريبا معدومة عمليا. يعني هاي بالذات هي
4: يعني لو حكينا أكيد، ولكن يعني لو حكينا يعني هذا يشكل جزء كبير اليوم من التغذية العامة. السؤال، هل هذا يؤثر فقط على دماغ اضطراب ADHD أم أن على أدمغتنا جميعا؟
5: طلع هو في هناك مقول إنه أنت بتصير شو بتأكل ومين بتعشر. بس خلينا لسه بالغذاء، يعني الغذاء هو طبعا أساس الحياة، وفي كتير دراسات طبعا تستغل الغذاء، بتستغل انه في الاختلاف بين شعوب العالم بهذا الشغل، فبقارنوا مثلا الغذاء الآسيوي بالغذاء الأوروبي بالبحر الأبيض المتوسط، وهذه الأشياء بتعطينا كتير معلومات عن الغذاء وتأثيره على الأمراض. من ناحية الدماغ في كتير علاقة كتير

0: كبيرة بأمراض الأعصاب مثل الباركنسون، الألزهايمر، الإمس.
1: نتحدث دائما، ذكرت يعني تغذية البحر الأبيض المتوسط، يعني حوض البحر، ويعني الغنية بالسلطات وبزيت الزيتون والكثير من مركبات طبيعية، ولكن يعني هذا لا يميز، دعنا نقول، الطبق اليومي اليوم في بلادنا وبلاد أخرى. السؤال يعني أي أمور يجب بالفعل أن ننتبه إليها؟ نحن نتحدث عن أسلوب تغذية اليوم ويختلف تماما مثلا عن أجدادنا وعن الماضي، أي مركبات يجب الانتباه إليها عندما نقول يعني مأكولات فائقة المعالجة؟
0: طبعا بلادنا عم بتغير فيها كل شيء زي باقي العالم وبسرعة هائلة، والتأثير على الأطفال اللي عندهم ADHD واللي هو السؤال الأساسي هون، هو له مركبين. بس قبل نفوت للغذاء نفسه نشوف شو كيف هاي الأطعمة بتأثر على الطفل اللي عنده ADHD. طبعا في هون المركب النفسي، انه تعرف مثلا السكر هو له طعم حلو، والطعم الحلو هو دائما يعني حتى الحيوانات بتحب هذا الطعم وبتنجذب له كثير. هناك قصة عشق بين الدماغ والطعم الحلو. الطفل دائما بحب السكر، بحب هذا الطعم الحلو. وكمان هاي السكر موجود بكثير منتجات مخبى، يعني جوا حتى احنا مش ممكن نتخيل انه هذا المنتوج فيه سكر.
1: صحيح.
0: بصير في موضوع الإدمان، هذا واحد، إنه الطفل بده بالذات تبع ADHD.
1: نعم، وطبعا ADHD طبعا هو كل ما يتعلق بفرط الحركة ويعني قصور الانتباه وما إلى ذلك. إلى أي مدى بالفعل يعني السكر هو، دعنا نسميها، العدو الأول لهذه الفئة؟
0: هو بقول لك من ناحية هو مسبب إدمان كبير. أول شيء وفرة السكر بالعالم اللي احنا عايشين فيه هي وفرة إلى ما لا نهائية، والولد عنده تقريبا كل الوقت إمكانية إنه ياكل سكر، فهو كل الوقت يعني بيعمل زي كأنه تنظيم لوضعه الداخلي لمشاعره مرات عن طريق السكر. يعني كل ما بيحس حاله مش مبسوط بيروح على البراد وباكل السكر حتى يحس أحسن، بس هذا الإحساس طبعا ما بدوم يعني. بحس يعني ان الدوبامين عنده ارتفع، والدوبامين بعاود بنزل، هو بعاود برجع بيعمل نفس الشيء، وهيك هو.
1: السؤال لهذه الفئة بالذات، يعني عندما نتحدث عن ADHD، إلى أي مدى يعني أيضا السكر الطبيعي يعد عائق، يعني اللي منشوفه في الفواكه أو في يعني منتجات أخرى اللي ممكن تكون طبيعية ولكن فيها كمية كبيرة من السكر؟
0: كمان هذا كمان الفركتوز وسكر الفواكه ممكن يكون عائق اذا استخدمناه بكميات كبيره مثل العصائر والى اخره. يعني السكر حسب منظمه الصحه العالميه في كانت توصي بال 2015 انه احسن كميه مش لازم تتخطى 25 جرام بالنهار. الجرام المعدل بالعالم الأول هو 100 جرام بالنهار، هو معدل كثير أكبر من الكمية الصحية. وإحنا حكينا عن الجانب النفسي لهاي المواد اللي هي طبعا السكر وباقي المواد اللي بتعطي طعم مالح إلى آخره، هي تعمل إدمان. هذا المركب النفسي، بس في المركب الجسماني هو الضرر المباشر للسكر اللي ممكن كمان يكون نيروتوكسيك، يعني هو بشكل سم لخلايا الأعصاب وممكن يضرها طبعا بشكل مباشر، يضر بروتينات بجهاز الأعصاب المركزي. وتنساش إن السكر كمان بيعمل السكر، مرض السكر اللي هو مشكلة كبيرة اليوم بجهاز الصحة، طبعا مش بجيل الطفولة أكثر عند الكبار، بس هو كمان له تأثير كتير سلبي على الدماغ والصحة.
1: هناك نقاش طبعا يعني دكتور هشام حضرتك الطبيب أعصاب، حول يعني الأدوية وكل ما يتعلق بالأدوية المهدئة، دعنا نسميها، حول هذا الموضوع نحتاج ممكن لأكثر من حلقة للحديث عن هذا النقاش. ولكن إلى أي مدى يعني دعنا نقول الحاجة لهذه الأدوية هي نتيجة هذه التغذية؟
0: هذا سؤال كتير حلو. وإحنا أول إشي عايشين اليوم بعالم اللي هو ما بعالج الـ ADHD ممكن إنه بزيد سوء. يعني إحنا المجتمع اللي عايشين فيه والمتطلبات اللي عايشين فيها، حتى الناس اللي اليوم عادية بتحس زي كأنها صار عندها ADHD من كتر ما فيه

0: معلومات إلى آخره بهذا العالم، والعالم صار سريع جدا. والغذاء هو جزء من فرط المعلومات، فرط الغذاء، وفرة المعلومات ووفرة الغذاء هاي كمان بتخلينا كثير نستصعب إنه إحنا نكون عندنا سيطرة على غذاء أطفالنا، وبالذات اللي عندهم ADHD. سألتنا على الأدوية، الأدوية مرات ممكن إنه يعني لا مناص إنك أنت تجرب تعمل هاي الأدوية، لأنه هاي الأدوية ممكن بسبب إنه في هناك نقص بمادة الدوبامين بالدماغ، هاي الأدوية ممكن بالفعل تعمل يعني تغيير كتير كبير بحياة الطفل، بالذات إنه الطفل اللي عنده ADHD هو ما في عنده إنبوت، يعني هو ما بسمع، ما بتقبل، ما بركز،
1: فهو يحتاج لهذا
0: المرات في حالاته الصعبة عن جد بتاعد. وفي كتير عائلات بتقول انه حياتنا تغيرت لما احنا بدينا هاي الأدوية.
1: نعم دكتور هشام قنازع، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافية.
0: شكرا،
1: الى اللقاء.

0: الآن في وينر، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ضد هبوعل بيتح تكفى في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: دخولي بس ب25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات مميزة.

0: أسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: يلا على العذري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العذري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلة.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. مددت محكمة الصلح في أشكلون توقيف الناشطين من أسطول الصمود العالمي البرازيلي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك وهو فلسطيني مقيم في إسبانيا لمدة 6 أيام إضافية، وذلك عقب اعتقالهما من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية قرب السواحل اليونانية قبل نقلهما إلى البلاد للتحقيق. أعلنت النيابة العسكرية تقديم 3 لوائح اتهام إلى المحكمة ضد 4 متهمين في قضايا تتعلق بتهريب بضائع إلى قطاع غزة، وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لائحتي اتهام قدمتا يوم الأحد فيما قدمت اللائحة الثالثة يوم أمس. وبحسب ما ورد يتهم 4 وهم قائد سرية برتبة نقيب ومقاتل برتبة رقيب وضابط برتبة رقيب أول وجندي احتياط بتهريب بضائع إلى غزة تقدر قيمتها بملايين الشواكل من بينها سجائر ودراجة نارية وهاتف نقال. في الملفات الجنائية قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد محمد كيال من سكان نهارية بتهمة القتل في ظروف مشددة لمأمون رباح في بلدة جديد المكر في أكتوبر تشرين الأول عام 2022. وبحسب لائحة الاتهام فإن الحادثة وقعت على خلفية نزاع عنيف وممتد بين عائلتي كيال ورباح، وهو نزاع سبق أن شهد مقتل شقيق المتهم أيضا في سياق مرتبط. أصيب 3 أشخاص بجراح طفيفة إثر سقوط آلية ثقيلة على سيارة خاصة عند مفترق كريات آتا، ووفقا للتقارير فقد سقطت الآلية من شاحنة كانت تنقلها في المكان، وقد وصلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء إلى الموقع حيث قدمت العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. وافقت المحكمة بشكل جزئي على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأخير جلسة محاكمته اليوم إلى 4 من مساء اليوم وحتى 7 بدلا من 6 وفقا لطلب نتنياهو. يأتي ذلك بعد أن قدم محاميه طلبا إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لإعادة النظر في توقيت جلسة شهادته. يأتي هذا الطلب بعد أن كانت المحكمة قد قررت في اليوم السابق أن

تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية في شمال ووسط البلاد، فيما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. في القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 22، الناصرة، حيفا والساحل 19، يافا وتل أبيب والنقب 20، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: المستمعين والمستمعات، من الحلبة السياسية أو فيروس السياسة والأحزاب إلى قضية أخرى، هل نحن أمام فيروس جديد؟ هذا الفيروس الذي ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأدى حتى الآن إلى تسجيل وفيات وإصابات، وهو أيضا يضرب الجهاز التنفسي. بداية نستمع إلى هذا التقرير حول فيروس الهانتا كما سمي.
1: الاشتباه بتفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي حالة من القلق الصحي بعد تسجيل 3 وفيات وعدد من الإصابات، فيما تتابع منظمة الصحة العالمية التحقيق في ملابسات الحادث. ورغم هذا التطور، تؤكد المنظمة أن الخطر على عموم الجمهور لا يزال منخفضا، ولا توجد توصيات بفرض قيود على السفر. فيروس هانتا هو مرض نادر ينتقل أساساً عبر القوارض، خاصة الفئران، من خلال استنشاق جزيئات ملوثة ببولها أو فضلاتها، وعلى عكس فيروسات أخرى فإن انتقاله بين البشر يعد نادراً للغاية. تبدأ أعراضه عادة بشكل يشبه الإنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات والصداع، لكنها قد تتطور سريعاً إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها فشل تنفسي حاد أو فشل كلوي، ما يجعله مرضاً قد يكون قاتلاً في بعض الحالات. وتعد البيئات المغلقة مثل السفن السياحية بيئة خصبة لانتقال العدوى في حال وجود قوارض أو تلوث في أنظمة التهوية أو التخزين، ولا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح معتمد للفيروس، ويعتمد التعامل معه على الرعاية الداعمة والتشخيص المبكر الذي يعد عاملاً حاسماً في إنقاذ المصابين. في المحصلة ورغم ندرته، يبقى فيروس هانتا تهديداً صحياً حقيقياً عند ظهوره، ما يعيد التأكيد على أهمية الوقاية ومكافحة القوارض وتعزيز الرقابة الصحية خاصة في الأماكن المغلقة.
0: إذن تقرير الزميل ابتهال حسن، ونحن نتابع في هذا المحور مع الأستاذ البروفيسور زيد عباس. زيد، أهلا بك معنا، تحياتي.
2: أهلا وسهلا.
0: هل نحن أمام وباء جديد خطير؟
2: بالمرة لا. هذا مرض نادر جدا، يعني بكل أمريكا منذ أن عرف هذا المرض يعني في عدة مئات من الحالات. وهذا مرض نادر، ولكن في حالة الإصابة وإذا تفاقم المرض نسبة الوفاة قد تصل إلى 30%، وهنا مكمن الخطورة، ولكن لا حاجة إلى الهلع والذعر والخطر على الجمهور كما تفضلتم في المقدمة. هو منخفض جدا، وفيش حاجة على قيود السفر، بس لما الإنسان مثلا بيسافر لأماكن فيها يعني انتشار لهذا الفيروس مثل الأمريكيتين أو شرق آسيا وفي أيضا بعض الدول الأوروبية، قد يعني ويطور مرض اللي فيه حمى وضيق تنفس شديد، يجب أن يشك المرء بإصابته بهذا.
0: نعم، والخطورة هي في يعني إصابة جهاز التنفس أم جهاز المناعة أم كلاهما؟
2: الخطورة حسب نوع الفيروس، هاي عائلة من الفيروسات. في فيروسين اثنين أكثر شهرة، الأمريكي والآسيا والأوروبي. الأمريكي يؤدي للأعراض اللي تفضلتم بها مثل القشعريرة، الحمى، وجع رأس وغثيان، ولكن أيضا قد يؤدي إلى ضائقة تنفسية، عشان هيك بسموه يعني فيروس متلازمة مرض التنفس. أما الفيروس الآسيوي والأوروبي هو يؤدي للأعراض اللي بتشبه الإنفلونزا كما قلتم، ولكن الخطورة هي أنه يؤدي إلى فشل كلوي ونزيف في الكلى.
0: وماذا دائما نسأل ماذا عن العلاج؟ يعني عندما نذكر دائما إحنا مع صدمة الكورونا وتوفير اللقاحات والعلاج، هذه الفيروسات لديها أو هنالك من يواجهها من لقاحات ومتابعة طبية؟
2: لا يوجد علاج نوعي مضاد للفيروس هذا الفيروس، والعلاج هو داعم. عشان هيك الأشخاص الذين يصابوا بهذا الفيروس ويطورون ارتفاع بدرجة الحرارة 38.5 درجة وما فوق، يتستمر هذا الحرارة على مدى أسبوع ويطورون أيضا ضائقة تنفسية، يجب أن يتوجهوا إلى المشورة الطبية والمساعدة الطبية حتى إلى المستشفى، والعلاج هو داعم، أكسجين، سوائل، عناية مركزة. أما لا يوجد علاج لهذا الفيروس ولا تطعيمات لهذا الفيروس. ولحسن الحظ إحنا بنحكي على يعني مئات الحالات بأقصى التقدير.

0: في كل العالم على مدى سنوات طويلة. أول مرة ظهر فيها الفيروس بصورته المعروفة هو في كوريا في محل اسمه هانتان، وأصيب الجنود الأمريكيون أثناء الحرب الكورية أصيبوا بهذا الفيروس، وكان عندهم قشعريرة وضائقة تنفسية، ومن هناك بديت يعني الاهتمام بهذا الفيروس بعده على نطاق يعني محدود.
1: ومن يخطط للسفر إذا كان لشرق آسيا أو الولايات المتحدة أو لبعض الدول، يعني هل هو بحاجة إلى تطعيم مسبق أو مراجعة أم لا تنصح بذلك في هذا؟
0: لا يوجد أول شيء تطعيم ولا أي يعني شيء وقائي قبل السفر، بل يجب مثلا أمور أن يتجنبها الإنسان. تجنب التعرض للقوارض الفئران، مثلا عادة في ناس اللي بتروح على محلات إقامة بالطبيعة، وبالطبيعة في قوارض، القوارض الفيروس هو بتنقله إفرازات القوارض، البول، اللعاب، الخروج، كل هذه. ولذلك عند يتلامس الإنسان بالطبيعة أو في المنزل في مكان فيه فئران أو فضلاتها يمكن أن ينتقل الفيروس. ولذلك يجب عدم التعرض للقوارض، تهوئة الأماكن المغلقة، واستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن.
1: يعني المثير بروفيسور زيد، اليوم صباحا تابعنا ملف مؤلم في غزة، انتشار القوارض هناك في المخيمات، وحذر الأطباء، وانت عم بتقول لي هناك أصبحت البيئة للأسف يعني جاهزة لمثل هذا الأمر السيء.
0: أنا لا أظن أنه هذا الفيروس يعني وارد بالحسبان، لأنه الهانتا فيروس مش موجود ببلادنا، موجود بالمكان اللي ذكرتها.
1: نعم.
0: ولكن هناك أمراض أخرى قد تنقلها القوارض، وأيضا إنسان اللي جائع وبلا مأوى يعني معرض لأمراض كثيرة بسبب سوء التغذية، الشمس، البرد وما إلى ذلك. أما الهانتا هي مش أول يعني إشي اللي يعني بشغل بال.
1: نعم. بدون شك يعني على الأقل يعني اطمأنينا من خلالك، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك. شكرا.
0: أهلين. شكرا لك. أهلين.
1: إذن فيروس الهانتا، وتقرير للبروفيسور زيد عباسي بعد أن استمعنا إلى تقرير الزميلة ابتهال حسن حول هذا الفيروس. إذن لا حاجة للقلق والخوف، وإذا كانت الأخبار إيجابية فجانب إيجابي آخر كما ذكرنا في البعد المالي الاقتصادي والتعويض، وعن مسار التعويض الذي أقر للمصالح والمحلات التجارية. نستمع إلى هذا التوضيح والإضاءة من الزميل مجد كرم.
2: إن أصحاب المصالح استنوا أو أكثر من شهرين، امبارح الكنيسة أقر مخطط التعويضات للمصالح اللي اتضررت بسبب الحرب. شهرين تقريبا بدون دخل أو دخل محدود، بدون دعم وبدون إجابة واضحة من الدولة زي ما تعودنا بكل الحروب السابقة. امبارح أقرت الكنيسة أخيرا المخطط المنتظر، مخطط تعويضات الحرب، وبالأيام القريبة راح يتم فتح أو راح تفتح سلطة الضرائب بوابة إلكترونية على موقعها لتقديم طلبات التعويض عن خسائر الدخل بسبب الحرب. عبين ما وصلنا لهون حكينا عن موضوع سابقا، الموضوع ما كانش بسيط بتاتا. يعني عادة مخططات الإجازة بدون راتب والتعويضات تنبحث وبتم تقريرها مع بعض بلجنة المالية، بس هالمرة لجنة العمل والرفاه قررت تأخذ مخطط الحالات لحاله، وأقرت أول الأمر كمخطط جزء زي ما حكينا سابقا، بتم دفع فقط من اليوم العاشر الغياب وما فوق. يعني الموظفين اللي ما اشتغلوا بأول 5 أيام من الحرب ما استلموش أي شيكل، ولكن بعد شهر وبعد ضغط أصحاب المصالح رجع الموضوع للجنة المالية وأقرت أخيرا تعويض على الأيام 5 الأولى كمان.
1: نعم.
2: طيب، ولكن تعويض المصالح والتفاصيل شوي هيك بالأرقام، يعني مدة الحرب اللي بيشملها التعويض من 28 فبراير مارس وأبريل، نسبة الضرر المطلوبة للمصالح 25% أو أكثر بالدخل، وعدد المتقدمين المتوقع أكثر من عشرات الآلاف.
1: وسؤال مجد، أولا هل مطلوب يعني كما وضحت يوم أمس في موضوع الضريبة، هذا التعويض سيأتي مثلا بشكل فوري بأم كل صاحب مصلحة عليه أن يقدم تقارير وهذا منوط بالكثير من المعطيات وكذلك المستندات؟
2: لا، الفرق شاسع هنا. أصحاب المصالح هي لازم تقدم التقارير ولازم تثبت أنه نسبة الضرر المطلوبة أو نسبة الضرر تتعدى نسبة الضرر المطلوب اللي هي 25%. وجايك بالحديث لأنه التعويض يعني بنقسم بحسب الضرر اللي حصل على كل

0: مصلحة، يعني اللي رح يستفيدوا هن كل مصالح البلاد، وهذا الشيء أول مرة بصير. أي مصلحة بالبلاد تقدر تقدم طلب تعويض عن مصار النفقات ومصار الرواتب، وتحديدا المصالح في الشمال اللي هن في خط المواجهة الجليل والجولان يستحقوا تعويض كامل على خسارة الدخل وعلى نفقات الرواتب. يعني معاملات التعويض هي رح تكون حسب الظرف، المعاملات ما تغيرت كثير بعدها بنفس المستويات، ضرر بين 25-40%، 7% تعويض، ضرر بين 40%-60%، 11% تعويض، ضرر بين 60%-80%، 15% تعويض، وضرر يفوق 80%، 22% تعويض.
1: وكيف نثبت الضرر زميل مجد كرام؟ يعني كيف صاحب مصلحة يثبت الضرر إذا تحدثنا مثلا عن أصحاب المطاعم، أصحاب مصالح، أو أصحاب محلات مثلا لمواد بناء؟ أنا أعطيك مثلين صارخين.
0: جميل جدا، في أربع خطوات بسيطة واضحة. أولا نستنى فتح بوابة سلطة الضرر الإلكترونية بالأيام القريبة. ثانيا وعبين ما يصير الموضوع نجهز وثائق الدخل لشهر 3 وشهر 4 2026. ثالثا منقارنها مع نفس الفترة من عام 2025، منقارن شهر 3-2026 مع شهر 3-2025 وشهر 4-2026 مع شهر 4-2025، ومنحسب رابعا نسبة الضرر، هل وصلت 25% أو أكثر، هل وصلت 50% أو أكثر أو أقل وإلى آخره. إذا أقل من 25% أنت لا تستحق أي تعويض، أكثر من 25% هون بدخل الدرجات المختلفة للتعويض حسب الضرر اللي شامل في مصلحتك.

ومن تعويض المصالح التجارية بما في ذلك بياع التفاح. نحن نصل كما استمعنا من الزميل مجد كرام والزاوية الاقتصادية، نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، زهرة سعيد في غرفة الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا، مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر، ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 32 87.

شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار اكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: يلا على العزري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العزري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلة.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: الشمس دائماً

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
2: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
1: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المواجهة مع إيران قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة، معتبرا أن عامل الوقت لا يشكل ضغطا في هذه المرحلة. ووصف ترامب ما يجري بأنه حرب محدودة، مشيرا إلى أن الهجمات التي نفذت ضد إيران كانت برأيه خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي سياق تصريحاته أشار أيضا إلى أن المحتجين داخل إيران قد يحصلون قريبا على أسلحة، في إشارة أثارت اهتماما بشأن طبيعة الدعم المحتمل للمعارضة الإيرانية. أوردت وكالة بلومبرغ أن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انخفاض كثافة عبور السفن إلى مستويات بدت معها الممرات البحرية شبه خالية، وذلك على وقع تصاعد الهواجس الأمنية في المنطقة. في سياق التطورات المرتبطة بالملف الإيراني، أفادت تقارير إسرائيلية بأن بلديتي أسدود وريش لتسيون باشرتا فتح الملاجئ العامة أمام السكان ضمن خطوات احترازية أقرت تحسباً لاحتمال وقوع هجوم إيراني. ويأتي هذا التحرك في ظل حالة تأهب متزايدة واستعدادات ميدانية تشهدها عدة مناطق خشية تجدد عمليات القصف. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس رئيس مجلس السلام لقطاع غزة نيكولاي ملادينوف، وشارك في اللقاء أيضا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى جانب رجل الأعمال مايكل أيزنبرغ. مددت محكمة الصلح في أشكلون توقيف الناشطين من أسطول الصمود العالمي البرازيلي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، وهو فلسطيني مقيم في إسبانيا، لمدة 6 أيام إضافية، وذلك عقب اعتقالهما من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية قرب السواحل اليونانية قبل نقلهما إلى البلاد للتحقيق. أعلنت النيابة العسكرية تقديم 3 لوائح اتهام إلى المحكمة ضد 4 متهمين في قضايا تتعلق بتهريب بضائع إلى قطاع غزة، وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 2 اتهام قدمتا يوم الأحد، فيما قدمت 3 يوم أمس. وبحسب ما ورد يتهم 4 وهم قائد سرية برتبة نقيب ومقاتل برتبة رقيب وضابط برتبة رقيب أول وجندي احتياط بتهريب بضائع إلى غزة تقدر قيمتها بملايين الشواكل، من بينها السجائر ودراجة نارية وهاتف نقال.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع

يافا وتلأبيب والنقب 20، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: دخولية بس ب 25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

عرفت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: على عافية، تعرف وين بيت ابو سمير؟
4: انا اللي بعرف اخوي، شايف اشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد اشارتين برضو جداد، وبالاشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون اخوي.
2: جديد الخطة المرورية اشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من اجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للامان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا، ان اللبيب من الاشارة شو؟
4: يصلوا.
1: يلا على عذري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلي.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة، معتبرا أن عامل الوقت لا يشكل ضغطا في هذه المرحلة. ووصف ترامب ما يجري بأنه حرب محدودة، مشيرا إلى أن الهجمات التي نفذت ضد إيران كانت برأيه خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي سياق تصريحاته أشار أيضا إلى أن المحتجين داخل إيران قد يحصلون قريبا على أسلحة، في إشارة أثارت اهتماما بشأن طبيعة الدعم المحتمل للمعارضة الإيرانية. أوردت وكالة بلومبرغ أن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز شهدت تراجعا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انخفاض كثافة عبور السفن إلى مستويات بدت معها الممرات البحرية شبه خالية، وذلك على وقع تصاعد الهواجس الأمنية في المنطقة. في السياق، قالت القيادة الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. وفي سياق التطورات المرتبطة بالملف الإيراني، رفعت إسرائيل من حالة التأهب تحسبا لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار. وفادت تقارير إسرائيلية بأن بلدتي أشدود وريشن لتسيون باشرتا بفتح الملاجئ العامة أمام السكان ضمن خطوات احترازية أقرت تحسبا لاحتمال وقوع هجوم إيراني. يأتي هذا التحرك في ظل حالة التأهب المتزايدة واستعدادات ميدانية تشهدها عدة مناطق خشية من تجدد عمليات القصف. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مكتبه رئيس مجلس السلام لقطاع غزة نيكولاي ملادينوف، وشارك في اللقاء أيضا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إلى جانب رجل الأعمال مايكل أيزنبرغ. أعلنت النيابة العسكرية تقديم 3 لوائح اتهام إلى المحكمة ضد 4 متهمين في قضايا تتعلق بتهريب بضائع إلى قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 2 اتهام قدمتا يوم الأحد، فيما قدمت 3 يوم أمس. وبحسب ما ورد يتهم 4 وهم قائد سرية برتبة نقيب ومقاتل برتبة رقيب وضابط برتبة رقيب أول وجندي في الاحتياط بتهريب بضائع إلى قطاع غزة تقدر قيمتها بملايين الشواقل، من بينها سجائر ودراجات نارية وهواتف خلوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 9 درجات، الجليل أعلى 9، طبرية 14، الناصرة 12، حيفا والساحل 16، في تل أبيب ويفا 16، النقب 13، إيلات 17 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: يعني عن جد
1: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
0: لا الجمهور الليله كثير
1: عن جد. لا بس الزقفة بتستاهلوها انتو الجمهور عن جد.

0: مسا عليكم. الحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين. وأهلا.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: دخولية بس ب25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكو
1: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار يا باترون.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أحب بلدتي كثيرا. عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: الكل سبقني على الاجتماع، وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على 55522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس.

0: تمام الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. اعتبر وزير الأمن إسرائيل كاتس أن محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ظل الواقع الأمني الراهن إضرار بأمن الدولة، كما طالب كاتس بوقف المحاكمة، وذلك بعد تقديم نتنياهو مدة الشهادة أو تقصير مدة الشهادة على وقع التطورات الأمنية. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. وأضاف عون أنه قد آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة، معتبرا أن عمل الوقت لا يشكل ضغطا في هذه المرحلة. ووصف ترامب ما يجري بأنه حرب محدودة، مشيرا إلى أن الهجمات التي نفذت ضد إيران كانت برأيه خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي سياق تصريحاته أشار أيضا إلى أن المحتجين داخل إيران قد يحصلون قريبا على أسلحة، في إشارة أثارت اهتماما بشأن طبيعة الدعم المحتمل للمعارضة الإيرانية. في السياق، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن واشنطن مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر. وقال رئيس هيئة الأركان إن الرئيس دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور أمن السفن في مضيق هرمز. فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، وأكد هيكسيث أن ترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. أوردت وكالة بلومبرج أن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز شهدت تراجعا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انخفاض كثافة عبور السفن إلى مستويات بدت معها الممرات البحرية شبه خالية، وذلك على وقع تصاعد الهواجس الأمنية في المنطقة. في السياق ذاته، قالت القيادة الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت عبر بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. يأتي ذلك في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عمان ودعم عملية الحرية في مضيق هرمز. رفعت إسرائيل من حالة التأهب تحسبا لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن بلدتي أشدود وريش لتسيون باشرتا بفتح الملاجئ العامة أمام السكان ضمن خطوات احترازية أقرت تحسبا لاحتمال وقوع هجوم إيراني. يأتي هذا التحرك في ظل حالة تأهب متزايدة واستعدادات ميدانية تشهدها عدة مناطق خشية من تجدد عمليات القصف.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 9، الجليل أعلى 9، طبرية 14، الناصرة 12، حيفا والساحل 16، تل أبيب ويافا 16، في النقب 13 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم وائل عواد من وراء الميكروفون في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. اليوم سنتحدث بالمقدمة فقط عن موضوع الحرب وما ينتظرنا واحتمال تجديد الحرب والاستعدادات وتعبئة المخازن الإسرائيلية من أجل ذلك، ولكن موضوعنا أكثر، الموضوع النقاش لاحقا خلال الفقرة سيكون عن نتائج الطلاب ومن المسؤول عن ذلك وعن دور الأهالي وعن السنوات الغريبة العجيبة الأخيرة التي عشناها من الكورونا إلى الحروبات التي بعدها، كيف أثرت. هنالك أرقام جديدة، من المفروض لمن يفكر بالأبناء فعلا أن يشعر ولو بشيء من القلق.

في إسرائيل هنالك استعدادات لاحتمال جدي لعودة الحرب على إيران، وأيضا في إيران يستعدون ويتوقعون أو يضعون ضمن الاحتمالات على الطاولة عودة الحرب. وكان هنالك محاولة أمريكية لفتح مضيق هرمز بالقوة، ردت عليها إيران، ردت بقصف سفن، وأمريكا تقول بأنها قصفت 6 زوارق أمس تابعة للحرس الثوري. طبعا الحرس الثوري ينفي ذلك، ولكن الرسالة الأهم من إيران كانت هي قصف الإمارات وقصف البحرين، بما معناه بأن ما زلنا على جاهزية كاملة لإشعال الأمور، بما معناه لا نخسر لوحدنا، إذا تألمنا على كل المنطقة أن تتألم، والحل هو عدم عودة الحرب. مرة أخرى في إسرائيل عبأوا المخازن بشكل كبير، بيحكوا عن 6500 طن من الأسلحة أتت خلال يوم واحد الأسبوع الماضي، كميات رهيبة يصعب على الإنسان تخيلها، ما هي الكميات أسلحة وصواريخ وغيرها التي تصل إلى المنطقة. إذن المنطقة لا تهدأ. هل نتنياهو بحاجة للحرب؟ باعتقادي سياسيا نعم، هو بحاجة للحرب، لأنه حتى الآن وإن كان وضعه السياسي بما يعني استطلاعات الرأي أعطته شوي أفضل بعد تحالف بينيت وغانتس، ولكن ما زال لا يحسم الأمور للانتخابات قادمة. أيضا هكذا إذا كانت حرب قريبة يريح نفسه من الشهادة خلال الفترة القريبة، وبعدين بشهر 7 وشهر 8 في عنا عطلة محاكم، وبعدين في عنا انتخابات، بالتالي قد يستطيع التخلص لفترات طويلة من موضوع محاكماته إذا كانت الحرب الآن. إذن احتمال قائم، مع أن الرأي الشارع في أمريكا ضد، أغلب الشارع الأمريكي ضد الحرب، ويرى بأنه نتنياهو زج بترامب في هذه الحرب التي من الممكن أن تعاد الآن. طبعا في إسرائيل كل اللهجة كانت لما صار في هدنة مع لبنان، بأنه الهدنة مع لبنان هي أو الهدنة مع إيران عفوا ليس بالضرورة أن يكون معناها أيضا هدنة مع لبنان، إيران لحال لبنان لحال، ينفع يكون هدنة في إيران من كم الحرب في لبنان. لما فرض ترامب على نتنياهو هدنة في لبنان، هدنة بين كتير إكواس، نرى كل يوم هنالك قتلى وهنالك في لبنان وهنالك تفجيرات متواصلة ومسيرات حزب الله، يعني بنقدر نقول مع لبنان في هدنة بدون وقف إطلاق نار. كيف بعرفش هدنة؟

وقف إطلاق نار. هنا في هدنة دون وقف إطلاق نار. الآن اللهجة في إسرائيل أنه إذا عادت الحرب مع إيران يجب أن تعود الحرب على لبنان. شو بنتعلم؟ بنتعلم أنه إذا كانت هدنة في إيران ليس بالضرورة هدنة في لبنان، هيك كان بدهن، ولكن إذا كانت حرب في إيران بالضرورة حرب مع لبنان. فهنا المنطق بيشتغل عكس المنطق هناك. في كل حال من الأحوال لازم يستنتجوا بالآخر بأن الحرب على لبنان يجب أن تستمر. إذا وقفت على إيران تستمر على لبنان، إذا استمرت على إيران كمان تستمر على لبنان. هيك النتيجة اللي بدهن إياها.

طبعا ماذا تطور في المجتمع العربي منذ حينها، منذ الحرب حتى الآن، من حوالي 50 أو من حوالي تقريبا شهر؟ لا شيء، وأصلا من الحرب السابقة حتى الآن لم يتطور شيء في وضع المجتمع العربي، ملاجئ، حالات الطوارئ وغير ذلك لم يتحسن شيء، أكيد أيضا لم يتحسن شيء في الأيام الأخيرة، وفي سياق قد يكون متصل، ما تسمى منظمات الهيكل تطلق بين قوسين حملة بذكرى توحيد القدس، بما معناه بأنه في الأيام القادمة أيضا في المسجد الأقصى المبارك هنالك احتمال أو هنالك خطة لزيادة وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى واقتحاماته. أمامنا أسبوع مثير إذا اقتربنا من حرب، مثير اتجاه لبنان، وأيضا قاسي اتجاه ما قد يحدث في القدس. خبر مهم آخر بأنه نشطاء أسطول الصمود اللي تعتقلهم إسرائيل ما زالوا في إضراب عن الطعام، وهنالك الطلب بتمديد اعتقالهم. إذن نستطيع أن نلخص بأن عناوين الأيام السابقة سحبت حالها أيضا لافتتاح هذا الأسبوع في العناوين الكبيرة، والخبر المركزي الأكبر الآن هو هل ستعود الحرب على إيران أم لا؟ سؤال شو بتفكروا؟ قلت لكم هذا المقدمة، عنواننا أو موضوعنا اليوم سيكون موضوعا مختلفا في المقدمة، نلخص بشكل عام، لاحقا ندخل في قضايانا في الداخل.

وعلى سيرة جبهات الحرب المشتعلة، طبعا نعرف أنه أغلب المحللين بيقولوا لم تحسم ولا أي جبهة، ولا أي جبهة، لا لبنان ولا إيران ولا طبعا اعتداءات المستوطنين على الضفة الغربية مستمرة، ولكن أيضا لم تحسم جبهة غزة، والآن الإيقاع اتجاه غزة بدأ يرتفع من جديد تحت شعار بأنه حماس رفضت تسليم سلاحها. من وجهة نظر حماس، موضوع تسليم السلاح في المرحلة الثانية، المرحلة الأولى لم تكتمل بعد إدخال الغرف الجاهزة، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، إمكانية إعادة الإعمار، إدخال آليات ثقيلة لفتح بعض الشوارع التسهيل على الناس. ما يحدث في بالعكس، الجيش الإسرائيلي لما صار في الهدنة بين قوسين مع غزة، 50 بقي في منطقة الخط الأصفر ل 50% من مساحة القطاع، الآن هو في حوالي 60% من مساحة القطاع. والآن الإعلام الإسرائيلي يتحدث منذ أسبوع بشكل يومي بتقارير مختلفة عن تعاظم قوة حماس داخل القطاع ورفض تسليمهم السلاح. غابت الكثير من العناوين، كان الحديث أنه بعد عيد بعد رمضان كان المفروض تيجي قوات أندونيسية وقوات دولية أخرى تدخل قطاع غزة، ولا جندي واحد حتى الآن دخل، وما يسمى مجلس السلام لم يؤثر منذ تأسيسه حتى الآن على حال الناس في غزة. وأيضا اتجاه غزة كما اتجاه إيران كما اتجاه لبنان، طبول الحرب تقرع من جديد. النقاش الفاجئني أنه مش يكون أو لا يكون أو متى يكون أو هل فعلا تكون الحرب أم لا، إنما النقاش الجنود اللي عندنا بكفوا ولا بكفوش، هذا هو السؤال الدائم اللي بسأله، بفكر كل وقت كيف نقسم الجنود بين لبنان بين غزة وسلاح الجو اتجاه إيران. حكومة تنظر إلى كل الجبهات التي قالت مرارا بأنها حسمتها، كيف ستشعل من جديد؟ مظبوط، اليوم في بين قوسين حالة هدوء، هي حالة وفيش هدوء، الأمور مشتعلة، ولكن نسبة للأسابيع القادمة هدوء، ونسبة اليوم للأسابيع نسبة للأسابيع الماضية هدوء، ونسبة للقادمة اللي راح تشتعل كام مرة إن شاء الله لا، يبدو فعلا إحنا في أيام تسمى هدوءاً.

0: نخرج الآن إلى فصل إعلاني قصير ولندخل إلى موضوع الحلقة لسماع مشاركاتكم وهي عن تحصيل الأبناء أرقام جديدة.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: شلخت سيفعوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لاحقوا حالكم.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

بعد أن أنهينا الجولة جولة الأخبار الكبيرة بين قوسين العامة، هنا موضوع حلقتنا لليوم لمن يريد المشاركة. أرقام جديدة مقلقة اتجاه الطلاب أو الطلاب العرب، امتحانات جديدة تظهر أنه أقل من 40% من الطلاب في صفوف التواسع يستوفون متطلبات المنهاج الدراسي. يعني بنحكي 60 أو أكثر من 60 من 62% من الطلاب في صفوف التواسع اللي هن في الطريق إلى المدرسة الثانوية في العام القادم لا يستوفون الشروط المطلوبة منهم في ما يتعلق بالمنهاج. طبعا هذا بين قوسين لأسباب مركبة مختلطة كثيرة، منها مثلا الوضع العام منذ عن هذا الجيل من صف رابع لليوم اللي هم صف تاسع الآن لم يعيشوا ظروفا طبيعية من الكورونا ومن حرب إلى حرب منذ حينها، والآن نرى النتائج. تفضلوا، يعني هاي عمليا بقدر أقول نتائج الزوم، التعليم عن بين قوسين سموه تعليم بين كتير قواس عن بعد. هنالك تفاعل داخل الصف، هنالك حديث، هنالك سؤال، هنالك يتذكر الإنسان أحيانا سؤال ابن صفه أكثر ما يتذكر سؤال أو محاضرة.

صوت المعلمة أو الأستاذ، فعلى الزوم هذا أغلبه غير موجود، فبالتالي بنحكي عن 38 فقط من مجمل طلاب الصف التاسع يستوفون المنهاج الدراسي. الفجوات بين المتحدثين بالعبرية والعربية، هنالك فجوة ب 32 نقطة لصالح المدارس العبرية. السؤال أنه رغم الظروف يعني مفروض أنها تعم على الجميع، ولكن 32 نقطة معدل الطالب اليهودي في نفس الجيل أعلى من معدل الطالب العربي. 32 نقطة، هذا رقم رهيب. فنرى أنه كمان 19% من الطلاب في المدارس العربية العبرية اللي هن لا يستوفون مقابل 38 عند العرب. تتقلص هذه الفجوة عند أخذ الخلفية الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار. فعمليا كل ما زاد، وهذا تربويا معروف، كل ما الطالب عاش في ظروف صعبة أكثر من حيث ما يسمى الوضع السوسيو إيكونومي، الوضع الاقتصادي الاجتماعي، كل ما كان أقل يكون التحصيل أيضا أقل. هنالك أيضا معطى مرعب باعتقادي، فعلا مرعب، بيتعلق بتحصيل الطلاب العرب في المجتمع البدوي في الجنوب في النقب. الفجوة تصل إلى 49 نقطة من المعدل العام، يعني حسب الاستطلاع اللي عملوه أو الامتحانات، فقط 6% من الطلاب البدو في الجنوب يستوفون متطلبات المنهاج الدراسي، فقط 6%. هذا رقم مرعب. الآن ما المسؤول عن ذلك؟ في الأجواء العام مسؤول عن ذلك طبعا. أيضا نحن أمام جيل تربى على تيك توك وعلى إنستغرام وعلى فيديوهات سريعة وعلى المصطلح اللي بسموه تعفن الدماغ، بأنه بطل الولد يقدر يركز، بده من فيديو قصير لفيديو قصير يقفز سريعا، بالإضافة لأجواء الحروبات، بالإضافة لأجواء الكم. وفوق هذا كله نأتي على مجتمع مثل المجتمع النقباوي العزيز اللي بيعيش أكثر ظروف خصوصا في القرى غير معترف فيها. فقط 6% من الطلاب يستوفون متطلبات المنهاج الدراسي. هذه أرقام من المفروض أن تدق كل نواقيس الخطر. أيضا نتحدث عن جريمة، نتحدث عن عنف، نتحدث عن مشاكل اجتماعية، نتحدث عن كثير من الآفات. من هنا لما الطالب بأخذ عن نفسه فكرة بالمجمل بأنه قاعد سبع حصص كل يوم في المدرسة، 8 حصص كل يوم في المدرسة، وبس 6% من الطلاب يستوفون الشروط، هذا شيء فعلا مخيف ومرعب، ويجب أن يدق كل نواقيس الخطر. طبعا هذا في الجنوب، ولكن في الشمال عند العرب الوضع أفضل، ولكن يعني ما زال بفروقات كبيرة عن الطلاب اليهود. أيضا هذا يجعلنا نفكر في المعلمين العرب. لا أحد طبعا ينتقص من قدراتهم من تفانيهم، بس كمان لازم نسأل حالنا، في بعض كامرة في معلمين أروع ما يكون، ولكن في معلمين لازم نسأل حالنا سؤال: مين أو من الذي يصبح معلما؟ من الذي يصبح معلما؟ هو اللي بيحب الموضوع واللي بده يعطي أبنائنا واللي بده يتحدى كثير ظروف مثل اللي قاعدين بيعيشها فيها أبنائنا عشان يقدر يطور جيل، أم اللي هذا الموجود بين قوسين اللي بالنسبة له هذا الموجود فبصير معلم. أرقام مرعبة في بين أبناء جيل الإعدادية اللي لما كانوا الابتدائية ما راكوا كل هاي التحديات اللي حكينا عنها مرارا، والآن النتائج تصرخ بحد ذاتها. 0-4-60-10-101، من المسؤول؟ كم يجب أن نقلق؟ وما هو دور الآباء؟ بتعرف شو المشكلة الثانية؟ إنه بصير الأهل اللي معهم قدرة اقتصادية بيقدروا يدفعوا على أبنائهم بأنه يعلموهم في ظروف معقدة وبترفع المعدلات هناك. اللي فيش عندهم قدرات اقتصادية كمان المدرسة شايفين النتائج مش أحسن ما يكون، فبصفي بقدرات اقتصادية أقل وبقدرات تحصيلية أقل. طبعا بحكي بالمجمل، دائما هنالك استثناءات. محادثة أولى، مرحبا.

0: مرحبا وائل.
1: اهلا بيك.
0: علي من الناصر معك.
1: هلا علي.
0: يعني حكيت كتير كتير انت نقاط اللي هي جوهرية فيما يتعلق بالموضوع. الواحد مش عارف من وين يبلش، يعني ابتداء من الظروف اللي مرتب على الاولاد، اللي يعني ما خلوش ما شاء الله بالظروف اللي مركت إشي للأجيال القادمة.
1: صاروا يخترعوا لهم مشاكل جديدة.
0: لا لا، كل الظروف أجت يعني من كورونا لحرب، بعدين كمان حرب، بعدين كمان حرب، يعني ما ضل إشي للأجيال القادمة. معلش، إذا في بعد أسباب اللي تأثر على المؤسسات التعليمية غير اللي مر على هذا الجيل اللي أنت حكيت عنه. هاي فيما يتعلق بالظروف، فيما يتعلق بالمعلمين، السجية الأخيرة اللي حكيتها، طبعا سيطرت المؤسسة على الموضوع والواسطة في توظيف المعلمين إلها حيز كبير كبير جدا. أنت قلت هل المعلم إذا بحب الموضوع أو بحب الطلاب زيك أنت كمان أنت غير أنك إعلامي كمان أستاذ وبتحب الموضوع اللي بتعلمه، بس للأسف سيطرت المؤسسة الحاكمة، سيطرت الجهاز الأمن العام على التوظيف، كمان له حيز كبير كتير كتير فسيع فيما يتعلق باللي قاعدين بنشوفه من طرف المعلم. من طرف الطلاب حكينا عن الظروف اللي قاعدة تمر عليها على الطلاب،
1: سيطرت كمان يمكن على وين في تعيين بتدخل المجالس المحلية، في كمان سيطرة للسياسة الداخلية الضيقة بأنه أنا بدي أعين المعلمة أو الأستاذ الأقرب أو المدير الأقرب أو مدير قسم المعارف الأقرب. وفيش طريقة حساب، يعني أنا مرات بطلع على بعض المعلمين، في كتير مدارس وفي كتير أجيال، تعب زهق، بس بفكر بأشياء تانية مش بالطلاب اللي قدامه، بفكر ما يسمى بالبنسية، معاش التقاعدي، إذا بطلع إسا بصير معاش التقاعدي قليل، فبسحبها كمان 7 سنين. بهاي 7 سنين بتعرف كم ورقة بنطحن تحت نفسيته وكم علامة أقل بتكون تحت نفسيته. فكل كل الجهاز تعيس بالإضافة لكل الظروف اللي حضرتك
0: وضع لها. وضع كارثي. حتى أنت ذكرت إخوتنا بالنقب، لا كمان يعني بالمقارنة معنا غاد أكثر كارثي. أنا بعرف كمان معلمين اللي بيشتغلوا بالنقب وبيشرحوا لي كديل وضع كارثي، يعني من مستوى الحصص شو بيصير فيها، الحديث اللي بدور لما طالب بيسأل، يعني معلم بيسأل الطالب شو بتحب لما تصير لما تكبر، في واحد جاوب أنا بدي أكون مهرب. يعني احنا بوضع اللي هو يعني ممكن يعني شر البلية ما يضحك، لوين واصلين فيما يتعلق بموضوع التربية والتعليم. لازم يعني نفض الغبار عن هاي السجاد اللي ملية غبرة، ملية عس من الوضع اللي أحاطها من كل الجهات، من المؤسسة، من الظروف اللي مرات، من المؤسسات المحلية كمان كيف انت حكيت. يعني هذا بدون تعاون الأهل كلجان أولياء أمور طلاب، كناس اللي تنهض مجتمعنا للتغيير، أنا بتخيل رح تضل مثل ما هي.
1: تعقدت الأمور. وبس نقطة أخيرة تأكيد، أنا حكيك أنا بالمجمل لما كنت أقعد مع طلاب الشاطرين جدا في المدرسة بتقول شو بدك تتعلم، بتلاقي بتعرف بصير كل واحد يقول إيش طموحه. اليوم في نوعين أجوبة بكلكوني، قسم بقول أي إشي بس برا علي بريت البلاد لأنه تعب من الجو الموجود، بالنسبة له هاي فرصة في حياته يتخلص بأنه ينجو بنفسه، ونوع تاني بكل مش عارف إذا أتعلم بدي إيش فيه مصاري لأنه عم بتطلع حواليه. طبعا مهم المصاري بمعنى وسيلة في الحياة، بس لما هذا الجواب بيطلع من طالب كل توقعاتنا منه، يعني الطالب اللي زيه قبل بس 5-7 سنين بمعنى بقدراته كان يقول اللي بدي يكون يتفنن شو بده يتعلم ويدور، اليوم أغلب الجواب بده إيش فيه مصاري وبده إيش بسرعة لأنه شايف حواليه صار في نماذج.
0: نقطة أخيرة حلو اللي حكيته. نقطة أخيرة، وائل أنت عارف أنت من الناصر بتعرف كثير كثير من الناس بنجبره يعني محسر الرضا من يعني من كل تحيلي إنه يدفعوا مصاري ويحطوا طلاب أو أبنائهم بمدارس أهلية لسبب إنه الوضع هذا الكارثي في المدارس الحكومية. طبعا بالمدارس الأهلية أقل لأنه سيطرة مثلا السلطة المحلية بعيدة، سيطرة السلطة الحاكمة أقل كمان. أنا واحد من الناس، يعني بنتي انجبرت أحطها بجيل معين في مدرسة أهلية، السبب هو أنا بدي نتيجة أفضل لكل ما يتعلق في التربية والتعليم تجاه بنتي. وللأماني في فرق، صح أنه بكلف الجيبي الناس اللي معاش مصاري، هاي مشكلة تامة كبيرة ناحية قصة التعليم.

0: ولكن ما يعني الكل بيعرف انه في فرق.
1: طيب شكرا عزيز علي.
0: على حدا يعني ذكرناش اسمنا احنا.
1: لا سهل كل واحد قلت بيحاول ينجو ما استطاع من الاوضاع المعقده وارقام وزاره المعارف الاخيره. ممكن لك شكرا حبيبي علي سلم ايديك.
0: هلا حبيبي
1: يعطيك العافيه. محادثه اخيره كمرت الاعلانات. مرحبا.
2: مرحبا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا.
2: الموضوع جدا مهم وشيق. وانا
1: هلا بس مين معي لو سمحت صديقي.
2: معك محمد سليم مصاري من الطايبه. صراحه الموضوع جدا اشغلني من لما اولادي كانوا الصف الاول. في عندي ملاحظه كل الاشياء اللي ذكرت طبعا حقيقيه وصحيحه تفسر التردي في التحصيل تاع الطلاب العرب. ولكن في موضوع برضه جدا جدا مهم عام اللي قليل جدا جدا بنتبهلوش، وانا كتبت فيه مقال قبل فتره وعممته للناس عن انه مناهج التدريس في وزاره المعارف في القسم العربي هي مناهج مش متوازنه غير متوازنه، يعني كتب التدريس.
1: انت كتبت مقال من منطلق ك يعني
2: انا
1: رأي
2: وال...
1: كأب.
2: لا يعني كأب بشوف وبطلع الكتب ومتمكن من المواضيع وكذا العلوم، فبقدر اقارن بقدر احس الاشياء. اللي بقول انه في وتوجهت وزارة التربية والتعليم انا ذاك قبل تقريبا 8 سنين مش مهلا وطلعت على التلفزيون قبل شهر رمضان بتلفزيون هلا وطرحت الموضوع وعممته في الفيسبوك توجهت للناس برضو وبستغل برضو منصتكم توجه للناس انه يحتجوا يعترضوا لوزارة التربية والتعليم قسم المناهج اللغة قسم المناهج في الوسط العربي او تقنيات المديم تقنيات المديم انه يحتجوا عليها. شو الهدف تبعي شو القصد؟ في أنا كتب تعليم كتب تدريس ومواد تدريس مواضيع اللي هي منبثقة عن طريق خطة التعليم اسمها تقنية المديم خطة التعليمية على أساسها بيعملوا كتب التعليم. مثلا الكتب جدا جدا مكتظة جدا جدا مليئة ملانة مهام ملانة أشياء ملان مواضيع برضو اللي هي مش مهمة لا تغطى للصف الأول ثاني ثالث بالتأكيد وخاصة في مواضيع جدا مهمة مواضيع اللغة اللي في الرياضيات وباللغة العربية في هناك أشياء بسرعة بسرعة بسرعة من كل بستان ظاهرة المعلم بك مضغوط بده يخلص المادة اللي عليه. طب بغض النظر عن جودة المعلم بغض النظر بس أنا أقول لك حسب رأيي وأنا مش معلم مش مدرس المعلم والمدرس هو ضحية برضو للمنهاج التعليم ضحية لوزارة التربية والتعليم هو نفسه ضحية والطالب ضحية وبرضو بالأخير الأهل الأهل بالذات الأم اللي هي بتنج بالأخير تدرس أولادها وبعدين توديهم على دروس خصوصية اللي تقدرش. هسا اللي بصير إنه في مواضيع اللي هي مكتظة جدا جدا مكتظة كثير مواضيع بالصف الأول ثاني ثالث رابع خامس خاصة في الرياضيات اللي الطالب فيش وقت يعبط وش وقت يتذوتها يتعلمها يتمكن منها بضل نط من هنا من كل بستان نظارة بضل يعيد فيها كل سنة سنة الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع بضل يعيد عليها بضل يجترها بين كسين بس بتمكنش منها فبوصل زي ما كنت انت بوصل صف تاسع مش متمكن من المادة من الرياضيات
1: وزهكان وزهكان وتعبان وعايف حاله من كل الجو
2: حلو ليش عايف حاله ليش زهكان لانه عنده كثير وظائف كثير مهام بوصل بوصل البيت الساعة يعني الساعة 5-6 منهك يعني لسان حاله بكل دشرني خلينا نلعب شوي على اليوتيوب
1: طبعا
2: منهك تعبان كثر الوظائف العباء الموجودة عليه. فعشان هيك بقول المناهج مش متوازنة مثقل بعباء وأنا وقت كتبت هاي المقال وعممته في الفيسبوك كذا إنه توجه واحتج لوزارة التربية والتعليم للتقنيات المديم لقافة التقنيات المديم هناك اللي بتعمل المسؤولين هناك على فكرة المسؤولين هناك يهود مش عرب اللي بيعملوا هاي التقنيات وفي قسم الوزارة المسؤول القسم العربي لا حول له ولا طاقة الفتشين بس عبارة عن مبعوثين بسويش ولا إيش من هاي الناحية فهم علي؟ فيحتاجوا اليهود أن يكون أشياء ثقيلة متوائف مواضيع مش مطلوبة. أعطيك مثال أمثلة بسيطة مثلا اللغة العربية فيها قواعد بالصف الأول ثاني ثالث رابع خامس المواد هي القواعد النحو اللي هو النحو والصرف تنعطى كانت في السابق تعطى بصف 12 11 10 تعطى بصف الرابع صف خامس صف سادس
1: لوي
2: إيش جنون
1: لوي
2: فيش توازن ابي بسمح الكلمه هبل
1: تعرف اذا بدي اروح اذا بدي اروح على نظريه مؤامره عشان يخلي بلد دي
2: لا لا لا لا,
1: لا, لا, لا, لا بقول لك بقول لك اذا بدي افكر بهاي الطريقه اذا بدي افكر بدي نخلي الطالب يكره الموضوع يكره اللغه
2: الطالب بكره الطالب مش بس بكره اللغه الطالب بكره كل شيء اسمه تعليم الطالب منهك تعبان حتى الطالب متفوق الموهوب برضه زهكان حاله من التعليم انه كثير مواد على الفاضي بس بذوتهاش مش وقتها في اشياء بتنعطى بصفوف لاحقه متقدمه لازم تقسيم توزيع من جديد المواد واختصار واختزال وفي اشياء لازم يشطبوها اللي انا بقوله مش مؤامره يمكن مؤامره بس تعمل حالي ساذج بين قوسين ماشي اللي بقوله تخطيط سيء جدا جدا من المخططين وفيش تواصل بين الاهل الوسط العربي وبين المخططين فوق

0: ومفتشين من هم مش هنا حلقة وصل. وحتى لو قال لك أنا بتدخل ما أدشك منه برتكنش عليه، ولو بده يقول أسوأ الأحوال يعني أحسن أحوال بده يوصل رسالتك، مش راح أوصلها منها. أنا بتوجه للأهالي، أنا لكل الأهالي اللي عندهم طلاب وتلاميذ وحاسين باللي بقوله، توجهوا لل مش للمدرسة المذنبة، أنا مش المدرسة ولا المعلم ولا المدير، مش المفتش، توجهوا لأقاف مصراد حنوخ لأقاف تفنوت المدير هناك، توجهوا هناك فينك ميلم واكتبوا توجهوا لهم واكتبوا لك كل الأشياء أنه هالمدير مش مطلوبة، هالموضوع مش وقته كثير، خبروهم شو الأشياء اللي بتصير.
1: تعقدوش لولاد أكثر منك. شكرا عزيزي.
0: هذا معقد جدا، إنذاك التخطيط جدا جدا سيء، وأنا فهمت أنه بالوسط اليهودي لا مش هيك الموضوع، عندهم أخف ضغط، التوزيع مختلف، يعني بيبهضموا المادة بطريقة أحسن، مش نفس الشيء. على فكرة كتب الرياضيات يترجم من العبراني وكتب العلوم برضو ترجم من العبراني
1: منفوخة،
0: كلها منفوخة، كلها فيها للتوعجل، كلها فيها زيادة وعادي وكذا وكذا وكذا. أنا بتمنى أنه اليسامعين الأهل
1: الإعلام رح يفوت إسا لحاله، فبدي أشكرك. نعم. الإعلام رح يفوت لحاله إسا، بدي أشكرك.
0: آخر جملة أنه يتوجه مصادر الله وزفر بالتعليم ويحتاجه على هالأشياء.
1: شكرا عزيزي، يعطيك العافية.
2: في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر، مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
3: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: دخولية بس ب 25 شيكل.
8: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جاي.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: إذن أعزائي رجعنا مرة أخرى نستقبل محادثة للتذكير فقط. موضوعنا اليوم عن الفروقات كبيرة بين الطلاب العرب والطلاب اليهود في مستوى التحصيل. الوضع صعب جدا عند الطلاب العرب في النقب، وخلال محادثات المشاركين السابقين نحكي عن توزيع المواضيع، الكثافة على الطلاب، نوعية المعلمين، الحماس الموجود عند المعلمين في وظيفتهم، الحروب، الكورونا والأوضاع كلياتها، بالإضافة للسوشيال ميديا، أي أبناء عنا ومين المسؤول ودور الأهل، وهل بصير الأب اللي معه مصاري بيطلع عنده ابن أحسن لأنه بقدر فيه يجيب خبراء أحسن، معلمين أحسن؟

0: سؤال مقلق. مرحبا. ألو.
1: ألو.
0: هلا بيك، من معي؟
1: بحكي علي، كيف حالك؟
0: هلا بيك علي.
1: طبعا أنا آخر شيء سمعت ملاحظات من البرنامج بالنسبة للتعليم. بسيط جدا مثل ما حكيت، وهذا بتعلق في أشياء كثيرة جدا، إذا كان في المنهاج أو في المعلمين أو في الآباء أو في المجتمع. وهذا كله متعلق طبعا وبالمجالس المحلية والبلديات، كله مرتبط ببعضه لأنه ما فيش ترتيب. يعني المشكلة هي بالفجوة ما بين الإعداديات والثانويات. يعني أنت في الإعداديات شو بدك تعلم مشان تحضر للثانويات؟ ما حداش عارف شو، كله خراف فاضي. تعلموا في الإعداديات، في الثانويات بالعكس، ثانويات عندهم حظ إنهم عندهم تسهيلات كبيرة جدا. يعني اليوم هاي السنة مثلا في الدين امتحان بقرود داخلي، عندهم مثلا بالفروع في التاريخ أو في الهاي بتقدر تختار من كل سؤال فروع اللي أنت بتقدر عليها. هذا مش موجود في الإعداديات، فهناك كله مسخرة، البقروث مسخرة، وانت بتعرف كل هاي التسهيلات عمليا مش عطت انه يرتفعوا في المستوى الثانويات، بالعكس مستواهم بينزل. اللهم ليش؟ لانه عندهم تسهيلات.
0: تعرف ايش استاذ؟
1: ما عندهمش تسهيلات
0: استاذ علي. بفكر تأكيد انا حكيك بانه المدارس عم تتسابق مين عندها نسبة بقروث اعلى، وهم نعرف انه ملانة تركيات هناك بتصير
1: طبعا،
0: وفي بقروت عالي ولكن غير مستعمل بعض المدارس، وفي بعض المدارس طبعاً استغلت هاي التسهيلات عشان تعمل معادلة يبين انه النسبة عليت، بس احنا بنعرف انه النسبة عليت تحصيل كل.
1: صحيح. يعني خد مثل مثلا 0.7، انا بعرف في مدارس اللي بتعد مثلا ثواني 10 فوق ال 200 وشوي طالب، منهم 86 طالب.
0: بتحكي عن الوحدة 5 رياضيات؟
1: بكله لما هو باخذ 0.7 بده ينجح، لانه المعلم هو اللي بعطيه العلامة. ومثل ما قلت هذا بده يرفع من نسبة ارتفاع كأنه نجاح في البقرون. فلذلك شو اللي بصير؟ اللي بصير اللي هي مشكلة الإعدادية. الإعدادية أول شيء ما فيش شيء بالضبط تخطيط في 3 سنين شو يتعلموا، ما فيش تركيز. يعني أنت بتعلم مثلا علوم ما فيش تركيز زي الثانويات، بواحد 9 عندك تركيز 40-50% سلامات. أنا ما بعنينيش في الثاني، يعني بعطيك الأسئلة هذول دير بالك عليهم بتنجح. في الإعداديات أعطي مادة، أعطي مادة، أعطي المادة الطالب، وغير أنه بيجي المراهقة الله أعلم شو بيحلم بالدرس، شايف أشياء. وغير المعلمين، زمان المعلمين على الأقل ما كانش معهم شهادات عالية ولكن كان عندهم رسالة كانوا علموا. اليوم المعلمين هنو اللي بفوت، أنا بديش أنا أظلم الكل
0: طبعا، مش الكل أكيد في معلمين رائعين،
1: تدخل هذا سلك التعليم وغير ملائمة له. اللهم واحد الشهر انهم ياخذوا مصاري، وهي مأساة على فكرة،
0: مأساة عم بدفع ثمنها.
1: نسبة معلمين عالي لا تستطيع ان تعلم، يعني بعلموا عبراني بالاسلوب العربي، بعلموا انجليزي بالاسلوب العربي. حتى في الثانويات
0: بدي منك
1: بما اني كل المخلصات كليات والجامعات
0: بشكل سريع. استاذ علي بدي اسالك شغله،
1: يطلب للرئيس وهنا بحطوه.
0: بدي اسالك شغله بشكل سريع، كان يكون مرات لانه معد راتب المعلم نسبيا منخفض، اليوم نسبيا مش منخفض، زاد خلال من عزله مراه وقضايا اخرى.
1: اليوم معاش المعلم كبير، معاش يعتبر بيشتغل بالصيدل. وقديش المعلم بيعلم بالثانويه؟ كم
0: أقل
1: يوم؟
0: اقل من نص السنه، اقل من نص السنه. والميزانيات كان كل المدارس فيش ميزانيات كتير، اليوم اجت كتير مشاريع مثل جيفن ومشاريع والدكاتي.
1: في الثانوية في جيفن وفي دكاتي، مليون هذولا
0: ميزانيات ملان
1: ملان،
0: معاشات معاشات جيدة، تحصيل أقل.
1: يعني ما بقول لك ليش؟ لأنه بعزم المعلمين على مطاعم بعطوهم هدايا، مش بقولوا إنه مثلا في عنا ظاهرة عنف في المجتمع العربي، تعال نعطي هذولا اللي إحنا نرى فيهم في الثانوية مثلا يميلون نحو العنف، انه بعد التعليم نعمل لهم ورشات اللي نبعد. لا انت بتحكي عن ملايين، وين بنروح من الناس؟ احنا نظلم. اما مثل ما قلت انت في ملان مصاري في الميزانيات الثانويات بالذات.
0: صحيح. شكرا استاذ علي، وبتامل انه هاي الملاحظات عم بسمعوها المعنيين. الله يسعدك. شكرا استاذ علي، وهاي الملاحظات جدا مهم يسمعها المعنيين، واذا في مدراء مدارس ومسؤولين بقريت و طلاب، وحتى مش بس في الثانويات، في

0: الناس الإعدادية بعرف إنه إحنا في حالة صراع وفي حالة سباق وبدنا نفرجي أرقام وبدنا نعبي الاستمارات وما يسمى التفاسيم وكل هذا العمل المرهق وبدنا نفرجي بأنه في نسب عالي، بس بلاش هذا الشغل يكون على حساب جودة الطالب اللي قاعدين منطلعه للمجتمع. الطالب فيه اللي بكفيه، في مواضيع ملهاش حاجة وفي معلمين بنفخوا ومش طايقين يفوتوا على حصة ونفسيتهم طبعا مش الكل تعرفوها وبيعكسوها على المعلمين، وفي حرب وفي كورونا وفي سوشيال ميديا، في ست كتير قضايا 600 قضية بيعاني منها الطالب، وبالآخر كمان تيجي إدارة المدرسة تتعامل معه بشكل تقني جدا. باعتقادي هذا أمر تعيس. كمان محادثة، مرحبا.
1: مرحبا،
0: هلا بيك استاذ. مين معي؟
1: كيف حالك؟
0: هلا بيك. مين معي؟
1: كنت معك يا ابو سليمان من كاريت المشهد ابو الناصب.
0: هلا استاذي،
1: شو اخبارك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله. شو رايك عزيزي؟
1: شو بدنا نحكي؟ اول شغله المصاري مهمه، المال والبنون زينه الحياه والطيبات والصعبه، البلايا تيجي بتغرى. اول شيء بدنا نصرف بالمال، المال مهم، ولكن انا زلمه فقير عقدت حالي، فاهم كيف؟ فضل من الله فقير لله، علمت ثلاث بنات
0: الله يحفظك
1: والحمد لله رب العالمين. هذا مش المصاري مش كل شيء، ولكن كثير بنسمع، احنا كثير بنسمع في معلمين اولاد حلال وطيبين والله يخليهم، في معلمين اللي ما مش ماديا تمشي الحياه ماديه اكثر ماديه، هاي مفروغ منها.
0: كل انت بتتبع قاعد مع بعض الاشياء اللي بتصير، يعني صراحه في فارق كبير بشكل صريح بحكي معك وللي قاعدين بيسمعوا بين اللي بنشوفه بالسوشيال ميديا لبعض المدارس، كل مدرسه عندها صفحه فيسبوك وانستغرام وتيك توك مش عارف ايش، وبين الارقام اللي بتعرضها وزاره التربيه والتعليم. العناوين في السوشيال ميديا عناوين رهيبه بجروت مرتفع وفعاليات ومسابقات دوليه ومسابقات قطريه وجوائز، خد قد ايه بدك ننبسط، وهذا يؤدي إلى فخر، وإن شاء الله الله يوفق كل الطلاب، عنا طلاب مبدعين ورائعين. بالآخر بتيجي وزارة المعارف تعمل مجموعة امتحانات تطلع النتائج بتشبهش
1: الحفلة. لا مش نفس الحفلة، ما هي طب هذا اللي حكيت لك عنه. هذا في معلمين، في مدارس المدير والمعلمين بدهن يرفعوا مستوى المدرسة تاعهم، مش مهم كيف، مش مهم بأي طريقة، إيش الطريقة مش مهم، حساب الأطفال، حساب الأولاد، حساب الشباب، حساب نرفع بس نسبة إنه مدرستي والله أنا ناجحة، شايفين مدرستي والله أنا ناجحة، هذا اللي أنا بقول منه يتق الله.
0: صحيح، يتق الله.
1: هذا اللي بقول منه المدير المعلم المسؤول عن المدرسة يتق الله بالأولاد، بس مش أكثر ولا أقل، يتق الله، لأنه ما بصير ترفع مدرستك على حساب الطلاب أو حساب حياتهم لقدام.
0: وتبيع المجتمع وهم، صحيح؟ تبيع المجتمع
1: بالضبط بالضبط، عشان يكون مدرستك انها هي بالعلاني وانت حرام. اشتر عقدك يا ابن الحلال، اشتر عقدك انجل عقدك. يعني مرة من المرات في صاحب إلي ابنه كان شوي صغير عنده أسر تعليم وشوي صعب بده إياه غصب عن الملائكة يصير، قلت له يا عم بفعش هيك، انت بدك الولد اعطيه قدراته، اعطيه على قدرات الولد، قدرات الولد 90 اعطيه 90، قدراته 80 اعطيه 80، ما بصير بدك اياه 120 وهو قدراته 80، بزبطش
0: بتعقده
1: الطبيعة، بتعقده بتفوته بالحيط، مش بتعقده بتفوته بالحيط، بالمرة بتفوته بالحيط.
0: شكرا عزيزي، شكرا.
1: انا بهتم اول شيء كلمة صغيرة بس اهل بلدي المشهد اللي بفتخر فيها، بلدي العظيم المشهد، وتحياتي لكل المعلمين اللي عندنا، وبتأمل سمعوا كلامي وهني بيسمعوا كلامي دائما، بتأمل انه يكونوا سامعين منيح منيح ويعالجوا ويقوموا بالامر اللي هو بس بحق الله مش اكثر والاقل بطلب منهم. تحياتي لبلد العظيم، تحياتي لامي، تحياتي لبناتي واولادي ومرتي، وخليك وطول عمرك حبيبي.
0: شكرا استاذي، يعطيك العافيه. إذن قاعدين بنسمع أنه في حالة من الاتفاق، والناس مش هبلة، باختصار الناس مش هبلة، بتقدر تميز بين إنجاز وبين وهم إنجاز، وبين علامات وبين وهم علامات، وبين مدرسة اللي قاعدة بتشتغل من قلبها من ضميرها، وبين مدرسة قاعدة بتفكر بأنه في آخر السنة بس تحط أرقام وتعرضها 80% و90% و95% و93%، ونسبة نجاح عالية، وبالآخر إحنا قاعدين بنشوف بأنه

هذا مش بالضبط دقيق. وفي كمان عندنا فن الاستعراض بالضبط بالضبط كيف الأفراد الأشخاص قاعدين بيقدروا يتفننوا بخداع الناس باستعراض بأنه خداعهم بأن سعيد بشكل بالسوشيال ميديا، نخدع الناس ونشعرهم بأننا سعداء، نخدع الناس ونشعرهم بأننا عائلة متكاثفة، نخدع الناس بصور بأننا بدون أو نضحك كل الوقت. أيضا صار في عند بعض المؤسسات للأسف قسم منها تربوية قسم منها تعليمية كمان عندها صار في فن خداع، صار صن فن خداع المجتمع، وصار في مسابقة من يخدع أكثر مش من ينجز أكثر، من يخدع أكثر من يظهر للناس وكأنه أنجز أكثر، والطلاب شايفه والمعلمين شايفه والكل شايفه والكل مرات بهمس وبتوشوش. ولازم نفكر بكمان الرسالة نوصلها للطالب، الطالب بالآخر شايف، شايف الوضع، شايف الأشياء اللي عنده، شايف النتائج اللي قاعد بيطلع فيها، نفسيته بالصف شايفها كيف، الأوضاع اللي حواليه من زملائه شايفها كيف. بالآخر بيفتح الإنستغرام صديقي وبيسأل حاله هاي مدرستنا؟ مين هاي المدرسة بركي سجلت فيها؟ مين هاي المدرسة خلينا راح سجل فيها؟ وهي بتكون مدرسته. بالآخر كما قلت بافتتاح الحلقة بأنه أرقام وزارة التربية والتعليم في الامتحانات الأخيرة تظهر أمور فعلا مقلقة، مقلقة جدا، بأنه تقريبا تلت الطلاب من الصف التاسع يستوفون متطلبات المنهج، يعني في عنا تلتين لا يستوفون، تلتين لا. مين بيعترف هدول التلتين؟ ولا حدا بيعترف فيهم، ولا حدا بيعترف. والشاطر اللي بجمع كما بقولوا بأنه مين عنده الطلاب أكثر وشو بيسموها التيكن ومش التيكن وعدد الحصص ومين وعدد الحصص الموجودة. وطبعا هاي ناهيك عن موضوع آخر رح نعود نحكي عنه لاحقا، بأنه بعض المدراء والمديرات ورؤساء المجالس اللي عينوا بطريقة عشوائية سنة الانتخابات الماضية، والآن وزارة الداخلية طلبت منهم إصلاح، وهذا كمان عم بيجي على حساب الطلاب، وكمان عم بينكم على المين، مش كيف يستفيد الطالب أكثر، كيف هو بتضرر سياسيا أقل. يعني مين اللي بيقدر إذا بزيحه بتضرر أقل، بتصير المعادلة زي اللي قاعد بركب ليجو بدي يقيم قطعة من تحت بس بلاش تفرط، أو كيف تفرط أقل، أو إنه القراب على الصحن والبعاد عن الصحن وكل هاي المعادلات. وفي مدراء بيقدروا يتحدوا، في مدراء ليست لديهم لا القوة ولا حتى النية مرات بأنه يقولوا لرئاسة المجلس المسؤولين بأنه لحظة شوي ادعسوا بريكات سريعة، بالآخر في عنا مصلحة الطلاب، في عنا ضمير قاعد بيشتغل، من ينظر في عيون طلاب الصف ولا يعمل ضميره اتجاههم باعتقادي يجب أن يبحث له عن مهنة أخرى، يجب أن يبحث له عن مهنة أخرى. لما أنت في مهنتين بنفعش نعطي فيهم فرصة ثانية، بنفعش نغامر فيهم، الطب والتربية والتعليم، هناك بتقتل بني آدم، وهون بتقتل نفسية بني آدم، بتقتل مستقبل بني آدم، وبتقتل رؤية الطفل أو الشاب أو طالب المدرسة لا حياة يشعر فيها بالعدل. وين الطالب؟ لقاءه الأول مع مجتمعه، وين لقاءه الأول مع مجتمعه؟ في المدرسة. النموذج المسؤول الأول تبعه وين؟ بعد الأهل يعني، الأستاذ اللي بالصف وإدارة المدرسة. فإذا كان هدول كليات بيشتغلوا في حالة أو بتصرفوا ضمن سلوك هو شايف الطالب خلال 12 عام فيه حالة من التشوه، وفيه حالة من الخداع، وفيه تمشاية لعبة أرقام، تتحول المدرسة من إنجازات تعليمية وتربوية للعبة أرقام، وظيفتها بأنه تفرج إن المدير أو المديرة أو مش عارف مين وكأنه كان أفضل أو وكأنه مبدع أكثر، هايل. والخداع من أجل ذلك، هذا كله يتعلم الطالب ويراقب الطالب بالضبط بالضبط. كيف دائما نقول لهال إنه ابنك الصغير اللي بالبيت بتطلع عليك كل الوقت وشايف وبيستوعب بكثير أكثر ما أنت بتفكر، بكثير أكثر ما أنت بتفكر. كمان الطالب، بحكي كمان كمراقب، كمان كمربي، كمان كمهتم في المجال وكصحفي أيضا، كمان الطالب داخل المدرسة متبع جدا وشايف إدارته شو بتساوي وشايف معلمه شو بتساوي، وبتذكر تفاصيل. الطالب مش بس بتذكر تفاصيل، بتذكر تطلعات المعلم كيف كانت، وانت حكى

0: شو حكى وين تسكت ما كانش لازم يسكت. الطلاب مش لعبة أرقام عند إدارة المدرسة ولا عند إدارة التربية قسم التربية والتعليم في المجلس المحلي. الطلاب هدول أثمن شيء موجود، هن جزء من الحاضر ولكنهم كل المستقبل. والأرقام الأخيرة في وزارة التربية والتعليم، أنا لم بسمع أنه 6% في النقب فقط جاهزين أو يعني يجارون التربية والتعليم. أنا باعتقادي هذا ناقوس خطر أخلاقي ووطني من الدرجة الأولى، أخلاقي ووطني من الدرجة الأولى، بالإضافة كما قلنا بكل التعقيدات، المواد الكثيرة، المعلمين، الحروب، الأوضاع، السوشيال ميديا، كل هذا يزيد من التعقيدات تجاه الطالب. وتوصيتي أخيرة للأهالي، راقبوا جيدا وضع أبنائكم. أراكم الأسبوع القادم على خير، كان معكم وائل عواد، إلى اللقاء.
1: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن، نجمي 3287.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط
5: خدمة. الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا نجم 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: الشمس دائما.
9: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في إذاعة الشمس أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. اعتبر وزير الأمن إسرائيل كاتس أن محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ظل الواقع الأمني الراهن إضرار بأمن الدولة، وطالب كاتس بوقف المحاكمة، وذلك بعد تقديم نتنياهو طلبا بتقصير المدة أو مدة الشهادة على وقع التطورات الأمنية. وإلى التطورات على الجبهة الشمالية، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. وأضاف عون أنه قد آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة، معتبرا أن عامل الوقت لا يشكل ضغطا في هذه المرحلة. ووصف ترامب ما يجري بأنه حرب محدودة، مشيرا إلى أن الهجمات التي نفذت ضد إيران كانت برأيه خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي سياق تصريحاته أشار أيضا إلى أن المحتجين داخل إيران قد يحصلون قريبا على أسلحة، في إشارة أثارت اهتماما بشأن طبيعة الدعم المحتمل للمعارضة الإيرانية. في السياق، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي إن واشنطن مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر. وأكد رئيس هيئة الأركان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور أمن السفن في مضيق هرمز. فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، وأكد هيكسيث أن ترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. قالت القيادة الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. يأتي ذلك في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عمان ودعم عملية الحرية في مضيق هرمز. رفعت إسرائيل من حالة التهوب تحسما لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن بلدتي أشدود وريش لتسيون باشرتا بفتح الملاجئ العامة أمام السكان ضمن خطوات احترازية أقرت تحسما لاحتمال وقوع هجوم إيراني. يأتي هذا التحرك في ظل حالة تأهب متزايدة واستعدادات ميدانية تشهدها عدة مناطق خشية من تجدد عمليات القصف. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد محمد كيال من سكان مدينة نهرية بتهمة القتل في ظروف مشددة لمأمون رباح في بلدة جديد المركر في شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2022. وبحسب لائحة الاتهام، فإن الحادثة وقعت على خلفية نزاع عنيف وممتد بين عائلتي كيال ورباح، وهو نزاع سبق أن شهد مقتل شقيق المتهم أيضا في سياق مرتبط به.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 9، الجليل الأعلى 9، طبرية 14، الناصرة 12، حيفا والساحل 16، تل أبيب ويافا 16، في النقب 13، أما في إيلات 17 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

اليوم. معكم من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد جاكي خوري، وفي الهندسة الإذاعية يرافقني إيهاب عويس. مباشرة نسأل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: إسرائيل ترفع من حالة التأهب على وقع التوتر في منطقة الخليج، فتح ملاجئ في بعض البلدات، وأيضا وزير الحرب الأمريكي يقول قرار الحرب أمريكي وليس إسرائيلي. أيضا نتابع: تمديد اعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي، عدالة تقرر الاستئناف على قرار المحكمة. وفي إطار الملاحقات والتحريض، محاولات ومساعي لحظر لجنة المتابعة في جلسة حكومية وسط اتهامات بالتحريض. أيضا نتابع وإياكم التطورات على الجبهة الشمالية والتصعيد المستمر: أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في جنوب لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية. إذن نبدأ من التطورات المتعلقة بالتطورات في مضيق هرمز وأيضا في منطقة الخليج. تضارب الروايات بشأن عبور المضيق بين طهران وواشنطن، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث يقول إن إيران ستواجه قوة نارية هائلة من الولايات المتحدة إذا هاجمت الشحن التجاري. هيكزيث حث أيضا على توخي الحذر في الإجراءات التي تتخذها، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينتهي بعد وهو مستمر.

0: أيضا إسرائيل ترفع من حالة التأهب، ذلك على وقع التطورات والتوتر في الخليج. بالإضافة إلى ذلك أيضا تفاصيل مرتبطة بزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين. ولكن قبل أن نبدأ دعونا نستمع إلى ما قاله بيت هيكزيت خلال هذا اليوم.
1: To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control.
0: إذن كانت هذه تصريحات هيكزيت، وأرحب بالسيد محمد سطوحي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مساء الخير.
2: أهلا بك، مساء الخير.
0: بداية يعني تطورات أو تصريحات لافتة، يعني تضارب بالروايات بالأنباء، طهران تقول يعني عمليا بأنها أمريكا لم تسيطر على المضيق، وعشان تقول العكس. يعني بداية كيف يمكن قراءة هذه التناقضات؟
2: هي تناقضات مفهومة، ومنذ بداية الأزمة كانت موجودة، لأنه كل طرف يحاول أن يؤكد على أنه سياسته وأهدافه هي التي تتحقق، ويتفادى الاعتراف بأنه هناك تراجع من جانبي. فهذا أمر مفهوم، ولكن في نهاية الأمر لابد أن هناك حقائق على الأرض. وزير الحرب الأمريكي يتحدث الآن عن مئات السفن التجارية التي تصطف من أجل الخروج من مضيق هورمز، بناء على توفير الممرات الأمنة التي تحدث عنها الجانب الأمريكي. هل هذا حقيقي؟ هل هذا سيحدث؟ أعتقد أنه هذا هو المعيار الذي نحكم به على أي تناقض موجود، سواء من منهما الذي يبالغ أو يدعي. لأنه أنا اعتقادي أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لهذا الأمر للكثير من السفن التجارية. هناك تهديدات إيرانية، حتى لو هناك أمان في المضيق سيكون هناك تردد، لأن هناك خشية على إصابة هذه السفن، وهناك سفينة من كوريا الجنوبية بالفعل أصيبت، وبالإضافة إلى البحارة الموجودين على

0: ظهر هذه السفن، هم لا يريدون المجازفة.
1: طيب بناء بقراءتك أيضا أستاذ محمد، إلى أي مدى، ونحن استمعنا اليوم إلى ما قاله بيت هيكسيث، يعني يقول عمليا أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا، ولكن في المقابل يحذر من أي خطأ تكتيكي قد يكون، يعني في حال كان هناك استهداف لسفن الشحن، هذا يعني بأن إمكانية تجدد القتال قد تكون واردة.
0: هناك اعتقادي انه اللغه التي استخدمها هيكسيث تشير الى انه واشنطن لا تريد انتهاء وقف اطلاق النار بشكل كامل. حتى رئيس الاركان الامريكي دان كين قال انه ايران قامت بعشر عمليات قصف تقريبا تجاه السفن الامريكيه، لكنها تظل تحت الخط الذي يجعل وقف إطلاق النار منتهيا. إذن لو أن هناك رغبة في انتهاء وقف إطلاق النار أو في استئناف الحرب، كان من الممكن لأي عملية قصف تستخدم أو تشنها إيران أن تستخدم كمبرر لإعادة شن الحرب، ولكن هم اعتبروا أن ما حدث لا يصل إلى الدرجة التي تهدد وقف إطلاق النار، مع تحذير إيران أنه خدوا بالكم أنه من الممكن أنكم تتجاوزوا هذا الخط بحيث تضطرون إلى الرد. فمن هنا أنا اعتقادي أن اللغة التي استخدموها هي تأمين المضيق، تشجيع السفن على الخروج، وفي نفس الوقت تحذير إيران من التجاوز حتى لا يكون ذلك مؤشرا لاستئناف الحرب.
1: طيب إلى أي مدى يعني أيضا بقراءتك تقرأ بأن لربما هذه التصريحات ترتبط بمحاولات للنزول من على الشجرة والذهاب إلى مفاوضات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى، يعني دعني أقول كما قال البعض، يعني بأن كل الأطراف منتصرة في هذه المرحلة، الاتفاق على عدم الاتفاق.
0: هذا مطلوب بشكل عام وليس فقط من هذه التصريحات، بمعنى أنه الرئيس الأمريكي أراد أنه يجد مخرجاً من المأزق الاستراتيجي المرتبط بالأزمة مع إيران. هو لا يريد حربا طويلة الأمد، لا يريد مستنقعا تتورط فيه الولايات المتحدة لسنوات، هو دائما ما ينتقد ذلك بالنسبة للحروب السابقة، وفي نفس الوقت لا يستطيع أنه ينهيها ويقول أنا انتصرت طالما استمر الوضع في مضيق هرمز بهذه الطريقة. فبالتالي هم يريدون حلا يستطيع الرئيس الأمريكي من خلاله أنه يقول نحن انتصرنا. المشكلة أنه هذا المضيق يمثل الورقة الرابحة، بل ربما الوحيدة التي تمتلكها إيران من الناحية الاستراتيجية. التخلي عنه معناه أنه إيران بالفعل خسرت كل شيء، ومن هنا لا يمكن أن يفرطوا فيه إلا مستسلمين، إلا إجبارا. حتى الآن هم لم يصلوا إلى هذا الوضع، حتى مع الحصار، حتى مع الضغوط، حتى مع التهديدات، لكن طيب. هذا أهم بالنسبة لهم من أي شيء.
1: لضيق الوقت أريد أن أسألك سيد محمد، يعني في إسرائيل يتحدثون عن عودة الخيار العسكري، إلى أي مدى قد يكون هذا الخيار إسرائيليا بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: هناك ارتباط كبير بين ما تقرره واشنطن وما تقرره إسرائيل، هناك تنسيق كامل بينهما. وإسرائيل في النهاية ليست راضية عن وقف إطلاق النار من الأساس، هي تعتبر أن الحرب لم تنتهي، لم تصل إلى تحقيق أهدافها. ومن هنا
1: دعني ننوه فقط لو سمحت أستاذ محمد إلى هذه العواجل التي تردنا ونحن نتحدث في هذه الأثناء عن سماع انفجارات أيضا في الإمارات، والآن تقول وزارة الداخلية الإماراتية بأنها تتعامل مع تهديد صاروخي وتطالب السكان بالبقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية، على ما يبدو تجدد مرة أخرى عملية القصف وأيضا الاستهدافات في دولة الإمارات. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد سطوح الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. إذن تطورات في الإمارات في هذه الأثناء تقول بأن الدفاعات الجوية تتعامل عمليا مع رشقات صاروخية أخرى وتحذر السكان بالبقاء في الأماكن الآمنة، على ما يبدو رصد رشقة صاروخية هي الثانية عمليا منذ يوم أمس، والهجمات هذه منسوبة لإيران.

0: الاقتصاد الإخباري، ولكن أيضا لا يمكن تجاوز الملف على الجبهة الشمالية مع استمرار الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، مع استمرار الجيش الإسرائيلي أيضا بإصدار أوامر إخلاء في مناطق عدة. ولكن أيضا بين هذا وذاك هناك مسار دبلوماسي ومسار تفاوضي تحدث عنه الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم أمس، عندما قال لا عودة عن مسار المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أنه لا يوجد خيار آخر أمام لبنان سوى التفاوض، ولكنه شدد أيضا على عدم لقاء نتنياهو في هذه المرحلة. عون أضاف أيضا وقال على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. دعونا نستمع إلى ما قاله اليوم بروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية وأيضا الصحفي علي الأمين من لبنان، حول كافة التطورات على الجبهتين.
1: أنا بعتقد في هناك فجوة كبيرة، يعني يبدو أن جزء من تصريحاته ربما لإرضاء غروره وطموحه وشراء ربما ولاء الرأي العام الأمريكي. وبتعرف في هذه القضايا، يعني رجل يقف في قارب صغير ومعه مسدس أو بندقية صغيرة يمكن أن يوقف كل هذه يعني حاملات البترول أو ناقلات البترول. بتعرف هذول الناس عندهم تأمين، وشركات التأمين عادة بتكون حساسة جدا، لذلك لن يكون هناك عبور طبيعي بالاتجاهين عبر مضيق هرمز إلا باتفاق سياسي. ما يقول ترامب ربما هو جزء من عملية الضغط النفسي والمعنوي على الإيرانيين حتى يتقدموا أكثر في عملية المفاوضات. طبعا هذه التصريحات، إما أن نذهب إلى عملية عسكرية ربما ضربات تكتيكية في العمق الإيراني أو احتلال أحد الجزر، وإما فعلا يصبح عندنا انفراج كبيرة في عملية المفاوضات برعاية الباكستانيين والدول الأخرى.
2: لأن هناك صمت باكستاني في الأيام الأخيرة، لا نسمع عن تجدد مفاوضات.
1: أعتقد الصمت هو جزء من عملية المفاوضات. بتعرف الباكستانيين واقعيين براغماتيين، بيحاولوا أنهم يفاوضوا بعيد عن وسائل الإعلام. المفاوضات أمام وسائل الإعلام يعني بيظهر هناك الكثير من الثغرات البنيوية والإشكاليات. ترامب يفاوض على وسائل الإعلام، كل شيء ترامب موجود على صفحته. الباكستانيين نموذجهم هادئ، يعني يعملوا من وراء الكواليس ربما في الغرف المغلقة، وأنا بعتقد أحرزوا الكثير من الاختراقات، لذلك من المتوقع أنهم يفاجئونا ربما في الأيام القادمة أو الساعات القادمة عن اختراق هنا وهناك. خلق أزمة في مضيق هرمز في هذه المرحلة من قبل إدارة ترامب، أنا برأيي يعني هدفها الأساسي ربما دفع الإيرانيين أن يقدموا ربما نسخة أخرى من يعني المقترح اللي قدموه للباكستانيين قبل يومين ورفضوا ترامب، وبالتالي نحن في منتصف يعني المفاوضات، ولكن هذا لا يعني عدم تجدد المعركة، لكن ستبقى تكتيكي وليس استراتيجي، ليست حرب تقليدية كما كانت خلال الأربعين يوم الماضي.
2: لأن الرد الإيراني والحرس الثوري كان استهداف الفجيرة.
1: أنا برأيي ربما كان هذا متوقع، يعني أنا بجوز كنت أقول إنهم لو استهدفوا ربما إسرائيل كان أفضل، لأن إسرائيل هي من تخوض المعركة على الإيرانيين. الإيرانيين أيضا واقعيين في هذا الشيء، بيعرفوا إنه الإمارات لن تقوم برد فعل عنيف في هذه المرحلة،
2: مع أنها تهدد.
1: هي تهدد لكنها لم تفعل أي شيء. يمكن أن تعتمد على الأسطول الأمريكي أو على القوة الأمريكية لتنفيذ بعض الضربات هنا وهناك، ولأنه الإيرانيين اكتشفوا أنه أكثر من 60-70% من بترول الإمارات يتم تصديره عبر ميناء صقر في الفجيرة اللي هي خارجه.
3: وبالتفاوض المباشر، باعتبار أن هناك جدلا في لبنان حول موضوع يعني، أو على الأقل هناك فئات ترفض فكرة التفاوض المباشر، وتحديدا حزب الله وإلى حد ما الرئيس نبيه بري، على الأقل هذا موقفه المعلن من أنه ضد التفاوض المباشر، ويستعد يبدو رئيس الجمهورية إلى الخوض في هذا المضمار. لم تتضح الصورة بالكامل حتى الآن كيف ستجري الأمور، خاصة أن رئيس الجمهورية يعني أعلن أمس بطريقة يعني بدت وكأنه يقول بأنه مستعد للقاء نتنياهو، لكن ليس كمنطلق للمفاوضات، إنما بعد إنجاز اتفاقات أو تفاهمات معينة

0: تتعلق بوقف النار، تتعلق بوقف اطلاق النار، تتعلق ب يعني أمور أمنية ربما بعد ذلك.
1: إذن استمعنا إلى ما قاله علي الأمين الصحفي وأيضا بروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم بعد قليل بالحصاد الإخباري.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط
3: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكرا، يعطيكم العافية.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً

0: عدنا إليكم من جديد، حياكم الله في الحصاد الإخباري. نواصل وإياكم في هذه الساعة الإخبارية، ونتوقف عند المشهد الذي كان اليوم في بلدة طوبة. عضو الكنيسة تسفي سوكوت يواصل استفزاز أهالي طوبة الزنجرية، حيث دخل القرية للمرة الثانية هذا الأسبوع تحت حماية الشرطة في خطوة مرفوضة تهدف إلى تهجيج الأوضاع وخلق التوتر، متذرعا بما يسميه محاربة الخاوة. دعونا نستمع إلى هذا المشهد والذي كان خلال هذا اليوم في البلدة جراء التصرفات التي وصفت بالاستفزازية، حيث قام السكان بطرده في رسالة واضحة. إذن استمعنا إلى هذا السجال وأيضا المحاولات الاستفزازية المستمرة من اليمين العنصري المتطرف في إسرائيل، ونتوقف أيضا عند هذا الحدث مع الناشط السياسي والاجتماعي من طوبة سيدنا محمد هيب. مساء الخير.
1: مساء الخير إليك ولجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
0: نفهم بأنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها تسفي سوكوت عمليا باستفزاز الأهالي.
1: نعم، يعني يواصل هذا الوزير العنصري تبعا لوزيره بن كبير كما سبقه في السابق في زيارة طوبة الزنجرية. قبل 4 أيام أتى وصور مقطع فيديو أمام مسجد النور في الزنجرية، وحتى يعني نذكر الأخوة المستمعين أن مسجد النور في سنة

0: 2011 تم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، احفاد كهنه اللي هم ممثلين بهذا النائب العنصري. تم حرق مسجد النور انذاك، واليوم يستمر هذا الوزير العنصري على بحث دعايه انتخابيه في طوبه. اليوم دخل
1: لماذا تحديدا طوبه؟
0: يعني طوبة أخي، دائما أنا تحدثت في راديو الشمس ويعني في كل مكان، طوبة اليوم تعاني من سياسيات يعني حكومية. طوبة موجودة اليوم، من لا يعرف طوبة موجودة، هي القرية العربية الوحيدة في الشمال، في منطقة الحولة، منطقة المطلة، منطقة الشمال. يحاولوا يعني التعامل معنا بشكل سياسي. لو تقع بقرة في كريات شموني، التهمة الأولى على طوبة الزنغرية دائما. يعني في يأتون دائما في متذرعين بما يسمى محاربة الخاوة، وهذا يعني هي حججهم الوهمية. حتى هذه الأيام لم يعني دائما في اعتقالات خطوبة على تهم خاوة، ولكن لم يتقدم يعني آيات محاكمة ضد آيات شاب على هذه الأمور. نحن ضد الخاوة كناشط اجتماعي، كناشط سياسي، نحن ضد كل شيء يسمى الخاوة، ولكن هنا يبحثون عنصريتهم في هذه القرية، لأن هذه القرية شبابها يحافظون عليها، يحافظون على مكانتهم الاجتماعية. نحن موجودين في منطقة الشمال، أغلب الأماكن العمل لا تستقبل أبناء طوبة يعملون لديها، بحجة أن أبنائها يتعاملون بالعنف والجريمة.
1: طيب، هل يعني هناك خطوات مثلا تم اتخاذها اجتماعيا أو سياسيا لمحاولة مثلا محاربة هذه الظواهر؟ كيف يبدو المشهد أكثر داخليا؟
0: الله، يعني تفيسو كوت هذه المرة الثانية يدخل ونحن نتفاجأ في دخوله. يعني يبحث في الأيام، نحن لا نعلم في هذه الزيارات، وهو لا يستحق يعني حتى أن نجلس من أجله. هو يعني نحن نرى معاناة أبناء شعبنا اليوم في الضفة الغربية من قطعان المستوطنين، يريدون أن يستمروا في هذه السموم العنصرية والفاشية، واليوم يبحث على قرية طوبة، ولكن لا يعلم أن في قرية طوبة هناك شباب ورجال ونساء وأطفال يستطيعون أن يحموا هذه البلد.
1: السؤال محمد، يعني ما هو المؤشر؟ يعني اليوم نحن نلاحظ عمليا تم تكليف، يعني دعنا نسميها كما يعني تسمى أيضا سياسيا، وصي أو لربما مندوب سامي في النقب لمعالجة أيضا كما تدعي الحكومة الإسرائيلية السيادة في النقب، وأيضا الحد مثل هذه الظواهر التي تتحدث عنها نشاهد أيضا في طوبة. ما هو الى اين يعني كيف تقرؤون الامور ايضا؟
0: يا اخي الحرب هي عنصرية فاشية. نحن نرى ان حكومه بن غفير سموتريتش وتفيسو كوت ونتنياهو المها ووجههم ابناء العشائر العربية البدوية، اذ كانوا في الشمال او اذ كانوا في الجنوب. نحن نرى في السنوات الاخيرة يعني الكثير من اوامر الهدم التي كانت في هذه القرى، يريدون يحاربون ابناء العشائر. اليوم يبحثون على ارض النقب كمفر لهم بذريعة الخاوة ومحاربة العنف والجريمة، ولكن لن نعطيهم هذا المجال. سنحمي هذه الأراضي، سنحمي هذه البيوت، وإن شاء الله في شهر بعد 5 أشهر سنصرف هذه الحكومة إلى البيت، وإن شاء الله تكون حكومة أفضل منها سياسية.
1: محمد، أشكرك جزيل الشكر، الناشط السياسي والاجتماعي، كنت معنا من طوبة.
0: شكرا لك.
1: أيضا في إطار الملاحقات السياسية ضد المواطنين العرب، مساعي لشطب لجنة المتابعة خلال جلسة حكومية بدأت ببحث إجراءات قانونية محتملة وسط اتهامات بالتحريض. دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت ابتهال حسن وما قاله أيضا رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة في حديث لإذاعة الشمس.
2: في خطوة تلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل الحضور السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل، يجري التداول في إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية خارج القانون واستدعاء قادتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب. تأتي هذه الجلسة بناء على طلبين قدمهما عضو الكنيست ليمور سونهار ميلخ وعميت هلافي إلى رئيس الكنيست، طالبا فيهما بطرح الموضوع بصورة عاجلة على جدول الأعمال، مستندين إلى ادعاءات تحريضية تتعلق بفعاليات نظمتها لجنة المتابعة عام 2023. لجنة المتابعة العليا هي كيان سياسي لا حزبي أقيم عام

0: 1982 بهدف شمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتنسيق بين مؤسساته، أي أن ما يستهدف اليوم ليس تنظيماً هامشياً بل هو الإطار الجامع الأعلى للجماهير العربية بأسرها، وما يثير القلق الأعمق هو السياق الأشمل الذي تجري فيه هذه الخطوة. ففي كل دورة انتخابية يحاول نواب اليمين استبعاد الأحزاب العربية وشطب مرشحين عرب من المشاركة في انتخابات الكنيست، وإن كانت المحكمة العليا تبطل هذه القرارات في العادة، غير أن نجاح المخطط القضائي الحكومي في تقليص صلاحيات المحكمة العليا قد يترك المواطنين العرب فعلياً بلا تمثيل برلماني. إنها معركة لا تدور حول لجنة بعينها بل حول أبسط حقوق المواطنة، حق التجمع وحق التعبير وحق التمثيل، وعلى الجماهير العربية في الداخل ومعها الرأي العام الديمقراطي الواسع أن تدرك أن الصمت على هذه الخطوات قد يعني يوما ما الاستيقاظ على واقع مختلف تماما.
1: جلسة وجهوا لي دعوة لحضور هذه الجلسة، وأنا طبعا لن أذهب لأنه ستكون هناك مسرحية تحريض شعبوي من النوع الرخيص، لكن يعني السؤال الذي يعني حيرني قليلا لكن أعتقد أنه وجدت الجواب، هو لماذا الآن؟ يعني هذا كان هناك بحث سنة 2023 شهر 5 حول موضوع إخراج لجنة المتابعة عن القانون، والموضوع يعني مات أو انتهى. في كثير أمور يعني تبحث في الكنيست وليس لها متابعة، الآن أحيو من جديد. وأعتقد أن هذا يعني مرتبط بالانتخابات القريبة، أعضاء الكنيست يريدون أن يكسبوا نقاط، هناك سباق ومباراة في العنصرية وكل واحد يريد أن يثبت أنه أكثر عنصرية.
2: من سيبحث وأين؟ يعني في أي لجنة تحديدا؟ وكيف تم طرح الموضوع يعني على جدول أعمال الكنيست؟
1: الموضوع طرح في حينه لأنه كان في يعني اقتراح على جدول أعمال الكنيست وحيل إلى لجنة الأمن القومي، ولجنة الأمن القومي يعني تحمست للموضوع، رئيس اللجنة يعني معروف أنه من جماعة بن غفير،
2: نحكي عن فوغل.
1: فوغل صحيح. ولجنة اتخذت يعني بحثت الموضوع، قضايا تافهة أنه في اجتماع شعبي كان في تحريض وكلام من هذا القبيل، واللي قدم الشكوى أصلا يعني الأصل المشكلي هو جمعية يمينية بتسلموها، جمعية يعني يمينية متطرفة جدا جدا. الآن البحث اليوم هو استمرار للجلسة السابقة. بالنسبة للجنة المتابعة، اللجنة قررت أنها توصي بالتحقيق مع قيادة لجنة المتابعة وتوصي بال يعني وزارة الأمن القومي ووزارة القضاء ومكتب رئيس الحكومة بالمضي في إجراءات لإخراج لجنة المتابعة.
2: وسؤالي، أنتم أعتقد درستم هذا الموضوع؟ أنا أتذكر في حين لقاء مع دكتور حسن جبارين، أولا لجنة المتابعة ليست جمعية مسجلة، أنتم لستم مؤسسة رسمية في إسرائيل، ولكن لا نستطيع أن الحركة الإسلامية الشرق الشمالي كذلك كانت لديها جمعيات. السؤال، هل قانونيا هنالك ما يمكن أن يتخذ ضد المتابعة كإجراء، أم كل ما ذكرت الآن هو أمر شعبوي حتى ينتهي سنكون في خضم أو في قلب بالانتخابات؟
1: يعني الحقيقة لو سألتني قبل 5 سنين كنت أقول لك أنه هذا أمر شعبوي، لكن ما فعلته إسرائيل والحكومة الإسرائيلية والنظام الإسرائيلي في السنوات 3 الأخيرة يعني يضع كل شيء في خطر، كل شيء يبدو معقولا، يعني إخراج أحزاب عربية عن القانون، شطب لجنة المتابعة، نحن يعني هناك تغيير عميق جدا في إسرائيل باتجاه.
3: إذن استمعنا إلى ما قاله دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة، وبهذا نخرج إلى فاصل قصير إعلاني ونعود وإياكم بعد قليل لمواصلة الحصاد الإخباري.
4: حصاد إخباري. حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سنوات

0: كيلو 1 ب 34 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم
3: يا باترون، يا باترون انت أحسن اختيار
4: يا باترون.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
6: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
7: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
8: الشمس دائما.
9: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
10: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
9: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
11: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دريد للداوي.

0: عدنا إليكم بعد الفاصل في هذا الحصاد الإخباري، ونواصل وإياكم بمتابعة ملفاتنا وأيضا أخبار هذا اليوم. بين الأحداث في طوبة وأيضا محاولات شطب لجنة المتابعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تعيين يهودا إلياهو رئيس مديرية الاستيطان في وزارة الأمن مديرا جديدا لسلطة أراضي إسرائيل، وهي الهيئة التي تدير نحو ما يقارب 92% من أراضي الدولة وتشرف على تسويق الأراضي لمشاريع البناء والإسكان. إلياهو من المقربين من سموتريتش منذ نحو 3 عقود، وسبق أن شاركه في تأسيس مستوطنة حروشاوا وجمعية ريجافيم، كما شغل منصب مدير عام مجلس بنيامين الإقليمي. أولا، كيف يقرأ هذا التعيين على الوضع في النقب وأيضا استمرار سياسات إسرائيل هناك نحو تهويد النقب؟ ينضم لي سيد معقل الهواشلي للمركز الميداني في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. مساء الخير.
1: أهلا لك ولجميع المستمعين.
0: هل هذا القرار يزيد من دائرة التهديد في النقب؟
1: هذا القرار بل هذا التعيين معروف أنه مش لصالح العرب خاصة في الجنوب. هذا الشخص كان شريك مع الوزير سموتريتش في إقامة وتأسيس جمعية ريجافيم المتطرفة والعنصرية، أيضا تربطه علاقة نسب مع سموتريتش، وكان أيضا مدير عام مؤسسة ريجافيم. الأمر أصبح خطير، بل خطير جدا. دائرة أراضي إسرائيل تملك تقريبا 90% من أراضي الدولة، وحين يكون اليمين المتطرف يعني قد أصبح يقرر ولديه الشرعية ولديه القرارات. نحن ننظر أنه بن غفير

0: سموتريش المالية، ودائرة أراضي إسرائيل تعطي أوامر الإخلاء.
1: طيب، بناء على ما تقول وأيضا يعني في هذا السياق، دعني فقط أنوه أنه في هذه الأثناء أيضا رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بنت يقيم في هذه الأثناء مؤتمر صحفي أيضا في منطقة النقب على ما يبدو بعد تقرير مراقب الدولة. كيف تقرأ يعني بداية يعني اختيار النقب كمنصة اليوم عمليا للأحزاب السياسية الصهيونية التي عمليا بدأت باتخاذ موقع لها هناك أيضا على ضوء يعني ما تسميه فقدان السيطرة أو السيادة؟
0: أولا يعني أصبح النقب دعاية انتخابية لكل متطرف، هذا أولا. النقب يوجد فيه أهله من وقت الأتراك والبريطانيين، يعني لم تكن هجمة شرسة بهذا الشكل، وخاصة في الأعوام الأخيرة وخاصة في السنوات الأخيرة، يعني يستغلون كل شيء، كل خطأ يستغلونه، وعلينا نحن أيضا أن ننتبه لهذا الخطأ. نحن نرى بأم عيوننا ونسمع يوميا على الهجمة أيضا على السياسيين العرب اللي موجودين من الشمال ومن الجنوب ومن المركز.
1: السؤال بناء على ما تقول يعني لم يعني البعض يتحدث عن إسقاط الحكومة مثلا بسبب تطرفها، بسبب سياساتها، بسبب يعني ما تقوم به يعني في النقب، ولكن في المقابل النقيض أو البديل أيضا يتحدث بنفس اللهجة وبنفس اللغة. السؤال، ما هي الخيارات السياسية اليوم المطروحة مثلا أمام جمهور النقب، أمام المواطنين العرب من أجل يعني تغيير هذه السياسات؟
0: شوف، هو حينما يتحدث بنت بألفاظ وبكلمات عنصرية ويكون العرب وحدة قوية من 15 ل 17 ل 18 كرسي، هو مجبور في نهاية المطاف أن يغير سياسته، ليس مثل السياسة المتطرفة مثل بن كبير أو مثل سموتريش ومثل الوزير شكلي. يعني الكل يعلم بأن خطة شكلي خطة خطيرة جدا وخطة همجية، وهذا التعيين يعطي دعم لهذه الخطة كي يقولوا بأننا أنجزنا أشياء في النقب وأنجزنا نحن في هذه الأرض.
1: هل بدأت يعني على ضوء التطورات سيد معيقل، هل بدأتم تلمسون عمليا وفي الأعوام الأخيرة، دعني أتحدث تحديدا بعد 7 أكتوبر، بأن الخطط التي كانت دعني أقول يعني موضوعة سابقا اليوم بدأت أو لربما بدأت تنفذ دون سابق إنذار، بدأت يعني هل لديكم خشية عملية من تنفيذها في هذه المراحل أو في المرحلة القادمة؟
0: للأمانة أول مرة يعني من خطة شارون وخطة برافر وخطة وخطة بيجين، كل هذه الخطط استطاع الجمهور العربي إن كان شمال وإن كان جنوب بالمظاهرات وبالوقفات الاحتجاجية وبأيضا وجودنا في الكنيسة مع أعضاء الكنيسة العرب، استطعنا أن نفصل هذه المخططات. ولكن في آخر سنتين كان التطرف حاد وقوي وصادم للأمانة، فنحن نعول كثيرا. مثلا كمجلس إقليمي جلسنا مع الموحدة وجلسنا مع التجمع الوطني وجلسنا مع الجبهة، وإن نجلس كمان مع التغيير، وأيضا جلسنا كمان مع الديمقراطيين. نحن نحاول بكل ما نملك من قوة لأن الوضع حساس وحساس جدا.
1: نعم، وصلت الفقرة سيد معقل الهواش للمركز الميداني في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: وإلى ملف آخر، المحكمة اليوم مددت اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي لمدة ستة أيام حول تمديد الاعتقال. ظروف المعتقلين، أجرينا اليوم مقابلة أيضا مع المحامية لبنى تومة من مركز عدالة، فلنستمع إلى مقالته اليوم.

0: التمديد الثاني لاعتقال الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك اللي تم اعتقالهم يوم الخميس صباحا بالمياه الدولية قريب من السواحل اليونانية. وجب التنويه أنه ما كان بنيتهم الوصول إلى غزة بهذه الفترة، بل كانوا متجهين إلى اليونان، مما يعمق الخرق القانوني اللي موجود بهذه الحالة. اليوم تم طلب من المحكمة تمديد الاعتقال لمدة 6 أيام أخرى، وذلك بهدف التحقيق أو استكمال التحقيق إن كان التحقيق ومساءلة المعتقلين أو مجريات تحقيق أخرى. ادعوا في المحكمة أن هناك في مجريات للتحقيق التي تتطلب من المعتقلين أن يكونوا داخل الاحتجاز وداخل المعتقل. نحن بدورنا كمحامي دفاع عن المعتقلين ادعينا بأن كل هذا الإجراء وكل هذا الاعتقال هو اعتقال غير قانوني.
1: طيب، بناء على هذه النقطة قانونيا، أنت تحدثت بأن تم اعتقالهم عمليا في المياه الإقليمية. السؤال، هل هناك استناد قانوني أو أرضية قانونية يمكن فيها محاكمة يعني مثل الأشخاص الذين يتم اعتقالهم عمليا في مياه إقليمية؟ قانونيا أتحدث،
0: قانونيا هناك أولا الفرضية الأولى هو أن القانون الإسرائيلي سار المفعول على المواطنين الإسرائيليين أو من لديه صلة مباشرة مع إسرائيل كسكان القدس الشرقية أو لديهم هوية إسرائيلية. هناك حالات خاصة جدا التي يتم القانون الإسرائيلي التفعيل، وهناك في تهم أمنية، ولكن على السلطات أن تثبت بشكل فعلي وليس فقط بشكل سطحي أن هناك خطر على إسرائيل وهناك خطر على
1: ومن ملف الملاحقة وأيضا إلى ملف آخر يرتبط بقرار الحكومة اليوم، قضية التدريج الضريبي ومسار التعويض لأصحاب المصالح والمرافق. دعونا نستمع إلى هذا التقرير والمقابلة مع الزميل مجد كرام.
2: شهرين أصحاب المصالح استنوا أو أكثر من شهرين، امبارح الكنيسة أقر مخطط التعويضات للمصالح اللي تضررت بسبب الحرب. شهرين تقريبا بدون دخل أو دخل محدود، بدون دعم وبدون إجابة واضحة من الدولة زي ما تعودنا بكل الحروب السابقة. امبارح قررت الكنيسة أخيرا المخطط المنتظر، مخطط تعويضات الحرب، وبالأيام القريبة راح يتم فتح أو راح تفتح سلطة الضرائب بوابة إلكترونية على موقعها لتقديم طلبات التعويض عن خسائر الدخل بسبب الحرب. علينا وصلنا لهون، حكينا عن الموضوع سابقا، الموضوع ما كانش بسيط بتاتا. يعني عادة مخططات الإجازة بدون راتب والتعويضات تنبحث وبتم تقريرها مع بعض بلجنة المالية، بس هالمرة لجنة العمل والرفاه قررت تأخذ مخطط الحالات لحاله وأقرت أول الأمر كمخطط جزء زي ما حكينا سابقا، بتم دفع فقط من اليوم العاشر الغياب وما فوق. يعني الموظفين اللي ما اشتغلوا بأول 5 أيام من الحرب ما استلموش أي شيكل، ولكن بعد شهر وبعد ضغط أصحاب المصالح رجع الموضوع للجنة المالية وأقرت أخيرا تعويض على الأيام الخمسة الأولى كمان.
3: نعم.
2: طيب، ولكن تعويض المصالح والتفاصيل شوي هيك بالأرقام، يعني مدة الحرب اللي بيشملها التعويض من 28 فبراير مارس وأبريل، نسبة الضرر المطلوبة للمصالح 25% أو أكثر بالدخل، وعدد المتقدمين المتوقع أكثر من عشرات الآلاف.
3: وسؤال مجد، أولا هل مطلوب، يعني كما وضحت يوم أمس في موضوع الضريبة، هذا التعويض سيأتي مثلا بشكل فوري بأم كل صاحب مصلحة عليه أن يقدم تقارير وهذا منوط بالكثير من المعطيات وكذلك المستندات؟
2: لا، الفرق شاسع هنا. أصحاب المصالح هي لازم تقدم التقارير ولازم تثبت أنه

0: الضرر المطلوب أو نسبة الضرر تتعدى نسبة الضرر المطلوب اللي هي 25%. وجايك بالحديث لأنه التعويض
1: إذن استمعنا إلى هذه المداخلة مع زميل مجد كرام، ومن التدريج الضريبي إلى مسرح المباريات هذه الليلة في العرس الكروي الثاني، ختام مباراة أرسنال الليلة مع فريق أتلتيكو مدريد في نهائي أو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مساء الخير لزميل نبيل سلامي.
2: مساء الأنوار، أهلا أدهم.
1: تعرف الناس في حالة شغف وترقب بعد المباراة الأولى، ولكن الثاني دائما تكون أكثر حماسة. ما هو المتوقع هذه الليلة؟
2: صحيح، أكثر حماسا، لأنه هي عمليا مباراة الحسم. هو دور، يعني المباريات الأولى اللي كانت في الأسبوع الماضي عبارة عن شوط أول، اليوم وغدا الشوط الثاني، مباراة ذهاب وإياب. طبعا المباراة الأولى كانت زاخرة حافلة بالأحداث، وإن انتهت بالتعادل 1-1، ولكن يعني نترقب هذا المساء مباراة حامية الوطيس بدون أي تنازل وبدون هوادة. أنا أعتقد هي نوع من الحرب، وفريق الإنجليزي يعني يبدو يدخل هذا اللقاء اليوم بمعنويات عالية على خلفية ما حدث بالأمس لمانشستر سيتي غريمه في الدوري، تعادل 3-3. كان عمليا تعادل السيتي بالأمس أمام فريق إيفرتون هو عبارة عن فوز لأرسنال. هناك من قال بأنه أرسنال فاز الليلة الماضية، معنوياته عالية. بمعنى آخر جمهور الأرسنال خاصة الأولتراس يعني لم يمنحوا بعثة الأتلتيكو مدريد في لندن مزيد من الراحة، إنما عند 11:30 بعد منتصف الليل.
1: رغم النتيجة اللي كانت في الأسبوع الماضي يعني في مباراة الذهاب، يعني الهدف اللي كان مفاجئ عمليا في الدقيقة الأخيرة، ولكن أرسنال فاجأ الجميع بأدائه في هذا الملعب بعد مباراة برشلونة أعتقد مع أتلتيكو مدريد.
2: صحيح، مظبوط، هو فاجأ بالفعل، فاجأ إيجابي. يعني أنا أعتقد في نوع من التصعيد بالأداء، وهو قادر على تحقيق اليوم الفوز. عنده مجموعة من اللاعبين من أوديغارد من جوكيرز اللي ممكن يحسموا هذا اللقاء. بمعنى آخر أنا دائما أقول بمثل هذه اللقاءات دائما يعني الفارق هو البسيط الذي قد يعني يحسم هذا اللقاء وبشكل واسع، يبقى خطأ صغير هنا أو هناك قد يكلف غالي.
1: هذا لربما يلعب لصالح أتلتيكو، فريق يعني دعني أقول مش متميز في الأداء، ولكن
2: درس ذكي جدا. يعني طلع بصمة سيميوني واضحة عليه، يعني كن فيكون، هكذا هو يلعب. لربما يلعب تكتيك بحذر، والهجمات المرتدات راح تكون قاتلة جدا. الجمهور ذكرت لك أنا الجمهور بارسا، أسف جمهور أرسنال بالليل حاول يعني يزعج لاعبي أرسنال الأتلتيكو في لندن، وقاموا بإطلاق الشماريخ والمفرقعات عند 11:30، مما أدى إلى تدخل الشرطة، وفريق أتلتيكو قدم شكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. طبعا هذه المباراة تأتي يعني على قبيل لقاء الغد أدهم، وأنت يعني متابع
1: لقاء طبعاً المباراة طبعاً. يعني يمكن هاي المباراة خطفت الأضواء عن مباراة اليوم أكثر، يعني خلينا نقول الاهتمام أكثر.
2: أنا تلقيت قبل دقائق صور من محيط ملعب بايرن الآن، من جمهور حتى من داخل البلاد اللي يعني بيفرجوني قديش في جماهير كانت في باريس أيضا تجوب حول الملعب. من الآن بدأ التحضير، وكل هاي المباراة تأتي على بتعرف كمقدمة للكلاسيكو الكبير بين البارسا وبين ريال مدريد في 10 من هذا الشهر. والتذاكر وصلت، التذكرة للكلاسيكو حتى نفذت عمليا، لم تبقى إلا بعض التذاكر اللي سعر التذكرة الواحدة بص يا أدم للكلاسيكو الكبير 12,500 يورو.
1: واو،
2: تخيل 12,500. نعم.
1: شوف قبل ما نختم، أرسنال في هذا الموسم إلى جانب لعبه يعني طيلة سنوات اللعب الجميل الحلو السهل الممتنع كان يسمى، ولكن هذه المرة يعني هو ذاهب للألقاب بعنادي، وأيضا بلعب بطريقة خشن شوي، يعني شفنا في المباراة السابقة يمكن تلعب لصالحه.
2: أنا بتصور هذا الموسم موسم الأرسنال قد يحظى
1: بالألقاب.
2: يبدو لأنه باتجاهه، نعم، يعني اللي حدث امبارح للسيتي كان بنشر كبير في عجلات مركبة رهيبة عمليا مشحبة تماما، ولكن التعادل امبارح كان قاضي عليها. تبقى 3 مباريات للدوري، بتصور أنه الأرسنال قادر على أن يفوز بال3 مباريات. على كل الليلة
1: بدنا نتابع هاي الليلة ونشوف طبعا الكل بشوف. مش بس هيك، احنا عنا على الأقل نهائي راح يكون بامتياز، مش بس نصف نهائي، لأنه الفرق على الأقل يعني عم بتقدم متعة في عالم كرة القدم. بدي أتشكرك يا

0: جزيل الشكر زميل لبيب سلام، شكرا
1: عزيزي.
0: جزيلا لك،
1: تحياتي تحياتي إلى اللقاء.
0: إذن الليلة مباراة مرتقبة، وأيضا يعني استاد الأرسنال استاد الإمارات سيستضيف اللقاء الثاني بين أرسنال وأتلتيكو مدريد، ترقب كبير جدا ومتابعة لهذه المباراة هذه الليلة، وأيضا يوم غد في المباراة الثانية التي ستجمع فريق باريس سان جيرمان وأيضا نادي بايرن ميونخ في المباراة الثانية أو العرس الكروي الثاني. بهذا نصل إلى ختام الحصاد الإخباري، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء، ألقاكم بعد قليل عند رأس الساعة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. اعتبر وزير الأمن إسرائيل كاتس أن محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ظل الواقع الأمني الراهن إضرار بأمن الدولة، وطالب كاتس بوقف المحاكمة، وذلك بعد تقديم نتنياهو طلبا بتقصير المدة على وقع التطورات الأمنية. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. وأضاف عون أنه قد آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة، معتبرا أن عامل

0: وقت لا يشكل ضغطا في هذه المرحلة. ووصف ترامب ما يجري بأنه حرب محدودة، مشيرا إلى أن الهجمات التي نفذت ضد إيران كانت برأيه خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي سياق تصريحاته أشار أيضا إلى أن المحتجين داخل إيران قد يحصلون قريبا على أسلحة، في إشارة أثارت اهتماما بشأن طبيعة الدعم المحتمل للمعارضة الإيرانية. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دانكين إن واشنطن مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور أمن السفن في مضيق هرمز. فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد. وأكد هيكسيث أن ترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. في السياق قالت القيادة الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. يأتي هذا في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عمان ودعم عملية الحرية في مضيق هرمز. رفعت إسرائيل من حالة التأهب تحسبا لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن بلدتي أشدود وريش لتسيون باشرتا بفتح الملاجئ العامة أمام السكان ضمن خطوات احترازية أقرت تحسبا لاحتمال وقوع هجوم إيراني. ويأتي هذا التحرك في ظل حالة تأهب متزايدة واستعدادات ميدانية تشهدها عدة مناطق خشية من تجدد عمليات القصف.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 9، الجليل أعلى 9، طبرية 14، الناصرة 12، حيفا والساحل 16، تل أبيب ويافا 16، النقب 13، في إيلات 17 درجة مئوية. إلى هنا نهاية هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

5/5/2026 مساء الخير لكم جميعا. ألف تحية لإيهاب عويس في الهندسة الإذاعية وخليل حداد في التنسيق. معكم دوري للداوي في الإعداد والتقديم. طقس غريب بعرف.

طيب بدنا نحكي بصراحة يا جماعة الخير ومثل دايما لكن عن مشكلة كبيرة عم بتأثر على الكل علينا كلنا. بالأساس عدة محاور ونفتتح ونبدأ بعدم التنسيق والتواصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية. كيف هالفوضى عم بتترجم لنا بتترجم لنا على أرض الواقع. بمزيد من

يكون قد قبل التطهير الثقافي ومحو الذاكرة التي تجعل مكانه قابلا للرواية. ربما لو قلنا ذاكرة حين نقول هذه المفردة الجميلة التي رنينها خاص أيضا، نظن مباشرة بأنها تأتي من المستقبل حين ينظر إلى الماضي. الذاكرة نقولكم بذاكرتكم شو فيه، بترجعوا كلكم بتطلعوا لورا من الحاضر أو من المستقبل. لكن الذاكرة أعزائي حقيقة وبالفعل هي فعل يومي، أن نسمي الأشياء بأسمائها، أن نعيد صياغة ما حدث، وأن يرفض اختزال الحرب في أرقام. في كل زمن تهزم فيه الحكاية يبدأ التطهير من الذاكرة قبل الحجر. يعني بالحروب بنسمع مصطلح تطهير العرقي، بس أحياناً إذا بتتمعنوا بالتفاصيل بتشوفوا إنه التطهير الأخطر هو التطهير الثقافي، حيث لا تكسر الجدران أولاً، إنما تمحى الأسماء عنها، تسحب اللغة من أفواه أهلها كأنها لم تكن. التطهير نار، نعم صحيح، وصمت طويل يفرض على المعنى حتى يشيخ فينا ولا ننتبه، لا نلتفت إلى أن هذا التطهير يكبر ينمو ويشيخ فينا. يقال إن المدن تموت حين تهدم، لكن الحقيقة أنها تموت حين تروى بغير لغتها، هذا إذا رويت أصلا. تموت المدن حين يستبدل تاريخها بحكاية أخرى، وحين تصبح الذاكرة عبئا بدل أن تكون جذرا. هناك في المسافة بين ما كان وما يراد له أن يكون، نقف نحن بني البشر وحيدين، نحاول أن ننقذ ما تبقى، كلمة، ربما اسم، ربما نبرة صوت، لأننا نعرف إن من يفقد لغته يفقد طريق العودة. في حلقتنا لهذا المساء أعزائي نسلط الضوء على كتاب قام بكل هذا الفعل، ليس من المستقبل إنما من قلب الحدث، من قلب الدمار ومن تحت القصف. كتاب زنبقات غزة، كتاب تجميعي لأعمال فنية ونصوص لفنانات وكاتبات من غزة، عمل شامل يكتب الذاكرة في الوقت الذي كان محو غزة مشروعاً مستمراً. ستكون معنا في الفقرة الحوارية دكتور إيناس ديب التي قامت بتجميع الأعمال الفنية ووضعها في كتاب، طبعاً بالتعاون مع فنانات نساء فلسطينيات من غزة ومع أكاديميين فلسطينيين. زنبقات غزة هو عمل جماعي يؤكد وحدة الحال والوعي تجاه الحالة الشعبية للشعب الفلسطيني. طبعا دكتور إيناس ديب راح تنضم لنا في الفقرة الحوارية. ولأننا نتحدث عن المدن أعزائي، راح يعني هيك أسمح لنفسي أخذكم على مقطوعة موسيقية بحبها جدا، اسمها مدن النرجس لنصير شمّة.

يعني بصراحة ماليش نفس يعني أوقف الموسيقى هذه، معزوفة جميلة جدا. وحين نتحدث عن موت المدن نحييها بالموسيقى بالكتابة بالرسم بالفن. مدن النرجس معزوفة جميلة لنصير شمع، وهاي الموسيقى بتنسمع بس فول فوليوم.

يا سلام مدن النرجس وما أكثر المدن النرجس في فلسطين أعزائي. طبعاً أنتوا تعودتوا في فقرتنا اللغوية نحكي معلومات لغوية، بس اليوم هيك بما أنه منتحدث عن التطهير الثقافي فبهمني جداً في هذه الفقرة أن أتحدث عما يحدث في حالات التطهير الثقافي لدى الشعوب. طبعاً تطهير الثقافي مصطلح سلبي جداً وخطير جداً، لازم نوعاه تماماً. فماذا يحدث؟ كيف نعرف؟ الذي يحدث في حالات التطهير الثقافي هو فرض مصطلحات بديلة، بمعنى أنه يتم استبدال مفردات تحمل معنى سياسي أو تاريخي بمفردات تقنية بسموها محايدة بين أقواس، لكنها أبداً ليست محايدة، هي صاحبة موقف ضد القصة الحقيقية، ضد القصة وضد الحقيقة. إذن أولاً فرض مصطلحات بديلة، فإذا نظرتم من حولكم ما الذي يحدث في حالات الحرب والاستعمار والاحتلال، يحدث بأن مصطلحات معينة تعودنا أن نسمعها من أبائنا ومن أجدادنا، ونجد أن وجد لها مصطلح بديل إما من اللغة ذاتها أو من لغة أخرى. بسيدر؟ الأمر الثاني الذي يحدث في حالات التطهير الثقافي هو تفريغ الكلمات من دلالاتها وتكرارها حتى تفقد وزنها تماماً، مثل ما يحدث معنا في مشاهد التقتيل، من كثر ما شفنا دم وقتلى وأعضاء تتطاير وشوارع أنهارها حمراء، تعودت الأنظار على هذه المشاهد، تعودت الأبصار. فهذا عبارة عن تفريغ الكلمة من دلالتها لأنها تتكرر على ما سامعنا بشكل يومي حتى أصبحت مألوفة جدا للأسماع وللأبصار. طبعا لما بتكون مألوفة للأسماع وللأبصار بتصير مقبولة على الوعي واللاوعي تبعنا. إذا بعطيكم كلمة مثال صغير هيك عشان نقدر نجسد هذه القاعدة أو هذه الملاحظة، مثلا كلمة كارثة. كارثة إذا استعملنا، الكارثة عادة تدل على مشكلة أو مصيبة لا تحدث بشكل دائم، يعني إذا بتصير المشكلة كبيرة كثير منسميها كارثة، ولكن عندما تستخدم هذه الكلمة بشكل يومي تفقد قدرتها على التعبير عن الشيء الاستثنائي. فإذا كانت عن جد كارثة أمامنا وكل يوم عم نسمع كلمة كارثة، منبطل نشوف الصورة اللي منشوفها كأنه كارثة، بيصير إشي عادي، بيصغر حجم الكارثة من كثر تكرار هذه المفردة. أو مثلا كلمة إبادة، تكرارها على الأسماع بيخلي عيوننا كمان جاهزة ومستعدة تضلها تشوف إبادة وما نحكي. من هون منوصل لقاعدة حلوة جداً ومهمة جداً، إنه اللغة والفنون جميعها تحفظ الواقع من التحريف، وهي ليست أعزائي حيادية. اللغة، الفنون، الرسم، المسرح، الكتابة ليست حيادية، إنما مهم جداً وجودها لأنها تعيد إنتاج المعنى حين يستهدف. والاستهداف الحقيقي مش بس بالأشياء الملموسة اللي منشوفها ومنلمسها، إنما أيضاً حين يستهدف.

يستهدف المعنى. وإذا تحدثنا عن المدن، دعونا لا نسمح بأن يستهدف معنى المدن أو القرية أو العيلة أو العرس. كنا نحكي تحت الهواء قبل شوي أنا والزملاء عن أعراسنا العربية قديش فيها معنى. فإذا هذا المعنى استهدف، طبعا إن ما راح يجيبوا بارودة ويطخوا العرس في من مسافة صفر، إنما بيوهمونا إنه في بديل لهالطقوس الجميلة الحلوة اللي بترجعنا لأصولنا، فيتم استهداف هذا المعنى. أريد أن أطرح أيضا على مسامعكم سؤال: من يملك السرد؟ من يحدد صيغة الجملة؟ لما بنحكي أي جملة أو أي لغة، من الذي يملك السرد؟ وأنا لا أقول من الذي يملك الكلام، لأنه من يقول الكلام ليس بالضرورة مالك هذا الكلام، إلا إذا عرف كيف يقوله ومتى يقوله. اختيار طريقة الكلام وسياق الكلام أهم ربما من اختيار المفردات. وأكثر من ذلك، أحيانا يعني هم يعني الأمر الوحيد الهام، لأنه يحددان السياق والطريقة، يحددان ملكية هذا الكلام. وحين نتحدث عن كلام نتحدث عن سردية، وحين نتحدث عن سردية نتحدث عن حكاية، وحين نتحدث عن حكاية نتحدث عن ثقافة شعب. رح أخذكم لمثال هيك بنسمعه كثير في فرق مثلا بلغة الإعلام. بنسمع أحيانا كثيرا مثلا اختيار الطريقة والتركيبة النحوية للجملة مهم جدا في أن يدل على المعنى. فإذا قالوا مثلا قصف البيت، يختلف تماما الأمر حين نقول مثلا قصف إيهاب البيت مثلا. أوكي، الجملتان تصفان الحدث نفسه، قصف البيت وقصف إيهاب البيت، ولكن الفرق بينهما ليس نحويا فقط. حين نقول قصف البيت الفاعل غائب والحدث يبدو وكأنه وقع من تلقاء نفسه، بينما في الجملة الثانية قصف إكس البيت هنالك فاعل واضح، وهذا الفاعل حين نذكره في اللغة يعني في مسؤولية على حدا تجاه هذا القصف. طبعا هذا ما يعرف في اللغة بالبناء للمجهول مقابل البناء للمعلوم. وفي حالتنا وفي برنامجنا ما بنتحدث عن البناء للمجهول والبناء للمعلوم كقاعدة أو كقواعد نحوية، إنما هو قرارنا أن نسمي الفاعل، وقرارنا ربما أن نحذف الفاعل. فركزوا بالإعلام وركزوا بالكتب اللي بتقرؤوها، استعمال المبني للمجهول مش عبثي، إنما لتخفيف المسؤولية عن الفاعل وأحياناً لتغييبه تماماً. في تغطيات إخبارية كثيرة نسمع ما يقال: سقطت ضحايا أو سقط ضحايا أو اندلعت مواجهات أو تم استهداف المنطقة. هذه الصياغات كلها بدون فاعل. سقطت ضحايا كأنها سقطت من تلقاء نفسها، واندلعت مواجهات كأنها اندلعت من تلقاء نفسها، وتم استهداف المنطقة كأنه ما حد استهدفها بس تم استهدافها. هذه الصياغات ليش مهمة؟ لأنها تنتج واقعا لغويا بلا فاعل، والنتيجة كما قلت حدث بلا مسؤول وألم بلا مصدر. الآن في المقابل، الفنون والأدب غالبا يفعلون العكس. النص الأدبي يميل إلى استعادة الفاعل حتى لو لم يسمه بشكل مباشر. كيف؟ عبر التفاصيل. يعني ممكن الأدب شوي يستعمل أسلوب التورية أو أسلوب اللعب على الكلام، فبدل أن يقول قصف البيت يقول مثلا انكسر زجاج النافذة قبل أن تكمل الأم جملتها. وهنا الجملة أو هذه الصياغة ما بتعطينا وبتقدم لنا الفاعل بشكل واضح وصريح، لكنها بترجعنا إلى لحظة محددة. تخيلوا عم نشوف الصورة، أم تتحدث جالسة أو واقفة، ينكسر الزجاج قبل أن تكمل جملتها. هنالك تهشم حقيقي فعلي وهنالك تهشم نفسي. إذن الأدب حين يعيدنا إلى اللحظات المحددة يعيدنا إلى زمان ومكان.

مكان وتجربة، يعني ينقل الحدث من صياغة عامة إلى تجربة ملموسة. ولماذا هذا مهم بالنسبة لنا وبالنسبة لكم أيضا؟ عليكم أن تنتبهوا إلى اللغة حين تستعمل. لماذا هذا مهم؟ لأن العامة تختزل بسهولة، ولأن التفاصيل تقاوم الاختزال. تعال ركز شوي بهالجملة، التفاصيل تقاوم الاختزال. ومنحكي عن اللغة، رح أذكر شوي هيك على عجالي قبل ما نفوت للفقرة الحوارية زمن الفعل. لما بنختار الفعل وبنختار له زمن، هل هذا الأمر أو هذا الاختيار عبثي؟ أكيد لا. تعالوا نشوف الفرق. لاحظوا الفرق حين نقول كانت هناك حرب، أو نقول بالمقابل الحرب مستمرة. الزمن هنا يحدد ما إذا انتهى الحدث أو ما زال قائما. وفي كثير من السرديات يتم دفع الأحداث عبر اللغة. انتبهوا، في كثير من السرديات يتم دفع الأحداث عبر اللغة نحو الماضي حتى وهي مستمرة. مش بهي شيء هذا الموضوع وإحنا عايشين، إنه في شيء مستمر بس اللغة في وسائل الإعلام تحاول أن تعيده إلى الماضي وكأنه انتهى وهو لم ينتهي فعليا. أما الأدب والفنون والرسم والصورة والمسرح يبقون الزمن مفتوحا، بيضل الزمن في هذه الفنون مفتوح، لا ينتهي الحدث حتى على صعيد اللغة لأنه لم ينتهي على أرض الواقع. إذن أعزائي، الزمن لما بنحكي عن الأفعال في اللغة، زمن الفعل مش عبثي ومش عشوائي ومش عفوي أبدا، هو جزء من المعنى، وهو مش بس شكل للفعل، استخدامه جزء من المعنى، واستخدامه لتغييب معنى معين بيكون لمصلحة معينة. من كل ما ذكرت أعزائي، بننتبه إنه أهمية اللغة، وأنا أتحدث عن اللغة في كل لغة، ولكن أريد أن أخصص الحديث عن لغتنا العربية. تنبع أهمية اللغة من قدرتها على تشكيل واقع لغوي، إنه لما أنت بتختار الطريقة والسياق اللي حكينا عنهم بينتج عندك واقع لغوي على صعيد النص، ولكن هذا الواقع مش معزول أبداً ومش مفصول، لأنه ينعكس مباشرة في الواقع المعيش ويؤثر في الوعي. لذلك حين تقمع الشعوب، تحتل، تضطهد، تقتل، تباد عرقياً، تباد ثقافياً، تصير اللغة مساحة الفعل الأخيرة، وتقع علينا عندها مسؤولية اختيار الأقوال قبل اختيار الأفعال. حتى قبل ما تختار شو بدك تعمل، فكر منيح كيف بدك تحكي وشو بدك تحكي. فالكلمة أبداً مش حيادية، والصياغة ليست تفصيلاً تقنياً، مش مجرد إنه اخترت مثلاً إني أعمل الكعك بقالب مدور أو قالب مستطيل وهيك اللغة، أن اخترت هذا الشكل للغة. أبداً، كل كلمة نتحدث بها تقرب المعنى أو تبعده، وهذا ينعكس في إظهار الفاعل مثلاً أو إخفائه، في توثيق التجربة أو تمييعها. وفي مقولة أو في طرح خطير شوي أنا بخاف منه، أنه ثمت من يظن بأن الوعي للغة تحت القمع هو ترف ثقافي. يعني بيجي بقولوا لك طيب يعني الحرب دائري والناس تباد وتقتل والبيوت كأنها سويت بالأرض، ورائحة المقابر، ما فيش مقابر أصلا، رائحة الدم، إنه هذا الترف ثقافي، إنه يعني شو اللغة بدها تعمل. بس هاي مقولة خطيرة جدا، لأنه في الحقيقة فعلا اللغة شرط أساسي لحفظ المعنى ومنع تزييف التاريخ وإبقاء الذاكرة قابلة للرواية. وأنا حين أقول إبقاء الذاكرة قابلة للرواية، أتحدث وتحدثنا عن المدن، وتحدثنا عن التطهير الثقافي، وتحدثنا عن تفريغ اللغة من دلالاتها ومعناها، وإيجاد بدائل في اللغة نفسها أو في لغة أخرى قد تبدو حيادية

0: قد تبدو حيادية لكنها ليست كذلك، نقول أن هذه الذاكرة ثمة من يريد تغييبها وأن تصبح غير قابلة للرواية، لكننا عبر اللغة العربية نختار أن تصير قابلة للرواية بأصحاب أرضها. معكم أعزائي بعد هذه المقدمة، بعد ما تحدثنا عن كل مسألة التطهير الثقافي وما يحدث على صعيد اللغة في قضية التطهير الثقافي وكيف يغيب الفاعل ويصير الحدث بلا مسؤول وبلا فاعل ويصير الألم بلا مصدر، ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الحوارية المحببة إلى قلبي. وفي هذه الحلقة الخاصة المميزة أستضيف معي دكتور إيناس ديب، باحثة وأكاديمية، مديرة حاضنة زاهي خوري لريادة الأعمال والابتكار جامعة دار الكلمة. يسعد مساكي دكتور إيناس.
1: مساء الخير فردوس ولجميع المستمعين، وشكرا جزيلا لاستضافتي لبرنامجك المحبب. أنا زاهية معك.
0: شكرا إيناس، شكرا على الاستجابة وتلبية الدعوة، ونحن سعيدون في إذاعة الشمس دائما أن نأتي بالأصوات التي تستحق أن تصدح في أرضنا وفي سماء السماء الثقافي لشعبنا. إيناس، من وين بتحدثينا؟
1: أنا موجودة في بيت جالة، أنا بعيش في بيت جالة، بس أنا بالأصل من الناصرة، أنا من مواليد الناصرة، ولكن الناصرة حتى إذا بدي
0: بكسر الراء
1: غيرت شوي لهجتي الصراحة، لأنه صار لي هون 35 سنة، بس أنا ابنة الناصرة، من تركت الناصرة بعمر 25 سنة وانتقلت للضفة الغربية المحتلة من 97 تقريبا. أنا ساكن في بيت جالة أنا وعيلتي، واليوم أنا بحكيكم من بيتي، وعندي بيت ثاني في الناصر كمان، وإن شاء الله قريبا راح أرجع على الناصر بعد كل هاي الفترة.
0: إحنا دائما سعيدين فيك أينما كنت إيناس، يعني وأنا أعرفك بشكل شخصي وأشهد لنشاطك الهام جدا على صعيد الوعي الوطني والوعي الثقافي بين الناصرة ومدن الضفة الغربية، بين العمل هنا والعمل هناك. كيف أصبح شكل المدينة في رأس إيناس ديب؟
1: هذا السؤال كتير بشغلني، لأنه كنت أجي على الناصر بكل هاي الفترة كأزور العيلة يعني والإخوتي وعيلتي، فكنت أجي لزيارة قصيرة وأشوف كيف عمالها بتتغير البلد، وكان كتير محلات اللي يزعجني يعني آخر، أكيد الكل يعني بيستغرب إنه الواحد مين ممكن يرجع عن ناصر، يعني صارت محل اللي هي للأسف تغيرت هويتها، تغير شكلها، تغير المشاهد اللي احنا كنا معتادين عليها. يعني لما انت بتقولي انا حابة ارجع على بلدي، كل اهل البلد بيقولوا لك اكيد متأكدة، يعني انت متأكدة من هذا القرار. انا اليوم بقول انه بالرغم من صعوبة الاشي، بتخيل انه الواحد بيقدر يفكر بالاتجاه الإيجابي، لأنه إحنا المسؤولين عن البلد. يعني صح. إذا كل واحد فينا ما حمل المسؤولية ولو جزء منها، هي فعلا البلد بتروح وبتضيع، وهذا اللي إحنا عمالنا منشوفه في آخر كم من سنة. ولكن إذا كل واحد فينا فعلا بأخذ مسؤولية صغيرة في المكان اللي هو موجود فيه في مكان العمل، وبقدر يرجع يسترجع كيف كانت الناصرة، ممكن ترجع، ممكن ترجع، لأنه فيها الجذور منيحة اللي ممكن نحافظ عليها قدر الإمكان، وما نستسلم للوضع الحالي البائس في كل مكان، مش للأسف مش بس في الناصرة، ولكن الناصرة هي عمالها بتكون يعني لأنها فيها أكبر عدد مركز من الـ

0: فلسطينيين
1: المجتمع الفلسطيني وعندها القدرة إنها ترجع تخلق من جديد المشهد الثقافي اللي إحنا لا نستحقه،
0: وعندها الرصيد التاريخي الكبير أيضا.
1: صحيح.
0: من هون أنت جاوبتيني على سؤال أنا بحسه سؤال استنكاري بس بحب أرفعه بصوت عالي لمستمعينا، من كلامك الجميل حول مدينة الناصرة والمدن عامة، هل تموت المدن؟ أكيد لا. شو رأيك؟
1: أنا التجربة الأخيرة اللي كانت إلي مع غزة اللي شهدت أفظع إشي ممكن الواحد أي يتخيله. يعني ممكن إحنا زي ما حكيتي قبل، أنا استمعت لبرنامجك، إنه إحنا وصلنا لمرحلة للأسف إن اعتدنا نسمع كلمة إبادة وما ندخل في تفاصيلها. يمكن بالأول لما شاهدناها عقلنا ما قدر يستوعب شو اللي عمال بيصير، وهذا اللي خلانا نفوت في
0: صدمة،
1: في صدمة وفي عجز وفي قهر وفي شعور بأنه إحنا ما بنقدر نعمل ولا شيء إقبال هذا الوحش الكبير اللي عمال بنهش وبيأكل من أجساد البشر، وغزة كمدينة اللي فقدت كل شيء.
0: الآن قبل أن نقول بأن غزة كمدينة فقدت كل شيء، بدي أخذك بهذا الكلام إلى محورنا التالي حول الكتاب الذي نستضيفك في سياقه، ونحن نتحدث عن كتاب زنبقات غزة، فنانات في زمن الحرب. وحين أقول اللغة هي واحدة من فروع الفن، أيضا نتحدث بالفنون عامة. زنبقات غزة، فنانات في زمن الحرب. أولا حدثينا دكتور إناس ديب حول فكرة هذا الكتاب وحيثيات ولادة هذه الفكرة.
1: بما أني أنا من الناصرة فمجبورة طبعا هقول أنه أنا إناس سالم ديب، عشان اللي بسمعي يربط كيف زوجي من الرامي، فعشان هيك في ربط في العائلة إناس ديب. بداية زنبقات غزة هي كانت بالشهر 6/24 اللي فيها بحكم وظيفتي أنا في جامعة دار الكلمة للفنون، وبحكم مسؤوليتي في تطوير برامج لشباب وصبايا اللي في تخصصات الفنون والتصميم، بما أنه الجامعة هي متخصصة في هاي المنطقات، فكان في برنامج اللي أنا أطلقته عبر السوشيال ميديا اللي بدعي أي الفتيات الفنانات، وكان مخصص للنساء. يعني كان هو البرنامج بعنوان اللي بدعي النساء الفنانات اللي في أول طريقهم، اللي عندهم أعمال فنية وحابين إنه نقدر إحنا كجامعة ومؤسسة إن نفتح أمامهم منصة اللي نعرف عنهم وعن أعمالهم ونساعد في دعمهم وإمكانية بيع الأعمال الفنية. وهون كانت المفاجأة صراحة. ففي 24، يعني إذا أنتم بتتذكروا، كانت الحرب في أوج، يعني في قمة البشاعة اللي ممكن إحنا نتخيلها، الهدم والنزوح لعدة مرات. وهون أنا اللي صار إنه تلقيت بريد إلكتروني، إيميل من فنانة من غزة واللي فيه عمليا عبت الفورم أو النموذج، تركت اسمها رقم تليفونها وإيميلها، واللي هي عمليا عمالها بتخبرني وقالت إنها هي من دير البلح وبتخبرني إنه هي معنية شارك في هذا البرنامج. فأنا لما فتحت النموذج التسجيل طلعت على الأسماء، طبعا شفت في أسماء من رام الله، جنين، بيت لحم، واللي استوقفني هو

0: الفنان اللي من غزة. هون أنا يعني دخلت في محل اللي أنا أول إشي طبعاً فاجأت، ما استوعبت كيف ممكن هاي الإنساني بالرغم من كل العمال بمروا والدمار واللي بمعروا، وأنا طبعاً ما بعرف تفاصيل وين هي عايشة وشو عمالها بتعيش، إنه شو هالقوة والإرادة اللي موجودة عندها اللي بتخليها تسجل في البرنامج وتنادي بصوت خفيف خلينا نقول واطي، وهي مش متأكدة أصلا إذا أنا رح أشوف النموذج،
1: نادي بخجل كأنه
0: بخجل. نعم. فأنا هنا يعني قررت انه يعني ما ياخذنيش كتير وقت، اتصلت عليها مع انه بذكر الجميع انه بهاي الفتره كان كل شيء مراقب. يعني كان اي بوست بنزل اللي فيه انت بتتضامني مع غزه كان يتم التدقيق فيه والى اخره. فصار في كنا عايشين في مرحله اللي هي اللي انت ممنوع تعبر، ممنوع تتعاطف،
1: كمل افواه.
0: ايوه. فانا هون اتصلت معها، ولما اتصلت معها الصراحه ما كنت يعني عارفه شو بدي احكي. يعني تخيلي انه انت عاده لما بدك تتصلي مع حدا بتكوني متاكده بالجمل الاعتياديه اللي انت ممكن تقولي، مثل كيف حالك، كيف انت. صحيح. حتى هاي الجمل البسيطة اللي احنا دايما بنقولها لما نحكي مع حدا انا ترددت، لانه صراحة انت شو بدك تسألي حدا اللي عايش تحت الحرب اللي عمالها بتاكل فيهم وتقولي لها كيف حالك. طبعا انا في بدي اختصر هون، بديت ادخل كتير بالتفاصيل، لأنه زي ما أنت بتعرفي عزيزتي فردوس إنه يوم السبت بـ9/5
1: يوم السبت القريب.
0: أيوة، يوم السبت القريب راح يكون في أمسية خاصة جدا لإطلاق الكتاب في المركز الثقافي الأرثوذكسي في الناصرة، يعني مقابل نادي الروم. وهناك طبعا يعني راح ادخل في تفاصيل كثير
1: اللي
0: ولكن اللي بهمني احكيه هنا، وانا متاكده انه المستمعين بهمهم طبعا يسمعوا هاي الاراده اللي انا شعرت فيها في الطرف الاخر اللي هو عاجز عن كل شيء، هي اللي اعطتني القوه والإرادة والمسؤولية بإني يعني فكرت مع نفسي إني أنا بهيك وضع مش ممكن أنا أتركها. فأنا بديت أفكر شو ممكن أنا أعمل. طبعا فكرة الكتاب ما أجت فورا، يعني هذا مش
1: من تلقاء،
0: مش من تلقاء نفسه. يعني أنا قعدت مع نفسي وأفكر شو ممكن أعمل، وبعدين الإشي اللي صار إنه من بعد هاي الفنانة اللي رح نحكي معها طبعا يوم السبت ورح تكون معنا على الزوم، والجمهور والناس اللي رح تحضر الأمسي رح تقدر تسمع الفنانات اللي أنا وثقت أعمالهم الفنية القديمة. لما أنا بقول القديمة بمعنى هنا هي مش قديمة لأنها انباعت وعملوا غيرها، لا، هي أعمال فنية تم فقدت ودمرت وبقيت تحت الركام.
1: دكتور إيناس، عشان ما كمان نحرق التفاصيل وفعلا الناس تيجي وتستشف هذه المعلومات وهذا المعنى من الندوة نفسها، بدي أسألك، نحن نتحدث عن أعمال فنية من رسومات ومن نصوص أيضا وشهادات لغوية، يعني في نصوص بالكتاب للفنانات ولوحات زاخرة بالتفاصيل المؤلمة وبنفس الوقت اللي يعني فيها مساحة للتأمل للمتابعة.

0: تلقي حتى اللوحة، يعني تستطيعي أن بس بعملية وصف اللوحة بيطلع معك النص الخاص فيك أنت كقارئة. يعني كل قارئ بتطلع على اللوحة بحاول يوصفها بكلماته البسيطة، بيشوف حاله عم بيكتب، عم بتحول لكاتب. وبعدين في عنا كمان نصوص. الآن هذه الفنون، وأنت تتحدثين عن كل مسألة الأعمال القديمة الضائعة تحت الركام والمعارض الفنية التي تمت إقامتها فوق الركام وفي ساحات المستشفيات، نتحدث عن فن بالتالي. هنالك من يعتقد بأنه الفن ترف وهو ملذة من ملذات المترفين. يعني حسب رأيك دكتور إيناس ديب وأنت في هذا المجال في جامعة دار الكلمة، دور الفن في هذه الظروف الصعبة حين نتحدث عن تقتيل وعن إبادة وعن حروب، شو بده يعمل الفن إيناس؟ شو بده يعمل؟
1: نعم، هذا السؤال اللي أنا طبعا أخذته أمام الفنانات وسألتهم إياه بعدة محطات. وفعلا يعني سألت هذا السؤال في 24، وهلأ أنا لسه عمالي بتواصل معهم، وسألتهم مؤخرا يعني قبل شهر نفس السؤال. وبتتفاجئي فردوس لما بيجاوبوك إنه الفن بالنسبة إلهم كان الملاذ الوحيد اللي بقي لإلهم، اللي أعطاهم، أنا بستخدم حتى كلمات اللي هم استخدموها، أعطاهم جرعة دواء اللي من خلاله قدروا يعالجوا نفسهم، قدروا يعالجوا حواليهم. في كتير من الفنانات على فكرة في الفترة الأخيرة توقفوا عن الرسم الاعتيادي اللي كانوا متعودين بالإنتاج الفني اللي كانوا، صاروا يستخدموا مهاراتهم الفنية بالعمل مع الأطفال. ففي كتير من الفنانات اللي يوميا بيجمعوا الأطفال بالخيم وبيحاولوا من خلال الفن والتعبير يساعدوا الأطفال اللي حواليهم اللي فقدوا أهليهم، بأنه يساعدوهم أنه يعبروا عن الألم والوجع والفقدان.
0: وبالتالي هن فعليا جرعات الدواء اللي أخذوها في عملية الرسم إن عم بعطوها وبمرقوها.
1: نعم.
0: لكل من عاش من أطفال وشباب ويافعين من ويلات الحروب. الآن دكتور إيناس، لأنه الوقت بدنا نحاول نحكي فيه عن المحاور الأساسية، والتفاصيل رح نخليها ليوم السبت، أنا رح أخذ الندوة أكيد.
1: شكرا.
0: بدي أسألك عن الحضور النسائي. هذا الكتاب يجمع أعمال لفنانات نساء فقط، لماذا النساء فقط؟ وأين الفن اللي رسمه الرجل؟ مش من محل جندري وهذا النقاش اللي ممجوج والمستهلك والمستنفذ، ولكن أهمية الصوت النسائي في عملية الذاكرة حسب رأيك.
1: الصراحة اللي صار إنه أنا لما تواصلت مع هاي الأول فنانة، وبعدين
0: إحنا بنتحدث عن رنا بطراوي صحيح؟
1: لا، الفنانة الأولى اللي طبعا الفنانة رنا بطراوي هي كانت الداعم لإلي في تجميع الكتاب، وهي يعني تعتبر فنانة غزية اللي كانت موجودة خلال الحرب داخل غزة، ولكن قدرت بعد عدة أشهر تطلع، وهي حاليا في فرنسا ورح تكون طبعا موجودة معنا في الأمسية. ورنا كانت تعرف الفنانات، كانوا زميلات عمليا، فهي كانت ساعدت في أنه نحدد يعني التواصل معهم في طريقة التواصل. الصوت النساء اللي تبين فردوس انه ولا مرة، تخيلي ولا مرة انكتب كتاب توثيقي اللي فقط بيحكي عن فنانات نساء في غزة.
0: ولا مرة. وتم بحث هذا السؤال طبعا.
1: غزة معروفة فعليا انها تجمع اكبر عدد من الفنانين والفنانات.
0: بس معلومه على الهامش، 0% 0% اميه في غزه.
1: نعم. نعم نعم. فالفنانات نفسهم لما انا بدينا نجمع اعمالهم، وهم صاروا بسرعه يتواصلوا معنا لما عرفوا انه عمالنا بنوثق وخاصة اللي كانوا منهم يقولوا لنا يعني بشكل صريح وواضح وصارخ إنه إحنا ما بدنا نموت أرقام، وإنه هذا الكتاب هو وسيلتهم الوحيدة إنه العالم يعرف مين هم. وكان في شعور كل الوقت إنه وإحنا نشتغل على الكتاب، وكنا كتير مستعجلين يعني، كنا عملنا شكلنا فريق اللي راح أحكي عنه وأعرف عنه يوم السبت، فريق من كل الفريق اشتغل، كل الفريق اشتغل معي هو كمان من أبناء غزة أنا، وهو عمليا هيك معلومة جميلة المهمة أحكيها، إنه بالآخر لما إحنا اطلعنا على حالنا الفريق اللي اشتغل، دكتور إيهاب بسيسو ابن غزة
0: اللي طبعا كتب الشاعر إيهاب بسيسو
1: طبعا ووزير الثقافة السابق
0: صحيح،
1: اللي كتب فصل كامل عن الذاكرة والإبادة في الكتاب، فيرا تماري الفنانة القديرة فيرا تماري اللي هي ابنة يافا بالأصل ولكن تعيش وتسكن في رام الله،
0: وهي فنانة بصرية كما عرفت.
1: نعم.
0: وهداية شمعون.
1: هداية شمعون هي ابنة غزة رفح تعيش في نيويورك، وهي محررة الكتاب. رنا بطراوي زي ما حكيت فنانة من غزة تعيش حاليا في فرنسا، والفنان شريف طرحان ابن غزة طبعا ومدير مرسم شبابيك اللي موجود حاليا في إسبانيا، وهو اللي كان مسؤول عن تصميم الكتاب بكل التفاصيل من الداخل والخارج. فهذا الفريق، وأنا اللي طبعا اشتغلت على تجميع والتواصل وكل
0: الأعمال،
1: فإحنا عمليا من خلال هذا الكتاب قدرنا ننجز امتداد عضوي لفلسطين التاريخية من الداخل للضفة لغزة، واللي موجودين اليوم خارج فلسطين.
0: يعني مسحتوا الجغرافيا من الكتاب وبدأت فلسطين تكتمل في هذا الكتاب.
1: كان في عنا شعور هيك، خلينا نقول نشوة هيك، شعور جميل إنه لما طلعنا على حالنا إنه كل واحد منين جاي، إنه هذا الكتاب، إنه غزة هم الفنانات، الفضل لإلهم الفضل لإلهم أولا وأخيرا، هم اللي أصروا إنه إحنا نطلع في هذا الكتاب طبعا، بس الفضل لإلهم إنه جمعونا عمليا، جمعونا مع بعض وطلع هذا العمل الجميل جدا اللي تم ترجمته بنفس الوقت للغة الإنجليزية.
0: أنا مهمة جدا الترجمة، وربما نتحدث عن هذا وأهمية هذا الأمر في لقاءات لاحقة وربما في الندوة القريبة وفي ندوات مستقبلية. أنا بدي أخذك على محور أخير ربما في إجابة قصيرة وسريعة دكتور إيناس ديب. في واحدة من الشهادات تقول الفنانة، عشان أعطي الاسم، تهاني إسكيك، تقول اللوحة طبعا موجودة بجانب اسمها وطبعا تعريفها، ولكن تقول في الشهادة اللغوية: الحرب داست على حياتي الفنية فمسحت كل أعمال التي أبدعتها على مدار سنوات طويلة، أكثر من 150 عملا في بيتي أصبحت ركاما مع جدران البيت وذكرياتي، لم أتمكن من إنقاذ ورقة واحدة أو عملا واحدا من أعمالي إلى آخره. كيف تعاملت مع هذه النصوص أنت كامرأة كأم؟ كيف تعاملت مع هذه النصوص وهذا الواقع المؤلم؟
1: هذا
0: مش عارفة يعني شو أحكي أنا، وصافني
1: طلعي فردوس يعني، حتى وإنت هلأ تقرأ النص اللي أنا قرأته 20 مرة، أنا كل مرة بسمعه بصير بدي أبكي من جديد صراحة، وأنا ما بقدر أعتاد وما بدي أعتاد، ولا حدا فينا رح لازم يعتاد على يتعود على هاي القصص. هاي لازم تأخذنا لمحل اللي إحنا نسأل حالنا شو بنقدر نعمل، وين موضعنا إحنا في داخل هذا العالم المليء في الألم والأمل.
0: أكيد.
1: تهاني هاي واحدة من القصص، الكتاب فيه
0: 126 صفحة،
1: 126 صفحة فيه 22 قصة. كل قصة تسرد

0: حياة كاملة اللي عاشتها الفنانة خلال بين الأربع سنة، يعني بالسنة الأولى من الحرب.
1: مهم جدا هذا الكلام. أنا شخصيا يعني لم أتمكن من قراءة كل الكتاب حتى أكون صادقة مع نفسي، ولكني أخذتني اللغة وقرأت القصص، قرأت 22 قصة دون أن أتمعن باللوحات إلى هاي اللحظة، بس أكيد قبل الندوة رح أكون متمعنة في اللوحات. ولكن أجمل شيء يا مستمعين وإناس أنا شفته في هذه النصوص، إنه هذه النصوص كالأطفال على سجيتها كما ولدتها أمها، وهذا جميل جدا. هذه النصوص يمكن نقاد في الأدب بيقولوا إنه هذه نصوص يعني مش أدبية، ولكن أنا أعتقد بأنه فطرتها أو أن فطرتها هي سر قوة هذه النصوص. في محور أخير سريع دكتور إناس، الآن كثرت الأعمال التي توثق لما حدث في غزة، نصوص أدبية، أعمال سينمائية، درامية، أعمال فنية كثيرة. هذا الأمر يخيفني بعض الشيء. طبعا مفرح أن نوثق ومفرح أن نقاوم التطهير الثقافي الذي يحدث كما قلت في البداية، لكن كيف نضمن لكل هذه الأعمال أن تكون مخلصة أولا ثم ترتقي إلى المستوى الذي يليق بهذا الألم؟ وأسف أني بستعمل كلمة يليق مع ألم وموت وقتل، بس كيف نضمن أن هذه الكثرة وهذه الوفرة من الأعمال تليق بما حدث؟
0: في كتير طرق يعني للواحد، مهم يفكر كيف بيقدر يعطي مكانة هذا العمل بما يليق فيه. وأنا هذا العمل بجرب أعمله، الإطلاق الكتاب صار في بيت لحم في 5/12/25، بعدين عملنا أمسية في عمان، رح أطلع كمان مرة على عمان ورح نخصص كمان أمسية، كنا في المتحف الفلسطيني اليوم، هذا يوم السبت في الناصرة، في كمان شهر تقريبا بآخر شهر 6 في حيفا. فها أنا بشعر أنه أقل ما فيها أنه أنا أتجول في هذا الكتاب ومع الفنانات وأعطيهم هاي المساحة يطلعوا من غزة.
1: مهم جدا هذا الكلام إناس. أنا أعتذر بأنه أقطعك في الدقائق، تعرف في قوانين الهوى والإذاعات، ولكن هذا أيضا يبقينا مع شعور بأنه نريد الاستزادة. ونذكر بأنه دكتور إناس ديب باحثة وأكاديمية في مجال الفنون ومن جامعة دار الكلمة، معدة ومنتجة وجامعة لكتاب زنبقات غزة الذي سيحضر في الناصرة. بدك تسمحي لي أقول لك شكرا على هذا الحوار، وإحنا راح نكون في حوارات أخرى، ربما الندوات التي ستكون مستقبلا ستفتح لنا أسئلة كثيرة مستقبلا. دكتور إناس ديب شكرا إليك.
0: شكرا شكرا شكرا فردوس.
1: يعني إحنا دائما نعتذر من مستمعين الهوى هيك بروح بسرعة، وبالذات لما بنتحدث عن أعمال إنسانية وفنية كبيرة وبمستوى عالي جدا، بس طبعا أنتوا بتقدروا تيجوا تسمعوا عن هذا الكتاب أكثر في ومتابعة جولة هذا الكتاب في فلسطين وخارج فلسطين. وبهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. تحدثنا عن التطهير الثقافي الذي يحدث في حق شعبنا، وإذا بتطلعوا حواليكم مش شرط نروح على غزة أو نروح على رام الله أو نروح على أي مكان آخر بيصير فيه مشاهد بلشنا نشوفها بالأخبار، اطلعوا حواليكم في المدرسة، هل فعلا يمارس ضدنا تطهير ثقافي؟ أنا بقولكم شكرا كبير إلى طاقم البرنامج، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. لكم أعزائي كل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة الدائمة. ألتقي بكم المسموع الأسبوع المقبل في نفس الموعد مع حلقة جديدة وضيف جديد في كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب. فردوس حبيب الله، تصبحون على ألف ألف خير.

تمام. والثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن جهوزية الجيش عالية ومستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل، فيما قال قائد سلاح الجو إنه يتابع عن كثب ما يجري في إيران ومستعد لنقل سلاح الجو بشكل كامل شرقا إذا تطلب الأمر. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران، وقالت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة كانت نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هزمت إيران بأشواط خلال فعالية في البيت الأبيض، وأشار ترامب إلى أن قدرات إيران ترقد الآن في قاع البحر، مؤكدا هزيمة إيران ومحو أسطولها البحري. ترامب ألمح إلى أن إيران تريد صفقة لكنها تمارس الألاعيب على حد قوله. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي دان كين إن واشنطن مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز. فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، وأكد هيكزيث أن ترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. في السياق، قالت القيادة الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. يأتي ذلك في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عمان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار المفاوضات هدفه وقف معاناة الجنوبيين واللبنانيين.

0: الفرنسيين، جاء ذلك خلال لقائه برئيس الأركان الفرنسية، ورحب عون برغبة فرنسا ودول أوروبية بإبقاء قوات بالجنوب بعد انسحاب قوات اليونيفيل. وفي وقت لاحق طالب الرئيس اللبناني من الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. وأضاف أنه قد آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة، وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب. عبر مواطنون من قرية طوبة عن غضبهم بعد زيارة استفزازية للقرية من قبل عضو الكنيسة زفي سوكوت، ودخل سوكوت القرية للمرة الثانية تحت حماية شرطية في خطوة رفضها السكان قائلين إنها تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والبلبلة، متذرعا بما سماها محاربة الخاوة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 9، الجليل أعلى 9، طبرية 14، الناصرة 12، حيفا والساحل تل أبيب ويافا 16، النقب 13، في إيلات 17 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن جهوزية الجيش عالية ومستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل، فيما قال قائد سلاح الجو إنه يتابع عن كثب ما يجري في إيران ومستعد لنقل سلاح الجو بشكل كامل شرقا إذا تطلب الأمر. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران، وقالت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة كانت نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هزمت إيران بأشواط خلال فعالية في البيت الأبيض، وأشار ترامب إلى أن قدرات إيران ترقد الآن في قاع البحر، مؤكدا هزيمة إيران ومحو أسطولها البحري. ترامب ألمح إلى أن إيران تريد صفقة لكنها تمارس الألاعيب على حد قوله. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي دان كين إن واشنطن مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز. فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، وأكد هيكزيث أن ترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. في السياق، قالت القيادة الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. يأتي ذلك في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عمان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار المفاوضات هدفه وقف معاناة الجنوبيين واللبنانيين. جاء ذلك خلال لقائه برئيس الأركان الفرنسي، ورحب عون برغبة فرنسا ودول أوروبية بإبقاء قوات بالجنوب بعد انسحاب قوات اليونيفيل. وفي وقت لاحق، طالب الرئيس اللبناني من الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. وأضاف أنه قد آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب. عبر مواطنون من قرية طوبة عن غضبهم بعد زيارة استفزازية للقرية من قبل عضو الكنيسة زفي سوكوت، ودخل سوكوت القرية للمرة الثانية تحت حماية شرطية في خطوة رفضها السكان قائلين إنها تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والبلبلة، متذرعا بما سماها محاربة الخاوة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 9، الجليل أعلى 9، طبرية 14، الناصرة 12، حيفا والساحل تل أبيب ويافا 16، النقب 13، في إيلات 17 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 10 في إذاعة الشمس وإليكم نشرة الأخبار. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن جهوزية الجيش عالية ومستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل، فيما قال قائد سلاح الجو إنه يتابع عن كثب ما يجري في إيران ومستعد لنقل سلاح الجو بشكل كامل شرقا إذا تطلب الأمر. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران، وقالت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة كانت نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هزمت إيران بأشواط خلال فعالية في البيت الأبيض، وأشار ترامب إلى أن قدرات إيران ترقد الآن في قاع البحر مؤكدا هزيمة إيران ومحو أسطولها البحري. ترامب ألمح إلى أن إيران تريد صفقة لكنها تمارس الألاعيب على حد قوله. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي دان كين إن واشنطن مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز. فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، وأكد هيكزيث أن ترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. في السياق، قالت القيادة الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. يأتي ذلك في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عمان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار المفاوضات هدفه وقف معاناة الجنوبيين واللبنانيين. جاء ذلك خلال لقائه برئيس الأركان الفرنسي، ورحب عون برغبة فرنسا ودول أوروبية بإبقاء قوات بالجنوب بعد انسحاب قوات اليونيفيل. وفي وقت لاحق طالب الرئيس اللبناني من الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. وأضاف أنه قد آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب. عبر مواطنون من قرية طوبة عن غضبهم بعد زيارة استفزازية للقرية من قبل عضو الكنيسة زفي سوكوت، ودخل سوكوت القرية للمرة الثانية تحت حماية شرطية في خطوة رفضها السكان قائلين إنها تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والبلبلة، متذرعا بما

0: سماها محاربة الخاوة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 9، الجليل أعلى 9، طبرية 14، الناصرة 12، حيفا والساحل، تل أبيب ويافا 16، النقب 13، في إيلات 17 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن جهوزية الجيش عالية ومستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل، فيما قال قائد سلاح الجو إنه يتابع عن كثب ما يجري في إيران ومستعد لنقل سلاح الجو بشكل كامل شرقا إذا تطلب الأمر. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران، وقالت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة كانت نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هزمت إيران بأشواط خلال فعالية في البيت الأبيض، وأشار ترامب إلى أن قدرات إيران ترقد الآن في قاع البحر، مؤكدا هزيمة إيران ومحو أسطولها البحري. ترامب ألمح إلى أن إيران تريد صفقة لكنها تمارس الألاعيب على حد قوله. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي دان كين إن واشنطن مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز. فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، وأكد هيكزيث أن ترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. في السياق، قالت القيادة الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. يأتي ذلك في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عمان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار المفاوضات هدفه وقف معاناة الجنوبيين واللبنانيين. جاء ذلك خلال لقائه برئيس الأركان الفرنسي، ورحب عون برغبة فرنسا ودول أوروبية بإبقاء قوات بالجنوب بعد انسحاب قوات اليونيفيل. وفي وقت لاحق، طالب الرئيس اللبناني من الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. وأضاف أنه قد آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب. عبر مواطنون من قرية طوبة عن غضبهم بعد زيارة استفزازية للقرية من قبل عضو الكنيسة زفي سوكوت، ودخل سوكوت القرية للمرة الثانية تحت حماية شرطية في خطوة رفضها السكان قائلين إنها تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والبلبلة، متذرعا بما سماها محاربة الخاوة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 9، الجليل أعلى 9، طبرية 14، ناصرة 12، حيفا والساحل، تل أبيب ويافا

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن جهوزية الجيش عالية ومستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل، فيما قال قائد سلاح الجو إنه يتابع عن كثب ما يجري في إيران ومستعد لنقل سلاح الجو بشكل كامل شرقا إذا تطلب الأمر. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران، وقالت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة كانت نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هزمت إيران بأشواط خلال فعالية في البيت الأبيض، وأشار ترامب إلى أن قدرات إيران ترقد الآن في قاع البحر، مؤكدا هزيمة إيران ومحو أسطولها البحري. ترامب ألمح إلى أن إيران تريد صفقة لكنها تمارس الألاعيب على حد قوله. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي دان كين إن واشنطن مستعدة لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز. فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، وأكد هيكزيث أن ترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. في السياق، قالت القيادة الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتها حصارا بحريا على إيران. يأتي ذلك في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عمان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار المفاوضات هدفه وقف معاناة الجنوبيين واللبنانيين. جاء ذلك خلال لقائه برئيس الأركان الفرنسي، ورحب عون برغبة فرنسا ودول أوروبية بإبقاء قوات بالجنوب بعد انسحاب قوة اليونيفيل. وفي وقت لاحق، طالب الرئيس اللبناني من الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع على حد قوله. وأضاف أنه قد آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب. عبر مواطنون من قرية طوبة عن غضبهم بعد زيارة استفزازية للقرية من قبل عضو الكنيسة تزفي سوكوت، ودخل سوكوت القرية للمرة الثانية تحت حماية شرطية في خطوة رفضها السكان قائلين إنها تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والبلبلة، متذرعا بما سماها محاربة الخاوة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال،
2: طيروا مدنشاشات هايسنس خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 9، الجليل أعلى 9، طبرية 14، الناصرة 12، حيفا والساحل تل أبيب ويافا 16، النقب 13 في إيلات 17 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.